0: جميع. الاتفاق سيكون قريبا جدا، ربما الأسبوع المقبل، ربما في أوروبا، بإمكاني الحضور، لكن جي دي فانس هو الذي سيكون حاضرا رفقة عدد من المسؤولين.
1: وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد ترامب أن المضيق سيفتح بشكل رسمي فور التوقيع على الاتفاق مع إيران.
0: الشرق الأوسط سعيد بما يحدث، سيفتح مضيق هرمز فور الإمضاء على الاتفاق مع إيران، ولقد قمنا بإخراج العديد من سفن النفط، وحتى أولئك الذين يروجون الأخبار المزيفة لم يدركوا هذا، لقد قمنا بتدمير راداراتهم ولم يمكن لهم رؤية ما يحدث في الليل، حوالي 25 سفينة في ليلة ثم 24 وغيرها، من يتذكر أعداد هذه السفن؟ لا أحد يتذكر هذه الأعداد. لقد قمنا بإخراج العديد من السفن المحملة بالنفط خلال هذه الفترة، وسيفتح المضيق بطريقة رسمية فور التوصل إلى الاتفاق.
1: قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مذكرة تفاهم مع إيران لدخول في مفاوضات. كما شدد البيان على أن ترامب تعهد بالتخلص من المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران للوكلاء في المنطقة. وأشار البيان إلى أن نتنياهو عبر عن تقديره لالتزام ترامب بشروط أي اتفاق نهائي مع إيران، رغم أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم. في المقابل، أفادت رويترز نقلا عن وسائل إعلام إيرانية أن هناك احتمالية كبيرة بموافقة إيران على الاتفاق بالنظر إلى قبول واشنطن للنص الذي اقترحته إيران، لكن طهران لم تقدم ردا نهائيا بعد. كما ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إيرانيين أنهم أبلغوا عدة دول أن محادثات طهران أفضت إلى اتفاق مبدئي، إلا أن الأمر لا يزال يتطلب الموافقة النهائية من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. كما نقل أكسيوس عن ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات أن الجانبين القطري والإيراني اعتبرا أنهما توصلا إلى نص متفق عليه ستحظى بنوده بقبول واشنطن. وذكرت المصادر أن الفجوات قد تقلصت بشأن ثلاث قضايا رئيسة بشأن ما يتعلق بآلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة والترتيبات الخاصة بإعادة فتح مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد لستين يوما، إلى جانب كيفية إجراء المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني خلال فترة وقف إطلاق النار المتفق عليها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق إلغاء الضربة العسكرية وعمليات القصف التي كانت مقررة ضد إيران ليلة، وقال أنه سيعلن قريبا عن زمن ومكان توقيع الاتفاق مع طهران. وفي تدوينة لها على تروث سوشال، كشف ترامب أن القرار اتخذ بعد حصوله على موافقة عالية المستوى من إيران على المناقشات والنقاط النهائية بشأن المفاوضات من حيث المبدأ وتفاصيل دقيقة من قبل جميع الأطراف بما في ذلك من قبل المنطقة والوسطاء. وبشأن الحصار البحري، قال ترامب أنه سيظل ساريا بالكامل حتى يتم استكمال الاتفاق. بعد موجة من التصعيد والتهديدات بفرض السيطرة على قطاعي النفط والغاز الإيرانيين، بدأ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تراجع تكتيكيا عن هذا الخيار في المرحلة الحالية، غير أن هذا التراجع لا يعكس تخليا عن الفكرة، إذ لا يزال يلوح بورقة النفط الإيراني باعتباره إحدى أقوى أدوات الضغط على طهران، مستحضرا ما يصفه بنموذج فنزويلا في التعامل مع موارد الطاقة.
2: في الوقت الذي عادت فيه أجواء التهدئة بين واشنطن وطهران إثر إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربات كانت مقررة على طهران وحديثه عن اتفاق وشيك، لا تزال قضية النفط الإيراني تشغل حيزا من المشهد. فهل كان التهديد الأمريكي بالسيطرة على النفط الإيراني مجرد حرب نفسية للضغط على إيران ومن خلفها بكين، أم تمهيدا لقلب موازين الطاقة؟ رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف المواجهة مع إيران بإعلانه السعي إلى فرض سيطرة كاملة على قطاعي النفط والغاز الإيرانيين، واضعا جزيرة خرج في دائرة الأهداف الاستراتيجية لأي مواجهة محتملة. كما تحدث عن مهمة سرية نفذتها القوات الأمريكية وأسفرت بحسب قوله عن نقل 100 مليون برميل من النفط الإيراني، في مقاربة تعكس توجها لاستنساخ

0: يومياً، فيما تقارب صادراتها 2 مليون برميل يومياً، كما تمتلك احتياطات نفطية تتجاوز 150 مليار برميل. إلى جانب ثاني أكبر احتياط للغاز الطبيعي في العالم يقدر بنحو 34 تريليون متر مكعب، ما يجعل قطاع الطاقة أحد أهم مصادر القوة الاقتصادية والاستراتيجية لطهران. ورغم العقوبات الأمريكية المشددة، لا يزال النفط الإيراني يتدفق إلى الأسواق العالمية، وعلى رأسها الصين التي تستحوذ على أكثر من 90% من صادراته، ما يجعل أي استهداف لقطاع الطاقة الإيراني يتجاوز إطار المواجهة بين واشنطن وطهران، ليصل إلى قلب المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين. لكن هذا المسار لا يخلو من المخاطر، فخبراء يرون أن استنساخ نموذج فنزويلا في إيران أكثر تعقيداً بكثير، نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتأثيرها المباشر في أمن الخليج وممرات الطاقة العالمية، فضلاً عن قدرتها على التأثير في أسواق النفط الدولية.
1: بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى التطورات المتعلقة بالجهود الرامية إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية. وأعرب العاهل البحريني عن تقديره لجهود ترامب المتواصلة لدعم مسارات السلام والاستقرار في المنطقة ومواقف داعمة لمملكة البحر.
2: تابعينا سوا لقائنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا مع تسكير. بحالة الطقس اليوم بسيدني رح يكون طقس غائم ممطر، درجات الحرارة 22 على صعيد ملبن، أقصى درجات الحرارة 18، وطقس اليوم طقس غائم. نسمع نحن ويكون فيروز عبد الوهاب، وما تنسوا هالساعة رح يكون لنا محطة مع زميلنا بيدرو بفقرة أغاني منسية.

DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. تحس المصرية الأردنية ماريد إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقول لها إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

معكم دائما عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 أيام. راح تتعرفوا اليوم على جديد الإصدارات لأول مرة بأستراليا عبر راديو تؤمية. راح تستمعوا لغنية فارس كرم الجديدة على الخير ناوي. راح نكون نحن وياكم بخلال هالساعة كمان مع فقرة أغاني منسية مع زميلنا بيدرو لمتابعة يعني هيدي الفقرة من الأغاني المنسية اللي طبعا اليوم راح نرجع نذكركم فيها وترجعوا تستمعوا هالأغاني اللي صار لزمان يمكن ما بقى هيك سمعتوها ونستوها. وهي طبعا هالفقرة اللي بترجع بتعيد هالأرشيف الغني من مكتبة راديو تؤمية أستراليا. نرجع نحن وياكم لبعض الأخبار اليوم المتعلقة بالشأن الأخبار الأسترالية. التبرعات اليوم مثل ما مشوف بولين هيلسون يلي تبرعات يلي وصلت لحدود 3 مليون دولار. وهون رئيس الوزراء اللي ما كشف لغاية هذه اللحظات عن الرقم يلي حصل عليه من خلال حملة التبرعات، ولكن بولين هيلسون يلي بتقول انه كمان نحن رح نقوم بعملية التحقيق حتى نشوف فعلا انه هذه الاموال هي حقيقية، ولكن حسب اخر المعلومات والمعطيات لغاية هذه اللحظات الدعم الكبير اللي عم تحصل عليه بولين هيلسون اللي وصل لحدود 3 مليون دولار. امبارح هيدي اللوحات الإعلانية المتنقلة المناهضة واللي ضد رئيس الوزراء اللي شفنا شاحنة كبيرة عم تبرم بمنطقة مارغفيل الانتخابية تابعة لأنتوني ألبانيزي، حملت الشاحنة صورة كبيرة لرئيس الوزراء مع عبارة تدعو الناخبين إلى معارضة حزب الليبر والمساهمة بالتبرعات. أثير تساؤلات حول يمكن البعض بيشوف أنه مصداقيتها تبرعات، ولكن ون نيشن يلي استعان بجهة تدقيق مستقلة لمراجعة هالبيانات. فإذن اليوم الحملة الانتخابية وصلت يعني بلشت على بكير لأن الوضع بأستراليا ما بيحمل يعني ما يكون في تحرك لحتى تكون فعلا في منافسة انتخابية كتير حقيقية، لأن اليوم كمان حزب الأحرار يلي بلش هيك مثل ما بيقولوا يتواضع شوي، لأنه نعرف أنه الحزب الأحرار هو من الأحزاب الكبيرة ومن الأحزاب الأساسية والرئيسية في أستراليا، ولكن اليوم بحاجة لأصوات، بحاجة ليكون يعني بتحالف لحتى يقدروا يطيحوا بحكومة ألبانيزي، غير هيك ما رح يمشي الحال، لأنه هني مع استطلاعات الرأي وتراجع بشعبيتهم الكبيرة، وحزب ون نيشن رغم التقدم الهائل اللي حققه كمان بحاجة لتحالف. هلأ كيف رح تكون الأمور بالانتخابات المقبلة؟ ولكن كل اللي بنعرفه حسب إنجي سيلر يلي بيقول أنه نحن رح نكون موجودين بتحالفنا مع بكل المقاعد ورح يكون حضورنا بكل المقاعد. إذن رح نشوف يعني هذه الحماوي الانتخابية اللي بلشت كتير على بكير. نرجع لبيني وونغ اللي أكدت وزيرة الخارجية مع نظراء بفرنسا مع المملكة المتحدة كندا نوروي أن أعمال العنف اللي بيمارسها بعض المستوطنين استمرت لفترة طويلة من دون محاسبة. يعني عم تحكي عن الجانب الإسرائيلي وأنه التوسع الاستيطاني بعده عم يتواصل بدعم وتسهيل من جهات داخل حكومة نتنياهو. البيان اللي بيقول أنه بعض أعمال العنف وقعت تحت حماية قوات أمن إسرائيلية ودعيوا الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بالضفة الغربية. رح نتابع نحن وياكم عبر تؤمية أستراليا على 1638 أيام. إذا هون من خلال تهمة القتل رجل على خلفية عملية اختطاف وقعت بمنطقة شمال غرب سيدني، تحديدا شهدت السيدة بمنطقة وينستون هيلز في شمال غرب سيدني. تم العثور على سيارتها بالضاحية باليوم التالي لاختفائها، وكان في هناك تحريات قدر المحققون من توقيف رجل عمره 33 سنة
على أحد المسارات بمنطقة حرجية، بتوقع على بعد حوالي 20 كيلومتر جنوب نورة، ووجهت له تهمة القتل. من المقرر أن يمثل قدام المحكمة اليوم. ما تم العثور على جثة المرأة المفقودة لغاية هذه اللحظات، والشرطة بسدني عم تناشد أي شخص عنده أي معلومة كمان يساعد فيها. اليوم الشرطة كمان اللي عم تناشد تقديم أي معلومات ممكن تساعد بالتحقيق بحريق اندلع داخل بيت مهجور بجنوب غرب سدني، والشرطة بتقول أنه عثروا على عبوات وقود فارغة، أسطوانات غاز داخل العقار الواقع بمنطقة جيلفورد ويست، واللي سبق أنه تعرض بالماضي لعمليات إطلاق نار مقصودة. إذن هون بمنطقة غرب سيدني بتحديدا بمنطقة جيلفورد، اللي عثرت الشرطة على وقود وأسطوانات غاز داخل العقار الواقع بغرب سيدني. وأكيد ليه الشرطة اليوم عم تناشد؟ لأنه يعني هيدا البيت بالتحديد تعرض لعمليات إطلاق نار بالسابق. جولي إذا نحول أهم الأخبار اليوم المتعلقة بالقضايا المحلية. خليكن معنا مستمعينا بالراديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. رح نكون مع مزيد من الأخبار وتعليقات مع زميلنا نشأت، وأيضا مع زميلنا بيدرو ضمن فقرة أغاني منسية تستمعوا لألعاب الراديو تؤمية أستراليا.

0: صبيك
1: عم عندك عزيمة.
2: بنك عم بدق على بابك قبل ما تخسر كل شيء.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
5: At 2MA, we guarantee the freshest music mix in town.
6: أودي لألكن عبر راديو تؤميم مع إذن اتصالاتكم ومداخلاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيع اليوم، بما أنه منطلقت فعاليات المونديال 2026 بالمكسيك، افتتاحية كانت مبهرة رائعة جدا جدا جدا كانت للحقيقة، وخاصة شاكيرا بس تكون موجودة، النجمة العالمية المحبوبة يلي كانت أكيد بيها استعراض على المباريات وطبعا مشاركتها الفنية، فكانت للحقيقة أكثر من مذهلة. رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم، أي فريق بتأيدوا، مين الفريق يلي بتشجعوا، خلينا نسمع منكم ومين بتتوقعوا يفوز خلال هالسنة، مين بتتوقعوا يفوز بكأس العالم ل 2026، وهل في شي مرة غيرتوا من فريق لفريق؟ كنتوا مثلا مع الفريق الفرنسي قلبتوا على الألماني، كنتوا مع الألماني قلبتوا مع البرازيل. صعبة أنك تكون ألماني وممكن تقلب مع البرتغال، ممكن تقلب مع إسبانيا مثلا، بس أنك تقلب برازيل لا، صعبة عن جد. في شيء غريب، لا البرازيلي بيقدر يقلب يعني كمان للألماني، ولا الألماني بيقدر يروح للبرازيل. صارت معكم شي مرة؟ فعلا اليوم هالفريقين بس يكونوا موجودين عم يلعبوا مع بعضهم بتلاقي الكرة تغير هيك المشهد، صار في متابعة كتير كبيرة لها، وفعلا في منافسة شديدة بين الألمان وما بين البرازيل، وصعب كتير أنه هيك بمزاجه للشخص أنه يغير من البرازيل للألمان أو الألمان نقلوا للبرازيل. صارت معكم؟ أنه مش عم بمزح، صارت معكم شيء؟ خلونا نسمع مع تعليقاتكم على الهواء على 0296-33-333، عبر الواتساب على 0410-638-638. خليكم معنا بعد هالفاصل أكيد الغنائي، رح نتابع مع تعليقاتكم لكل اللي حبيب يشاركنا، وكمان رح ينضم لنا زميلنا بيدرو ونشأت، كونوا معنا.
7: Australia. New music. Australia. 2ME Australia.

0: ذكروا هالغنية استمعتوا لها لأول مرة بأستراليا عبر راديو توائمية جديد فارس كرم. غنية هيك بترجع بتذكرنا بأغاني فارس كرم الحلوة اللي عشقناها, وأكيد غنية بتوقع لها كتير من النجاح بإيقاع السريع, وهيدا الغنية بتشبه فارس كرم. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع زميلنا بيدرو اللي رح يكون معنا بعد لحظات من الوقت. خليكن معنا لمتابعة فقرة أغاني منسية, ولكل اللي عنده أي مداخلة برجع دايما بذكركن برقم الهاتف على 02-96-530 عبر الواتساب على 014-638-638. رح توقف عند استراحة ومن بعدها فقرة أغاني منسية. شو الغنية اللي محضر لنا إياها زميلنا بيدرو من مكتبة راديو توأمية؟ تتعرف عليها بعد البريك.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو توأمية.
2: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
3: مع توأمية كل صباح.
1: Wake up, wake up.
5: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما, ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا, فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم, ابحث عن Teach the Future مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
6: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم, قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز, العمل معنا يعني المزيد.
9: وجه الجمهور

0: رومانسية من مكتبة 2MP أستراليا. مكتبة 2MP
1: مع فقرة أغاني منسية، وأكيد مع هالأغاني الحلوة كتير اللي طبعاً عم نرجع نتذكرها نحن وياكم مع زميلنا بيدرو من مكتبة توأمية. يعطيك ألف عافية بيدرو، صباح الخير، وشفتك معجوق بهالمكتبة كنت.
2: يعطيك العافية كلود، صباح الخير لإلك، تحية لكل المستمعين بكل أنحاء العالم اللي عم يتابعونا كمان من لبنان عبر توأمية.com.au. كلود، فكرت أغاني منسية بلشت بهاللحظات، طلعت من المكتبة بصيد سمين مثل ما بيقولوا، بأجواء المونديال اللي عم نعيشه كلود، وبأجواء كمان ترامب. يعني ترامب بحد ذاته مونديال، يعني عن جد ساعة ببشرنا ساعة ببشرنا بالحرب، ساعة ببشرنا بالسلام، عن جد ضيع البشرية.
1: نعم صحيح صحيح، يعني ما بعرف شو كيف بتلاقي، يعني هيدا يعني هل هي سياسة أم هو فشل أم هو ما بعرف شي محضر لنا إيه بعد يفاجئ في العالم، ما بعرف. أنا ما حير، يعني الخبراء والمحللين والمستشارين حيرون الرئيس الأمريكي.
2: بس كلود، بالنتيجة ما بيصح إلا صحيح. بالنسبة لنا عم نحكي عن لبنان، لبنان بعد 40 سنة من العذاب كلود، وجوه معفنة حكمت هالبلد، رجعوا لبنان يعني 40 سنة لورا، وأخذوا دور الجيش اللبناني، رح يرجع لبنان لمجده، رح يرجع لبنان وكل هالميليشيات إلى مزبلة التاريخ. يعني إن رديو أو ما رديو، إن مشينا مع ترامب أو مشينا ضد ترامب، نحن همنا نعمل مصلحتنا اللبنانية وبس. صح أو مش صح كلود؟
1: صح ونص. يعني بدنا دولة، بدنا
2: منا نحن لا مع إيران ولا مع إسرائيل ولا مع حدا. أنا إنسان لبناني بدي أعيش بسلام. نعم. أنا إنسان لبناني، تحية لفخامة الرئيس وكل هالتهديدات والتهويل وهالحكي هالحكي اللي ما بيمثل إلا صاحبه. يعني وصلوا لمرحلة الجماعة انهاروا، تعم يحكوا عن فخامة الرئيس بهالطريقة، أول مرة بتصير كلود، عن جد عيب.
1: صحيح صحيح،
2: يعني بصنا. يعني تخيلي يعني إنه الرئيس شو بده يعمل أكتر من هيك؟ قبل ما صارت القصة عطاهم إنذار، ممنوع حدا يعمل شيء في دولة، في كذا، في إشياء ما قبله، دمرت المناطق كلها سوا، دمر الجنوب، دمر الهيدي، وصار في أكتر من 1.5 مليون نازح، وحضنتهم الدولة وحضنتهم المناطق اليوم اللي عم بهجموها. يعني كلود، كيف بدك تتعاملي بهالطريقة؟ وهني مش الكل هيك كلود، في اليوم 80% من الطائفة الشيعية الكريمة ضد هالشي اللي عم بيصير، لأنه بيوتهم راحت وعم تبلش تطلع الأصوات.
1: نعم.
2: وعم نشوفها نحن بكل المقاوى وكل المدارس اليوم اللي موجودين فيها. يعني على كل حال، تحية لبلدنا الحبيب لبنان، وبدنا يرجع لمجده ولعزه.
1: أمين. يلا. بكل الأحوال اليوم من الصبح أنا شوي هيك مبعدة عن الأخبار السياسية، بس أنه أكيد كان ضروري نتابع رأي موقف رئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه نمنع على شيء وعين على شيء. يعني بالنسبة لهالتهويل والتخويف والضرب الموجعة اللي رح يوجهها اليوم لإيران، طلعنا اليوم أنه لا، الأسبوع المقبل رح يوقع الاتفاق. فرحنا على المونديال، قلنا اليوم الجمعة وهيك أجواء حلوة. حسب ما عرفت أنت ألماني الهوى.
2: أنا كمان، أنا هلأ عرفت من وراكي حاطة شيء أنت على
1: ألماني
2: على الواتساب. إيه مزبوط، على صفحتك وعلى الستاتي كمان. كلود، اتفقت أنا وياك هالمرة كمان، أنا ألماني كمان من قديم أنا وجاي هالفريق، عن جد اللي بتعرفي بنحكي عن ألمانيا، يعني هني ملوك اللعبة، هني والبرازيل، بس ليه بيضل فيها المنافسة مثل ما في عنا يعني مثل ما في عنا بلبنان، يعني الأحزاب السياسية متنافسة مع بعضها بعض، كمان بلبنان في ألمانيا وفي البرازيل.
1: بتوافقني بيدرو؟ أنا طرحت هيك فكرة أنه إذا كنت برازيلي ولا ممكن تقلب لتكون ألماني أو العكس، كمان ممكن تروح لإسبانيا للبرتغال لإيطاليا لفرنسا، ولكن ممكن هالفريقين الخصمين يغيروا ويبدلوا. بتوافقني على هالشي؟
2: بوافق عليها 100%. ما ذكرنا بالسياسة نحن اليوم، مش معقول واحد يكون مثلا بسمي، مش بقول يكون واحد عوني يصير قوات،
1: لا بس
2: او يكون مثلا قوات يصير عوني يعني
1: قليل. لا صارت لا هيك خلينا انت بدك
2: يلا
1: يعني قالوا بيتهمني بيدرو انه انا دايما بجرن للسياسه. انا بدي اروح رياضه اليوم يا خيي، بدي اروح رياضه.
2: يلا
1: شو بدنا نسمع اليوم؟
2: فنان كبير من زمن لبنان الجميل، يعني غادرنا من سنة 1000، خلق هو 48، غادرنا سنة 22. هو المطرب العالمي سامي كلارك اللي كان له محطات عبر هوا راديو تو ام يو أستراليا، صديق لإذاعتنا. أغنية كلها سوا منتذكرها بوقت المونديال، بس من الأغاني المنسية كمان بنسمعها نحن وياكم عبر هوا راديو تامي أسترالي، من الأغاني المنسية ملعب بالجول وسامي. تذكريها كلود؟
1: من الأغاني المنسية. خلينا نسمعها،
2: يلا تنذكرها نحن وياكم.
1: يلا
2: 1 2 3

0: تسمع الغنية وما تقومت نوت يعني بعد شوي
1: حملنا أنا وياك يلا يعني لو كان في فوتبول هلا كنا بلشنا
0: بلشنا تشويق كتير حلوة الغنية فيعطيك ألف عافية بيدرو بوقتها هيك فيها هيك جو من الفرح من الحماسة فأكيد زميلنا بيدرو بدي أقول لك يعطيك ألف عافية على هالاختيار الحلو أغاني منسية عبر راديو توأمية أستراليا فبدي أتمنى لكم بقية نهار حلو تقضوا برفقة برامج راديو توأمية أستراليا وما تنسوا نهار الأحد صباحا رح تكونوا بالنقل المباشر من كنيسة مارشال بالبانشبول سيدني لنقل الذبيحة الإلهية وكمان الساعة 7 صباحا تنقل عبر راديو توأمية أستراليا المساء مع زميلنا بيدرو بدي أذكركم أنه بعد أخبار الساعة 6 بتترافقوا مع زميلنا بيدرو بدي أرجع روح بشكل سريع للفاصل وما بعد الأخبار وبتابعوا مع زميلي ماريا منصور من استوديو توأمية ومايسات من بيروت ضلوا بألف خير ونهاية أسبوع سعيد بتمنيها للجميع
2: لبنان غزة إيران الخليج أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو توأمية أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits شرطة New South Wales العمل معنا يعني المزيد
4: Get the news first from 2ME
5: 1800 ميديكير أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض لست متأكدا مما ينبغي فعله
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع لذلك لا أعرف بمن أتصل
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية اتصل على الرقم 1-800-633-422 صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
10: ABC News.
11: Ted O'Connor with the top stories. It's been the first of many early mornings for soccer fans in Australia as the FIFA World Cup kicks off in Mexico City. The host nation, Mexico, has defeated South Africa 2-0. The opening ceremony saw fireworks and a dance routine featuring Aztec culture and the power of football. Games are also being played in the US and Canada, and Australia's first match is against Turkey on Sunday. This tournament has attracted plenty of controversies, including overpriced tickets and Iran's participation. Elon Musk's company SpaceX is set to go public tonight in what's expected to be the largest market float in history, and Australian super funds are likely to invest. The company is targeting a value of about $2.4 trillion Australian. This means Elon Musk, who owns a stake of more than 40% of the company, is set to become the world's first trillionaire. And the federal government says the resignation of the British Defence Secretary won't have any impact on the AUKUS submarine agreement. John Healey has cited a lack of defence spending from the UK government as the reason for his departure. He was due to tour a British naval base critical to the AUKUS partnership with Australian Defence Minister Richard Marles overnight, but the event was cancelled. The Albanese government says the agreement still has deep support across Australia, the UK and the United States. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: عطاء كتير كبير ومحبة، ودايما لازم نعطي من قلبنا مش بس كرمال نكون عم نتلقى بالمقابل. أوقات لما منعطي من دون مقابل منحس بهيك راحة وبإيجابية، ودايما الله ما بينسى حدا وبيعطينا على قد ما نحن منعطي وأكتر كمان. متابع معكم مستمعينا، معكم ماريا منصور من استوديوات 2ME وميسات من بيروت.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: انتهت الضربات والعمليات العسكرية بين طهران وواشنطن بعد عن الوضع في جنوب لبنان ومدينة سور. استئناف الصادرات من قبل المملكة العربية السعودية من لبنان. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو توأمي أستراليا.
1: تحية كتير كبيرة بدي وجهها لجبران خليل جبران يلي بيقول أكتر الناس يلي بيحكوا عن الحرية هن أكتر الناس ما بيعرفوها. يعني الحرية مش بس كلمة نقولها، الحرية فعل، هي القدرة إنه نعيش حياتنا بوعي، نختار ونقرر بدون خوف ونكون صادقين مع حالنا. الحرية الحقيقية مش بالقيود عن العالم، الحرية بالقدرة نتحكم بحياتنا. تحياتي لألكن وين ما كنتم موجودين، بدي رحب فيكن وبوجودكن معنا دايما بحل المشوار.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: دعايات أقل، موسيقى أكثر.
9: And the best local talkback.
8: بس على 2ME.
9: Only on 2ME. 2ME.

Australia. 2ME Australia.

0: معكم ومرفقينكم بكل الأوقات. يا أهلا وسهلا بمستمعينا الكرام. يمكن الحياة أوقات صعبة، بس مثل ما بيقول المثل، بعد العسر يسرا. وخلوا هيك الأغاني تكون نفس راحة برفقة راديو 2 AM أستراليا. يا أهلا وسهلا فيكم. The biggest
1: hit على راديو 2 AM أستراليا. معكم جو أشقر.
2: From the biggest singers.
3: ماسيو زيتون.
4: على راديو 2ME أستراليا.
5: Only from 2ME.
6: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا. أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
8: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.

0: كل الأخبار يلي صارت بالعالم بأستراليا ولبنان منجمعلكن إياها بموجز منسمعه سوا من راديو 2ME أستراليا. دايما خليكن على 1638 AM. ننتقل لموجز الأخبار.
1: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: اهدى عن جهتي، لست بجهتك.
4: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسنا حسنا سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
5: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
3: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
6: صرحت به حكومة فيكتوريا ملبورن.
7: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: 2ME listeners have their say.
9: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life-changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
2: 2ME Australia. (24/7) On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News.
11: Tonight, Connor, with the top stories. Mexico has kicked off the 2026 Soccer World Cup with a 2-0 win over South Africa in front of a home crowd, with people celebrating in the streets after the win. This year's tournament is the biggest in history, with 48 teams competing, costing an estimated $17 billion. But the organisers, FIFA, have been copping plenty of criticism in the lead-up over sky-high ticket prices, Iran's participation, and the US denying entry to a Somali referee. Iran's yet to make a final decision on a possible peace deal that's being spruiked by US President Donald Trump just after he was threatening to attack the country. The president says Iran and the US could finalise an agreement as soon as this weekend and reopen the Strait of Hormuz to shipping, but he's touted potential deals before without them coming to fruition. The deal, if confirmed, would be the most significant diplomatic breakthrough yet to end the three-month-old war. And a former Southeast Queensland childcare worker who sexually abused dozens of children at centres for almost two decades has failed to have his sentence reduced. Ashley Paul Griffith is currently serving life in jail after committing hundreds of offences against 69 young girls. Last month, Griffith's lawyers appealed the 27-year non-parole period, arguing it was manifestly excessive. The Court of Appeal dismissed the application. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: 2, 2, 2.

0: ترامب يلغي الضربات التي كانت مقررة ضد إيران الليلة ويؤكد توقيع اتفاق خلال أيام قد يكون في أوروبا بحضور نائبه. نتنياهو يؤكد توجيه ضربات شديدة لحزب الله وعون يقول إن لبنان لن ينسحب من المفاوضات من أجل تحقيق المصالح الوطنية رغم الضغوط. في مباراة مليئة بالكروت الحمراء المكسيك تفوز بهدفين على جنوب أفريقيا في أولى مباريات كأس العالم 2026.
1: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم التوصل إلى التسوية وصفها بالرائعة مع إيران، مضيفا أن الجميع في إيران وافقوا على الاتفاق الذي قال إنه سيتم التوقيع عليه ربما في أوروبا خلال أيام.
2: إن التوصل لاتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي كان الهدف الأساس الذي دفعنا للقيام بكل ما فعلنا. سنشهد التوقيع قريبا، الوثيقة تقترب من صيغتها النهائية وسنرى. إذن أرى أن الخطوة يجب أن تتم وتتم بسرعة، إنهم يريدون ذلك بشدة، الشكل الذي يريده الجميع. الاتفاق سيكون قريبا جدا، ربما الأسبوع المقبل، ربما في أوروبا، بإمكاني الحضور، لكن جي دي فانس هو الذي سيكون حاضرا رفقة عدد من المسؤولين.
0: وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد ترامب أن المضيق سيفتح بشكل رسمي فور التوقيع على الاتفاق مع إيران.
2: الشرق الأوسط سعيد بما يحدث، سيفتح مضيق هرمز فور الإمضاء على الاتفاق مع إيران، ولقد قمنا بإخراج العديد من سفن النفط، وحتى أولئك الذين يروجون الأخبار المزيفة لم يدركوا هذا. لقد قمنا بتدمير راداراتهم ولم يمكن لهم رؤية ما يحدث في الليل، حوالي 25 سفينة في ليلة ثم 24 وغيرها. من يتذكر أعداد هذه السفن؟ لا أحد يتذكر هذه الأعداد. لقد قمنا بإخراج العديد من السفن المحملة بالنفط خلال هذه الفترة، وسيفتح المضيق بطريقة رسمية فور التوصل إلى الاتفاق.
0: قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ذكر التفاهم مع إيران للدخول في مفاوضات. كما شدد البيان على أن ترامب تعهد بالتخلص من المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران للوكلاء في المنطقة. وأشار البيان إلى أن نتنياهو عبر عن تقديره لالتزام ترامب بشروط أي اتفاق نهائي مع إيران، رغم أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم. في المقابل، أفادت رويترز نقلا عن وسائل إعلام إيرانية أن هناك احتمالية كبيرة بموافقة إيران على الاتفاق بالنظر إلى قبول واشنطن للنص الذي اقترحته إيران، لكن طهران لم تقدم ردا نهائيا بعد. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إيرانيين أنهم أبلغوا عدة دول بأن محادثات طهران أفضت إلى اتفاق مبدئي، إلى أن الأمر لا يزال يتطلب لموافقة نهائية من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. كما نقل أكسيوس عن ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات أن الجانبين القطري والإيراني اعتبرا أنهما توصلا إلى نص متفق عليه ستحظى بنوده بقبول واشنطن. وذكرت المصادر أن الفجوات تقلصت بشأن ثلاث قضايا رئيسة فيما يتعلق بآلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة والترتيبات الخاصة بإعادة فتح مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد 60 يوما، إلى جانب كيفية إجراء المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني خلال فترة وقف إطلاق النار المتفق عليها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق إلغاء الضربة العسكرية وعمليات القصف التي كانت مقررة ضد إيران الليلة، وقال إنه سيعلن قريبا عن زمان ومكان توقيع الاتفاق مع طهران. وفي تدوينة له على تروث سوشيال، كشف ترامب أن القرار اتخذ بعد حصوله على موافقة عالية المستوى من إيران على المناقشات والنقاط النهائية بشأن المفاوضات من حيث المبدأ والتفاصيل الدقيقة قبل جميع الأطراف بما في ذلك من قبل المنطقة والوسطاء. وبشأن الحصار البحري، قال ترامب أنه سيظل ساريا بالكامل حتى يتم استكمال الاتفاق. بعد موجة التصعيد والتهديدات بفرض السيطرة على قطاعي النفط والغاز الإيرانيين، بدأ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تراجع تكتيكيا عن هذا الخيار في المرحلة الحالية، غير أن هذا التراجع لا يعكس تخليا عن الفكرة، إذ لا يزال يلوح بورقة النفط الإيراني باعتبارها إحدى أقوى أدوات الضغط على طهران، مستحضرا ما يصفه بنموذج فنزويلا في التعامل مع موارد الطاقة.
3: في الوقت الذي عادت فيه أجواء التهدئة بين واشنطن وطهران إثر إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربات كانت مقررة على طهران وحديثه عن اتفاق وشيك، لا تزال قضية النفط الإيراني تشغل حيزا من المشهد. فهل كان التهديد الأمريكي بالسيطرة على النفط الإيراني مجرد حرب نفسية للضغط على إيران ومن خلفها بكين، أم تمهيدا لقلب موازين الطاقة؟ رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف المواجهة مع إيران بإعلانه السعي إلى فرض سيطرة كاملة على قطاعي النفط والغاز الإيرانيين، واضعا جزيرة خرج في دائرة الأهداف الاستراتيجية لأي مواجهة محتملة، كما تحدث عن مهمة سرية نفذتها القوات الأمريكية وأسفرت بحسب قوله عن نقل 100 مليون برميل من النفط الإيراني، في مقاربة تعكس توجها لاستنساخ ما يسميه نموذج فنزويلا القائم على توظيف السيطرة على موارد الطاقة أداة للضغط وإعادة تشكيل موازين القوة. ورغم أن خرج تبدو مجرد نقطة صغيرة على خريطة الخليج، فإنها تمثل الشريان الرئيسي لصادرات الطاقة الإيرانية، إذ تمر عبر منشآتها نحو 95% من صادرات النفط الخام، وتضم أكبر مرافق التصدير والتصدير.

0: على أكثر من 90% من صادراته، ما يجعل أي استهداف لقطاع الطاقة الإيراني يتجاوز إطار المواجهة بين واشنطن وطهران، ليصل إلى قلب المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين. لكن هذا المسار لا يخلو من المخاطر، فخبراء يرون أن استنساخ نموذج فنزويلا في إيران أكثر تعقيداً بكثير نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتأثيرها المباشر في أمن الخليج وممرات الطاقة العالمية، فضلاً عن قدرتها على التأثير في أسواق النفط الدولية.
1: بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى التطورات المتعلقة بالجهود الرامية للتوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية. وأعرب العاهل البحريني عن تقديره لجهود ترامب المتواصلة لدعم مسارات السلام والاستقرار في المنطقة ومواقفه الداعمة لمملكة البحرين. أدانت وزارة الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البحرين والأردن وما نجم عنها من أضرار، كما جددت الخارجية الكويتية موقفها الثابت والداعم لأمن واستقرار البحرين والأردن ووقوفها الكامل إلى جانبهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما. وفي البحرين وصف رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم الهجمات بأنها تصعيد خطير وتكون سافر لسيادة الدول وقواعد القانون الدولي، متهما إيران باستهداف منشآت مدنية وحيوية في البحرين ودول خليجية أخرى بشكل متعمد.
2: استراحة الظهيرة، أغاني طربية، ذكريات أسطورية. قابلت كتير
3: واتمنى بلاش تبوسني فاهم.
2: بالدليل الجمعة 12 الظهر.
4: سألوني الناس عنك يا حبيبي.
2: تمتع بأروع أغاني العصر الذهبي الطربية خلال استراحة الظهيرة.

0: صدري علاش ناوي يقلبوا جرحي على دراعه يبنوا قصرك يا صلاتي
1: This is Seiya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة، ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء، ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب ب 22 تشرين الثاني كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية بتحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is Seiya Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: جو بيل بقلكن موسيقى بترضي كل الأسواق مع توأم إي. أكيد الموسيقى ما لها توقيت، النهار وليل جونا واحد، جونا حلو دايما. خليكن معنا
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: توأم إي بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكن، إذاعة 2ME أستراليا.
3: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

كل ما شفت تنين بتذكرك، كل ما تقتلوا الناس بتذكرك، كل ما غاب القمر وكل ما انتهى السهر بتذكرك.

0: هاي من جديد وأهلا وسهلا فيكم. كيفكن اليوم؟ إن شاء الله تكونوا منيح، بتمنى الكل يكون بخير، وهيك إن شاء الله تكونوا عم بتقضوا أحلى الأوقات برفقتنا مع هالتشكيل الحلوة من الأغاني اللي محاضرينكن إياها من قلب راديو 2ME أستراليا.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قطب أمان من أجل الجميع.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ant Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.

0: حان وقتنا مستمعينا لننتقل سوا للأخبار من تبع دايما من راديو 2ME أستراليا دايما على 1638 AM. خليكم معنا على السمع.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات النهار.
8: On the air, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: ABC News.
10: Ted O'Connor with the top stories. Soccer fans in Australia are celebrating the 2026 FIFA World Cup kicking off in Mexico, and over the coming days, games will also be played in Canada and the US. This year's tournament is the biggest in history, with 48 teams competing. The competition hasn't been without its controversies. There's been political protests, anger over sky-high ticket prices, and the US has also come under fire for deporting a highly regarded Somali referee. But Australian fans have expressed their joy at travelling to North America to cheer on the Socceroos, who typically don't make it far past the group stages. US President Donald Trump is continuing to talk up a purported peace deal being in the works with Iran, and his latest comment is, "People will start coming home very soon. We got everything we wanted." But the Iranian regime still hasn't confirmed at its end, saying a final decision is yet to be made. Oil prices have dropped following the development, but there's been several occasions when the president has talked up a deal being close, all for it to go nowhere. Iran's nuclear program and stranglehold over the Strait of Hormuz remain key sticking points. And weather forecasters in the United States have officially declared that an El Niño event is underway in the Pacific Ocean, while warning this one could be particularly severe. The warming of ocean waters near the equator is often linked to increased drought, bushfires and heat waves in Australia. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: ترامب يلغي الضربات التي كانت مقررة ضد إيران ويؤكد توقيع اتفاق خلال أيام قد يكون في أوروبا بحضور نائبه. مسؤول أمريكي يعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين إثر محاولة لاستهداف سفن في هرمز، ويؤكد أن حركة المرور عبر المضيق مستمرة. نتنياهو يعلن توجيه ضربات شديدة لحزب الله، وعون يقول إن لبنان لن ينسحب من المفاوضات من أجل تحقيق المصالح الوطنية رغم الضغوط. في مباراة مليئة بالكروت الحمراء. المكسيك تفوز بهدفين على جنوب أفريقيا في أولى مباريات كأس العالم 2026.
9: سكاينيوز عربية مع ليليا عبد الله.
11: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التوصل إلى تسوية مع طهران، مضيفا أن الجميع في إيران وافقوا على الاتفاق الذي قال له سيتم التوقيع عليه ربما في أوروبا خلال أيام.
12: إن التوصل لاتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي كان الهدف الأساس الذي دفعنا للقيام بكل ما فعلنا. سنشهد التوقيع قريبا، الوثيقة تقترب من صيغتها النهائية وسنرى. إذن أرى أن الخطوة يجب أن تتم وتتم بسرعة، إنهم يريدون ذلك بشدة، الشكل الذي يريده الجميع. الاتفاق سيكون قريبا جدا، ربما الأسبوع المقبل، ربما في أوروبا بإمكاني الحضور، لكن جي دي فانس هو الذي سيكون حاضرا رفقة عدد من المسؤولين.
11: وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد ترامب أن المضيق سيفتح بشكل رسمي فور التوقيع على الاتفاق مع إيران.
12: الشرق الأوسط سعيد بما يحدث، سيفتح مضيق هرمز فور الإمضاء على الاتفاق مع إيران، ولقد قمنا بإخراج العديد من سفن النفط، وحتى أولئك الذين يروجون الأخبار المزيفة لم يدركوا هذا. لقد قمنا بتدمير راداراتهم ولم يمكن لهم رؤية ما يحدث في الليل، حوالي 25 سفينة في ليلة ثم 24 وغيرها. من يتذكر أعداد هذه السفن؟ لا أحد يتذكر هذه الأعداد. لقد قمنا بإخراج العديد من السفن المحملة بالنفط خلال هذه الفترة، وسيفتح المضيق بطريقة رسمية فور التوصل إلى الاتفاق.
11: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق إلغاء الضربة العسكرية وعمليات القصف التي كانت مقررة ضد إيران الليلة، وقال إنه سيعلن قريبا عن زمان ومكان توقيع الاتفاق مع طهران. وفي تدوين له على منصة تروث سوشيال، كشف ترامب أن القرار اتخذ بعد حصوله على موافقة عالية المستوى من إيران على المناقشات والنقاط النهائية بشأن المفاوضات من حيث المبدأ والتفاصيل الدقيقة من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك من قبل المنطقة والوسطاء. وبشأن الحصار البحري، قال ترامب إنه سيظل ساريا بالكامل حتى يتم استكمال الاتفاق. قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مذكرة تفاهم مع إيران للدخول في مفاوضات. كما شدد البيان على أن ترامب تعهد بالتخلص من المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران للوكلاء بالمنطقة. وأشار البيان إلى أن نتنياهو عبر عن تقديره لالتزام ترامب بشروط أي اتفاق نهائي مع إيران، رغم أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم. في المقابل، أفادت وكالة رويترز نقلا عن وسائل إعلام إيرانية أن هناك احتمالية كبيرة بموافقة إيران على الاتفاق بالنظر إلى قبول واشنطن للنص الذي اقترحته إيران، لكن طهران لم تقدم ردا نهائيا بعد. كما نقل مواقع أكسيوس عن مسؤولين إيرانيين قولهم إنهم أبلغوا عدة دول بأن محادثات طهران أفضت إلى اتفاق مبدئي، إلا أن الأمر لا يزال يتطلب الموافقة النهائية من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. ونقل أكسيوس عن ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات أن الجانبين القطري والإيراني اعتبرا أنهما توصلا إلى نص متفق عليه ستحظى بنوده بقبول واشنطن. وذكرت المصادر أن الفجوات قد تقلصت بشأن ثلاث قضايا رئيسية بشأن ما يتعلق بآلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة والترتيبات الخاصة بإعادة فتح مضيق هرمز، وخلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد لستين يوما، إلى جانب كيفية إجراء المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني خلال فترة وقف إطلاق النار المتفق عليها. نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين أطلقتهما إيران في محاولة على ما يبدو لاستهداف سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز وفق تعبيره. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن حركة الملاحة عبر المضيق مستمرة. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع

كتير منسمع بهيدي الجملة اللي استحوا ماتوا. شو الحقيقة من هيدا المثل؟ هالمثل أكيد دايما بتسمعوه، بس المعنى إنه إذا بتضل ساكت كتير وبتخاف تحكي بتروح عليك فرص. أوقات كلمة واحدة بتغير كل المشهد وكل القصة، فما تسكتوا عن حقكن. مكملين مشوارنا على الموجة الأحلى والأقوى 1638 AM راديو 2ME أستراليا. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. UME music. No boundaries. No rules. What the 2ME no limits. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليما عالي الجودة لمدة عام.

0: عيني للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.

Australia. 2ME Australia.

0: لكم مستمعينا، معكم ماريا منصور من استوديو 2ME وميسات من بيروت. ما حدا يخشى الفشل، فهو درس قيم بيعلمكم الطريق للنجاح، مثل ما بيقولوا من بعد كل نزلة في طلعة. إن شاء الله كلكم بتحققوا نجاحات كتير كبيرة بحياتكم، وخليكم معنا دايما وتابعونا على 1638 AM من راديو 2ME أستراليا.
1: مرسي على هالأغاني الحلوة.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوة.
3: عشان أشغال تاكسي درايبر، فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الأولاني فكروني أم كلثوم.
1: أورايت. بدي أعرف مثلا الرقم تبع الواتساب تبعكم.
4: أنا بشكرك كتير كتير عشان حطيتي هالغنية بياخد العائل، يعني إلها 20 سنة مثلا عليها. ذوقك كتير حلو بالبرامج، عن جد كتير كتير ذوقك حلو بالبرامج.
3: أورايت.
2: 2ME أستراليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
7: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM هنا 2ME.

0: AM راديو 2ME أستراليا. الأحلام بتصير حقيقة لما بتعملوا بجد لتحققوها. بتمنى كل أيامكم تكون نجاح وتوصلوا لكل شيء أنتوا أهداف حطينا براسكم وتحققوا كل الأحلام اللي بدكم إياها. وأكيد كل شيء بده تعب وأنتوا أدى، وإن شاء الله كل شيء بدكم إياه بيتحقق.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
2: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: عجل خلي الدنيا تمشي أسرع تتحدى.
1: نتوقف مستمعينا مع فاصل استراحة كتير قصير، ومن بعد منا منتعرف على آخر وأهم المستجدات عبر أثير راديو 2ME.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها، مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل، إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: ابتعدي عن جهتي، لست بجهتك.
6: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسنا حسنا سأذهب.
7: أسرع، ماذا تفعل؟
8: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
9: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر.
10: صرحت به حكومة فيكتوريا ملبورن.
11: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
12: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
13: ABC News.
14: Ted O'Connor with the top stories. Soccer fans in Australia are celebrating the 2026 FIFA World Cup kicking off in Mexico, and over the coming days, games will also be played in Canada and the US. This year's tournament is the biggest in history, with 48 teams competing. The competition hasn't been without its controversies. There's been political protests, anger over sky-high ticket prices, and the US has also come under fire for deporting a highly regarded Somali referee. But Australian fans have expressed their joy at travelling to North America to cheer on the Socceroos, who typically don't make it far past the group stages. US President Donald Trump is continuing to talk up a purported peace deal being in the works with Iran, and his latest comment is, "People will start coming home very soon, we got everything we wanted." But the Iranian regime still hasn't confirmed at its end, saying a final decision is yet to be made. Oil prices have dropped following the development, but there's been several occasions when the president has talked up a deal being close, all for it to go nowhere. Iran's nuclear program and stranglehold over the Strait of Hormuz remain key sticking points. And weather forecasters in the United States have officially declared that an El Niño event is underway in the Pacific Ocean, while warning this one could be particularly severe. The warming of ocean waters near the equator is often linked to increased drought, bushfires and heat waves in Australia. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
15: ملك السعودية الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز.
13: هيدلر.
15: شكرا.
13: لا يمكن لبنان أن يتفرد بخطوة من هذا النوع بمعزل عن الخيار العربي.
15: شكرا جزيلا لك وشكرا لضيوفنا جميعا. التغطية مستمرة معك منافق.
16: رأس الساعة أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للاتفاق الأمريكي الإيراني. وفقا لتصريحات الرئيس الأمريكي وتطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي آخر المستجدات، نقلت شبكات تلفزيونية أمريكية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه أنهى اليوم الحرب مع إيران وأبرم اتفاقا معها وصفه بالرائع. وكان ترامب قد قال على تروث سوشيال إنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصلة مع إيران وأن توقيعها قد يحدث في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف ترامب أنه تحدث مع عدد قادة دول في الشرق الأوسط بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن نص التفاهم جاهز تقريبا وإن إيران أثبتت أنها لا تتهاون مع خطوطها الحمراء. في الدوحة قال الديوان الأمريكي القطري إن أمير قطر والرئيس ترامب استعرضا في اتصال هاتفي نتائج المشاورات بين واشنطن وطهران التي أفضت لإحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. وأورد الديوان الأمري أن أمير قطر أكد دعم بلاده لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز السلام والتعاون في المنطقة. وفي إسرائيل قال ديوان نتنياهو إن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم وإن ترامب تحدث مع نتنياهو بشأنها. وأضاف أن ترامب ملتزم بإزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها. وفي لبنان قال الرئيس جوزيف عون إن حكومته لن تنسحب من المفاوضات رغم الضغوط، مؤكدا في تصريحات لرويترز أن مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس بيد إيران أو إسرائيل. وإلى مراسلين من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة ناصر الحسيني ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان البوريني. أهلا ومرحبا بكم جميعا. نبدأ معك ناصر، إذن ما الذي نعرفه حتى اللحظة عن فحوى الاتفاق من خلال تصريحات الرئيس ترامب الذي قال أمام ناخبيه أن الولايات المتحدة أنهت الحرب أمام إيران وأنه لن يكون هنالك سلاح نووي لإيران؟
17: وأخذ منى بعض الوقت كي يقول هذا الكلام الواضح والصريح قبل قليل فقط في ولاية ألباما أمام مناخبه. يجب القول أن في الولايات المتحدة الآن يمكن القول أن هول المفاجأة كان هائلا على المراقبين والمحللين وأعضاء الكونغرس، لأنه في الولايات المتحدة كان التوقع اليوم هذه الليلة أن يكون هناك قصف مستمر أمريكي بكامل قواه كما كان دائما يعد رئيس ترامب للإيرانيين ولطهران والمواقع الإيرانية. لكن فوجئ الأمريكيون بأن الرئيس الأمريكي يعلن بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا بشكل أو بآخر وأن هناك مذكرة تفاهم تنتظر فقط الرتوش الأخيرة واللمسات الأخيرة، وبالتالي هول المفاجأة على المراقبين الأمريكيين كان كبيرا، وبالتالي الكل توجه البيت الأبيض ليعرف ماذا يقول الرئيس الأمريكي. وعندما استمع العالم الأمريكي والرأي العام الأمريكي للرئيس الأمريكي أخذ الفكرة الأساسية وهي أن هرمز سيفتح بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم المقبلة أو الاتفاق حسب تعبيرات وكلاهما مقبولان حاليا. بمجرد إذن التوقيع على هذا الاتفاق المرتقب يقول الرئيس الأمريكي خلال الويكند نهاية عطلة الأسبوع، بعض المصادر تتحدث الإعلامية أقصد عن بداية الأسبوع المقبل. بالتالي النقطة الأولى إعادة فتح مضيق هرمز التي اهتم بها الرأي العام الأمريكي والوضع الداخلي الأمريكي. ثم أن الولايات المتحدة تؤكد في تصريحات رئيس ترامب أن هذا الاتفاق، هذه المذكرة القادمة المرتقبة تعطي للأمريكيين ضمانة بأن إيران لن تعود للتسلح النووي. وفي وقت لاحق بعد أن أطلق هذه القنابل رئيس ترامب أمام الرأي العام جاء قبل ساعات فقط وقال إنه أنهى هذه الحرب أمام إيران وإنه حصل على كل ما يريد وأن إيران لن تحصل على السلاح النووي. هذا ما يقوله الرئيس ترامب، ولكن التكهنات تساؤلات كثيرة على ماذا تم الاتفاق، أي نقطة بالضبط كانت خط أحمر برئيس ترامب قبلها أو رفضها الإيرانيون، كل هذه التفاصيل الرئيس الأمريكي لن يعبر عنها، إنما أعطانا عنوانا كبيرا للرأي العام الأمريكي هنا وكثير من الارتياح يجب القول في أمريكا على الأقل هذه الأثناء.
16: نصر، كيف تفاعلت أسواق النفط والمال في الولايات المتحدة بعد هذا الإعلان والذي يسوقه الرئيس ترامب كما ذكرت أمام ناخبيه وكما لو أنه انتصار؟
17: واقع، وهو قالها قبل قليل أيضا، هو وصف بأن ما وصل إليه مع الإيرانيين الآن وهو صفقة كبرى كما يصفها، تعطي الأمريكيين ما يريد فيما يخص ما يريدون فيما يخص سلاح نووي. وأوضح أيضا قالها هذا إنجاز بسبب الضغط الهائل على الإيرانيين، لم يقل العملية العسكرية، لم يقل الحرب، لأنه يعرف أن جزء من الرأي العام الأمريكي أصبح يرفض هذا كل هذا، لكن الوقع على الاقتصاد الأمريكي سيكون هائلا، الأسمدة ستتراجع أسعارها كما وعد الرئيس ترامب، بورصة نيويورك 900 نقطة هذا اليوم زائد، وبالتالي انتعاش اقتصادي مرتقب قريبا جدا في الولايات المتحدة، ثم شبح الحرب لن يخيم على المنطقة أو حتى على الأمريكيين، وبالتالي حالة من الارتياح الآن في الولايات المتحدة وصمت هائل للمراقبين والاستراتيجيين والذين كانوا يسربون لنا المعلومات أو التحليلات حتى الآن. منى،
16: وماذا عن أسواق الأسهم؟
17: أسواق الأسهم، بورصة نيويورك ارتفعت اليوم ب 900 نقطة بدقائق ربما بعد إعلان رئيس ترامب أنه لن يوجه الضربة العسكرية وأن هناك اتفاق في الطريق. الانتعاش واضح اليوم في بورصة القيم، كل الأرقام كانت جيدة إيجابية. كثيرون اتهموا الرئيس الأمريكي أنه بتصريحاته يتلاعب بأرقام البورصة، لكن حقيقة هناك اتفاق ما قادم، والبورصة والاقتصاد والشركات الأمريكية والناخب الأمريكي كانوا يتوقون لهذا النوع من هذا الإعلانات وهذا النوع من الحلول السياسية بدل الحرب والمواجهة العسكرية. سينتعش الاقتصاد الأمريكي وسيستفيد من مضيق هرمز الذي سيفتح ربما خلال أيام بمجرد توقيع في دولة ما بأوروبا على يد جيدي فانس نائب الرئيس الذي سيتوجه إلى هناك. وبالتالي الانتعاش الاقتصادي والآفاق الاقتصادية جيدة، والناخب الأمريكي المستهلك الأمريكي الذي يصوت بجيبه يتوقع الكثير الآن بحل هذه الأزمة. ستتراجع الأسعار البنزين وغيرها من المواد الغذائية الأخيرة، وتصبح الحياة أسهل لنقول بالنسبة للناخب الأمريكي. والرئيس الأمريكي حقق عصفورين بحجر واحد على ما يبدو، داخليا سيريح هذا الناخب الأمريكي والانتخابات القادمة، سيريح الأسواق التي كانت تتوق إلى هذا النوع من التصريحات، وسيريح أيضا البيت الأبيض من تلك الضغوط السياسية الهائلة. لم نسمع أي صوت للمحللين، الوحيد ربما الذي يمكن أن نعتمد على ما قال هو لينزي جراهام المقرب من رئيس ترامب، الذي قال إنه يتمنى، ما يعني أنه لا يعرف تفاصيل الاتفاق. يتمنى لينزي جراهام أن الرئيس الأمريكي لم يتخلى عن خطوطه الحمراء، وإذا ما وقع أي اتفاق، يقول لينزي جراهام الصديق المقرب لرئيس ترامب، فيفضل أن يكون للكونغرس دور ما مستقبلا في التوقيع والمصادقة على ما هو قادم من معاهدة أو مذكرة تفاهم. الكل لا يعرف الكثير هنا في واشنطن، لذلك الرئيس الأمريكي اختار على ما يبدو هذا الغموض الاستراتيجي مع الخارج ومع الداخل، في انتظار ربما أن يعلن الجانب الإيراني الاستعداد الكامل والقدوم إلى طاولة المفاوضات أو أي طاولة هناك في أوروبا. يمكن تأكيد الآن أن هناك جهودا دبلوماسية مكثفة الآن وراء الستار للتحضير لحفل التوقيع الذي سيحضره نائب رئيس في دولة ما في أوروبا لا نعرف حتى الآن. لا نعرف أيضا وهذا الأهم على أي نقطة اتفق الأمريكيون والإيرانيون، أين تخلى الرئيس ترامب عن مطالبه، أين تخلى الإيرانيون أيضا عن مطالبهم. هذه النقطة مجهولة تماما هنا في واشنطن. ما نسمع تحليلات لكن لا شيء رسمي حتى الآن.
16: جزيل الشكر لك ناصر الحسيني على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من واشنطن. والآن إلى طهران. عدنان، في الولايات المتحدة هنالك إعلان عن اتفاق والحديث بشكل مقتضب عن تفاصيله، وحتى أن الرئيس ترامب تحدث بشكل عام عن موقع وزمان هذا الاتفاق. هذا ما تقوله واشنطن، ما الذي تقوله طهران؟

وردة عين الصواني ما شاء الله شو حلياني.

0: هيدا راديو 2ME ومعكم ماريا منصور عم طلع عليكم من استديوهات الإذاعة من وسط بيروت بأحلى موسيقى بتشبهكم وأخبار جديدة ومنوعة منتشاركها سوا. تابعونا
1: All day, all night, playing more new music than anybody else.
2: All day, all night.
3: 2ME. إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب، تكون ردود فعلك أبطأ، ويضعف تركيزك، وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام. حتى في الرحلات القصيرة، خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

Australia. 2ME Australia.

0: من جديد تحياتنا لكل مستمعي 2ME أستراليا. معادلة الحياة هي حب زائد ثقة زائد راحة زائد تفاهم، وما فيها تكمل الحياة وواحد من هالعناصر غايب. كرمال تكون الحياة كاملة لازم تجربوا تنسقوا بين هول الأربع عناصر اللي هي حب ثقة راحة تفاهم، وإن شاء الله كل أيامكم حب وثقة وراحة وتفاهم. معكم ماريا منصور من استوديوهات 2ME ومايسات ببيروت. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. كان عليك فقط أن تقل ابنك. إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة البريست كانسر بيشنتس، مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتنز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا إديسة أغاثا الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مولتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح. نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان، وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدره وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا، اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع، اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصا للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بعد في كتير موسيقى حلوة بدنا نسمعها أنا وياكم، ما تروحوا بعيد، خليكن على 2ME. معكم ماريا منصور من قلب بيروت، دايما على الموجة الأقوى
1: 1638 AM. المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231 85 King George's Road, Wiley Park.
5: يا رايح لبنان ودي الحبيب سلام، قولوا له من الساهر

0: بترككم مستمعينا برفقة جولة إخبارية عبر أثير راديو 2ME. مني ماريا منصور، بدي أتمنى لكم وقت ممتع برفقتنا دايما على 1638 AM.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوا وبكل محلات السمانة العربية.
8: يوجد نمل ناري في منطقتكم، إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268، صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: تمام وسادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها نبيل شوفان، إليك نبيل.
11: شكرا رضا، صباح خير مستمعينا، والبداية بالعناوين. الرئيس الأمريكي بعد أن ألغى شن هجمات على إيران أعلن التوصل إلى تسوية مع طهران التي نفت التوصل إلى تفاهم نهائي. إسرائيل تمنع لسارف روسارا الصحفية في إذاعة فرنسا الدولية من دخول أراضيها، والأمم المتحدة تقول أن عنف المستوطنين بلغ مستوى قياسيا في الضفة الغربية المحتلة. مجموعة السبع تسعى إلى ردم الهوة مع ترامب خلال قمة تستضيفها فرنسا، بينما دعت سفراء لندن وباريس وبرلين إلى محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا بعد اجتماع نادر في الخارجية الروسية في موسكو. وبعد افتتاح ناجح، المكسيك أطلقت شرارة كأس العالم بفوز مستحق على جنوب أفريقيا في مباراة شهدت 3 حالات طرد.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى التسوية وصفها بالرائعة مع إيران وإمكان توقيع مذكرة التفاهم التي وصفها بالمتماسكة اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في دولة أوروبية، مؤكدا أن طهران لن تحصل على سلاح نووي، قالت إيران إنها لم تحسم بعد قرارها بشأن الاتفاق المحتمل، بينما أشارت وكالة تسنيم إلى أن ترامب كرر هذا الإعلان 38 مرة في شهرين. مراسلنا في العاصمة الإيرانية علي الباشا.
13: وكالة أنباء فارس المقربة من مصادر القرار في إيران نقلت عن مصدر وصفته بالمقرب من الوفد الإيراني المفاوض نفيه أن تكون طهران قد أبدت موافقتها النهائية على مذكرة تفاهم. وكالة الأنباء الإيرانية المقربة من الحرس الثوري قالت إن التوقيع على الاتفاق كان وشيكا قبل أسبوعين، لكن الرئيس الأمريكي في اللحظات الأخيرة أضاف بنودا وطلب من طهران التوقيع عليها، الأمر الذي رفضته طهران ما دفعه إلى الضغط عليها من خلال الاشتباكات التي افتعلها في محيط مضيق هرمز في الأيام الأخيرة. ولأن طهران لم تساوم ولم تتراجع أرسل برسالته الأخيرة عبر الوسيط القطري مؤكدا تراجعه عن البنود التي تمت إضافتها، لكنه رفع سقف التهديد في اللحظات الأخيرة ليسوق للاتفاق وكأن طهران انصاعت له تحت التهديد. يأتي هذا في وقت تؤكد فيه طهران على لسان مسؤوليها عدم المهادنة في ثلاثة ثوابت هي الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وأن يشمل الاتفاق لبنان وأن يكون البحث في الملف النووي الإيراني في المرحلة الثانية من الاتفاق والتي ستنجز خلال 30 يوما قابلة للتمديد إلى 60. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
11: ترامب لفت إلى اعتقاده بأن المرشد مجتبى خامنئي وافق شخصيا على الاتفاق، وقبل ذلك كان أعلن ترامب تراجعه عن شن ضربات توعد بها إيران الليلة، وأشار كذلك إلى توافق على نقاط نهائية مع دول عدة وإلى أن الحصار البحري سيستمر حتى التوقيع، بينما دعت فجر اليوم القاهرة إلى اغتنام الفرصة وإبرام اتفاق. وبعد مكالمة هاتفية مع ترامب أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تقديره لالتزام الرئيس الأمريكي بأن يشمل الاتفاق النهائي إزالة المواد النووية المخصبة وتفكيك بنية التخصيب ووضع قيود على إنتاج الصواريخ ووقف دعم إيران لوكلائها. وفي لبنان استمرت المواجهات، ولقد أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على مزيد من المناطق وقال أنه قتل 50 عنصرا من حزب الله، فيما أصيب 10 من أفراد الطاقم الطبي بقصف على مشفى في صور. مراسلتنا في جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
14: محاولات تقدم جديدة يقوم بها الجيش الإسرائيلي من وادي حسن باتجاه مجد الزون رصدها حزب الله، ففجر عبوات ناسفة بالقوة المتقدمة من طير حرفة التي استهدف في محيطها 4 تجمعات للجنود والآليات ودبابة مركافة. وقد شهد هذا المحور والقرى المجاورة له ضمن نطاق سور غارات مكثفة وقصفا مدفعيا عنيفا، إضافة إلى قرى النبطية والبقاع الغربي. إحدى الغارات استهدفت مبنى في محيط مستشفى حرام أدت إلى مقتل شخص وإصابة 17 آخرين، في حين قتل وأصيب آخرون في العباسية، نحلة، سحمر ومشغرة. الجيش الإسرائيلي قال أنه سيطر عملياتيا على وادي سلوقي، في حين ترددت معلومات عن دخوله إلى كفر تبنيت بعد انتشار فيديو لجرافة داخل البلدة، لكن مصادر ميدانية نفت صحة دخوله مرجحة أن تكون الآلية روبوتية. أما زوطر الشرقية يحمر شئيف ومعهما القنطرة العديسة درسريان بنت جبال ورشاف فشهد تهدف لأهداف عسكرية إسرائيلية مختلفة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
11: سياسيا أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه بالمفاوضات مع إسرائيل رغم الضغوط. وفي بغداد رحبت الخارجية العراقية بقرب توقيع اتفاق ينهي الحرب وسط بوادر عن موافقة إيران على إنهاء حالة الفصائل المسلحة في البلاد، كما نقل لنا مراسلنا في بغداد باسل محمد.
15: رئاسة البرلمان العراقي قالت إن توقيع إيران والولايات المتحدة لمذكرة تفاهم سيكون ضروريا لنجاح خطة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء حالة الفصائل. ووفق تقييم لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، إيران ستدعم خطة الزيدي لإنهاء السلاح خارج سلطة الدولة إذا نجح الأمريكيون والإيرانيون في توقيع مذكرة تفاهم. وحسب معلومات لجنة الأمن البرلمانية، الزيدي الذي يستعد قريبا توجه إلى واشنطن عرض على الإيرانيين نقل رسائل بينهم وبين الأمريكيين لتعزيز مذكرة التفاهمات الإيرانية الأمريكية. الزيدي الذي أرسل مدير جهاز المخابرات حميد الشطري إلى الرئيس السوري أحمد الشرع قال ائتلاف الزعيم السياسي السني محمد الحلبوسي إن الزيدي والشرع اتفقا على تنسيق عراقي سوري لدعم التفاهمات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
11: كذلك تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة لزيارة واشنطن في 14 من الجاري بعد أشهر من زيارته الأولى. في قطاع غزة وبعد هدوء نسبي ليومين عادت الغارات الإسرائيلية رغم أجواء التفاؤل السائدة حول الوصول إلى التفاهمات بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة حول نزع السلاح. مراسلنا في غزة وسام أبو زيد.
16: جدد الجيش الإسرائيلي قصفه على عدد من المناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين في صفوف الفلسطينيين. وشملت الغارات منازل سكنية في مدينة غزة ودير البلح إلى جانب مخيمي النصيرات والمغازي وسط القطاع، مخلفة دمارا واسعا في الممتلكات والمنازل، مما دفع عشرات العائلات إلى مغادرة المناطق المستهدفة بحثا عن مأوى بديلة. وعلى وقع التصعيد الميداني تبرز مؤشرات سياسية تتسم بقدر من التفاؤل ظل حديث عن توافق بين الفصائل الفلسطينية خلال مفاوضات القاهرة بشأن خارطة طريق لتنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما فيما يتعلق بملف السلاح وحصره ضمن إطار أجهزة أمنية فلسطينية موحدة. أما على الصعيد الإنساني فما تزال الأوضاع المعيشية تتجه نحو مزيد من التدهور، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة داخل خيام النازحين. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو دولية.
11: والسلطات الإسرائيلية احتجزت مراسلة إذاعة فرنسا الدولية أليسف خوسر لدى وصولها إلى مطار بن غوريون رغم امتلاكها تأشيرة صحفية قبل أن تقرر ترحيلها إلى باريس بعد احتجازها ليلة كاملة في المطار. القصة معك منى تويبية.
17: استندت الوثيقة الإسرائيلية الرسمية لطرد الصحفية أليس فخوسار مراسلة راديو فرنسا الدولي أغفي إلى عبارات فضفاضة من قبيل اعتبارات تتعلق بالأمن العام ومنع الهجرة غير المشروعة، مبررات يصعب تطبيقها على صحفية تحمل عقدا رسميا مع مؤسسة إعلامية حكومية فرنسية. لكن وزير الشتات الإسرائيلي حميحاي شيكلي لم يبق الأمر في خانة الغموض طويلا، فقد أعلن أن فخوسار تريدت بتهمة دعم حماس، وخلف هذا اتهام تصريحات صحفية بأنها وصفت بعض القوانين الإسرائيلية بالتعسف، وأن النظام القضائي في الضفة يمثل نموذجا من الفصل العنصري، وأنها دعت إلى قراءة هجوم 7 أكتوبر في سياقه. بكلمة أخرى، عوقبت على آرائها الصحفية لا على أفعالها. ما يجعل من هذه القضية أعمق من حادثة فردية هو أنها ليست الأولى. قبلها طردت الصحفية الإسبانية كيرالت كاستيو وسحبت تأشيرة صحفيين فرنسي وإيطالي. منظمة مراسلون بلا حدود تسأل بصوت مرتفع بعد الحصار الإعلامي الكامل على غزة منذ 3 سنوات، هل جاء دور الضفة الغربية؟
11: والحكومة الإسرائيلية أو الأمم المتحدة أعربت عن أسفها لاشتداد قياسي بعنف المستوطنين بمتوسط 6 هجمات يوميا في الضفة الغربية المحتلة. فرنسا تستضيف اليوم النسخة الثانية من مؤتمر دولي لدعم حل الدولتين بمشاركة ناشطين إسرائيليين وفلسطينيين مؤيدين للسلام، ويحظى المؤتمر بدعم دولي لكن تقاطعه إسرائيل، بينما يواجه انتقادات من نشطاء يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل وبتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. إنها 6:09 بتوقيت باريس، هذه نشرة أخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. يسعى قادة مجموعة 7 بقمتهم في إيفيان في فرنسا إلى تضييق الخلافات مع الرئيس ترامب بما يخص الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا والتجارة وتنظيم التكنولوجيا. نجوى بن مبارك.
18: قمة مجموعة 7 تنعقد وسط أزمات دولية متشابكة يتصدرها السعي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب جهود فرنسية لتحقيق توافق إقليمي بشأن إيران عبر مشاورات مع قادة مصر والسعودية وقطر والإمارات. كما يعمل القادة بحضور الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على توحيد موقفهم لدفع روسيا إلى مفاوضات تنهي الحرب في أوكرانيا، مع تمسك فرنسا باستمرار العقوبات على موسكو. وتشهد القمة نقاشات حساسة حول التجارة العالمية، حيث يضغط أعضاء المجموعة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقديم تنازلات تجارية، فضلا عن مطالب بتجديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى لحماية القاصرين. وينتظر أن يكون لترامب

0: وصفه بعدم توفير الحكومة التمويل الكافي لتعزيز الدفاع. أسفرت ضربات بمسيرات على مدينة الأبيض الاستراتيجية في السودان عن مقتل 23 شخصا. في المغرب حذرت لجنة دعم الناشطة النسوية ابتسام لجقر المسجونة بتهمة الإساءة للدين الإسلامي من تدهور حالتها الصحية التي تستدعي تدخلا جراحيا. في تونس أدى حكم غيابي بالسجن بحق الصحفية خولة بوكريم إلى دعوة نقابة الصحفيين التونسيين للبرلمان بتسريع تعديل المرسوم 54 في ظل ما وصفته بتصاعد استخدامه لملاحقة أصحاب الرأي. مراسلنا في تونس تامر الزغلامي متحدثا هذا الصباح.
1: خولة بوكريم التي غادرت إلى فرنسا، هذا الحكم كان بأربع سنوات سجنا، ذلك على خلفية منشورات صحفية وسط إدانة واسعة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات المهنية على غرار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي طالبت في بيان نشرته بالكف عن ملاحقة الصحفيين بموجب مرسوم 54. هذا المرسوم للتذكير تم إقراره لمكافحة الجرائم السبرانية، وطالبت النقابة بتطبيق المرسوم 115 وهو مرسوم لا يقضي بسجن الصحفيين في حالات النشر. مرصد الحرية اعتبر أن المرسوم 54 أصبح أداة للسلطة للردع السياسي وتقييد حرية التعبير. يذكر أن البلاد تشهد تراجع لافت في حرية الصحافة، ويقبع عدد من المعلقين والصحفيين في السجن على خلفية آراء انتقدوا فيها السلطات التونسية.
0: رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بمؤتمر صحفي في مكسيكو سيتي قبل افتتاح كأس العالم عبر عن أمله بأن يمنح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفوا للصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف كليز الذي حصل على اعتماد رسمي لتغطية المونديال. المونديال الذي انطلق أخيرا بفوز المكسيك على جنوب أفريقيا بهدفين للا شيء بعد حفل افتتاح موسيقي ملون وناجح. نجوى بن مبارك.
2: ساعة كأس العالم دقت من قلب ملعب أستيكا الأسطوري في مكسيكو سيتي، حيث لا تزال ذاكرة بيلي ومارادونا حاضرة في المدرجات. انطلقت النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا في 3 دول هي المكسيك والولايات المتحدة وكندا. افتتاح مزج بين الرياضة والثقافة والاستعراض. شاكيرا خطفت الأضواء بأدائها الأغنية الرسمية للبطولة في مزيج جمع البوب اللاتيني وإيقاعات الأفروبيتس، وأضفت الألعاب النارية والرقصات الملونة حول مجسم ضخم لكأس العالم طابعا احتفاليا على الحدث. وقبل المباراة أدى التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي النشيد الرسمي لكأس العالم بعنوان دياني أمام 80,000 متفرج في المدرجات وملايين المشاهدين حول العالم.

0: بدأت المكسيك مشوارها بأفضل طريقة ممكنة بفوزها على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد. وبين الموسيقى والسياسة وكرة القدم انطلق المونديال واعدا بصيف كروي طويل يمتد عبر 104 مباريات حتى النهائي المرتقب في نيو جيرسي.
1: رئيس الإكوادور دانييل نوبوا خفض بنسبة 20% أسعار الجعة والنبيذ طوال فترة المونديال الذي تعشق بلاده. نهاية النشرة، تذكرون بأبرز عناوينها: ترامب يعلن التوصل إلى تسوية مع طهران التي نفت التوصل إلى سلام.
2: Good afternoon. First to Sydney. Traffic in North Sydney. The Sydney Harbour Tunnel has reopened southbound following an earlier overhyped vehicle. And in Orchard Hills, a crash northbound on the Northern Road approaching the M4. In Melbourne, a crash on the Monash Freeway inbound after Eastlink has two left lanes closed. And a gas leak in Kew has closed Station Street between Harp Road and High Street, with one eastbound lane of High Street also blocked. Looking for a great deal? Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now, with selected sofas, beds, dining, kids and more at 40% off season's end plan. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: هذه وصلت حياتي لك المستمعين الكرام. انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM. وصلنا سوا لنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 12 من شهر جون حزيران. بذكر بأحوال طقسنا بسيدني اليوم، بتوصل درجات الحرارة لعشرين درجة 18 على صعيد ملبن برعاية شركة عشتار. حالة الطقس قدمت لكم شركة عشتار، عندنا خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتو بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 West Street Fairfield. كاتيانا صراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار Drive Time Program يلي بلش هلأ، وعبر أثير راديو 2ME بدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. بون ويكند لكل مستمعينا، يا رب تكونوا عم تحضروا أشياء حلوة لهالويكند. أيضا مشوارنا حافل اليوم، رح نترافق مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية، بالإضافة لكل الأغاني الجديدة، كل الإصدارات الحديثة بتستمعوا لها بس من عنا من هون من راديو 2ME. وكل ساعة على رأس الساعة بنتوجه لعند الزملاء بغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات المحلية والعالمية. هون راديو 2ME 1638 AM من جولتنا الغنائية الأولى لمشوارنا، بنتوجه إلى فاصل استراحة. نهاركم سعيد.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، وايلي بارك.
6: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندن مرض الشقيقة أو المايغرين، the Saint of the Hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح، Saint Denis هو وأصحابه هن شهداء المسيحية. من بعد ما الرومان قطعولن راسن، من بعد هالشي الرواية بتقول، طبعا رواية لجند مش حقيقة، انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر وهو وجسمه مقطوع عن راسه، وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لالله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع اوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو اول مطران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الاول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل اوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بايده اليمين، تعبيرا عن هالاسطورة وعن موته كشهيد الايمان المسيحي.
0: جولة إخبارية من تبع السوا عبر أثير راديو 2ME. مرحبا.
7: ABC News.
8: Tanmaya Navada with the top stories. Soccer fans are celebrating on the streets of Mexico after the team's 2-0 win over South Africa to open the 2026 World Cup. The main boulevard in Mexico City has been closed off to traffic as supporters gather in their thousands to rejoice and watch a celebratory concert. South Africa was given 2 red cards and the hosts 1, which is already nearing the 4 red cards given out during the entirety of the last tournament in Qatar. Aussie fans are also gearing up, with the Socceroos playing their first game game on Sunday against Turkey in Vancouver. Iran is set to make a final decision on a possible peace deal with the US. American President Donald Trump has announced the two countries could finalise an agreement as soon as this weekend and reopen the Strait of Hormuz to shipping. The deal, if confirmed, would be the most significant diplomatic breakthrough yet to end the three-month-old war. But Iran's foreign ministry says there's still a long way to go. And the grandparent of missing four-year-old Gus Lamont has been fined $10,500 for possession of a gun silencer at the family's Oak Park station in South Australia's far north. Josie Rochelle Murray was charged in February, just a short time after police declared Gus's disappearance a major crime, which police say is not related to the firearms offence. SA police confirmed last month that one of Gus's grandparents remains a suspect in his disappearance. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز اليوم الأخبار من إعداد وتقديم نجوى بن مبارك. تفضلي نجوى.
2: شكرا محمد، أهلا بكم مستمعينا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تسوية رائعة مع إيران وإمكان توقيع مذكرة التفاهم اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في أوروبا، في حين قالت إيران إنها لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق المحتمل. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن دونالد ترامب تعهد أن يشمل الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة التزامات بإزالة المواد النووية المخصبة، ورحب بالتزامات الرئيس الأمريكي المتعلقة بالحد من البرامج النووية والصاروخية الإيرانية. وفي أحدث اشتباكات بين البلدين، قال مسؤول أمريكي فجر اليوم إن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين أطلقتهما إيران في محاولة على ما يبدو لاستهداف سفن عابرة لمضيق هرمز. في جنوب لبنان أصيب أمس 10 من طاقم مستشفى بمدينة صور جراء غارة إسرائيلية على محيطه، فيما أفاد الإعلام الرسمي بوقوع غارات إسرائيلية على جنوب وشرق البلاد. منعت السلطات الإسرائيلية أمس الصحفية الفرنسية أليس فروسار التي تغطي منذ أعوام النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لحساب وسائل إعلام عامة فرنسية من دخول أراضيها. من جهة أخرى، أكدت عائلة القيادي في حركة حماس حسن يوسف الإفراج عنه بعد نحو 3 أعوام قضاها رهن الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية. قتل في جنوب اليمن 12 عسكريا على الأقل، وصيب عدد آخر بجروح في انفجار وقع أمس في مستودع ذخيرة في عدن. إلى أخبار المونديال، وبعد لحظات من تسجيل المكسيك الهدف الأول في البطولة أثناء إقامة المباراة الافتتاحية لمونديال كرة القدم بين جنوب إفريقيا والمكسيك، اشتبك عشرات المتظاهرين مع الشرطة خارج ملعب أستيكا في مكسيكو، وتمكن بعض المتظاهرين من خرق الحواجز وتبادلوا لكمات مع عناصر الشرطة المكلفة بحماية محيط الملعب. في الشأن الأوكراني، أسفرت ضربة بمسيرة روسية عن مقتل امرأة وإصابة أخرى في منطقة سومي الحدودية الواقعة في شمال شرق أوكرانيا. وفي منطقة بريانسك الروسية، قتل شخصان وأصيب عشرة آخرون في هجوم أوكراني على المنطقة الحدودية. تم الحكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك بالسجن 30 عاما لإرساله مسيرات إلى كوريا الشمالية، وهي خطوة قال المدعون إن الهدف منها كان الاختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في كانون الأول ديسمبر من عام 2024. نهاية هذا الموجز الأخير.
3: Good afternoon. First to Sydney, traffic in Pennant Hills. A truck has broken down northbound on North Connects. Just past Pennant Hills Road, the left lane's closed. The speed's at 40. Also in Baulkham Hills, a car breakdown southbound on Windsor Road approaching at Roxburgh Park Road. In Melbourne, reports of a collision on the Ring Road, Altona bound before Plenty Road, and a crash on the Monash inbound after Eastlink has 2 left lanes closed. The King Living mid-year sale ends Sunday. Save up to 50% on selected Australian-designed award-winning furniture. Hurry, ends Sunday. Visit the King Showroom today. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: Just drop 2ME.
5: Let it drop.
4: The new music.
5: New music.
4: Australia.
5: New music.
4: 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. اتعرفنا على جديد الاصدارات الموسيقية. تعالوا نتعرف مستمعينا على احوال طقسنا لنهاية الاسبوع يوم الجمعة اليوم 12 من شهر جون حزيران. بسيدني درجة الحرارة بتوصل 20 درجة. على الصعيد موبن 18. منروح لفاصل استراحة ونرجع لأغانينا الحلوة هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: Come on kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: لأنه بأمريكا أكيد كما عندي كثيرة هونيك وبيسمعوكي لا ميشيغان و أوهايو لوس أنجلوس.
1: You'll love it.
2: The breakfast show.
4: The breakfast show.
2: The breakfast show.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: شو بيك عم تلطش خيالك؟
7: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
8: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231 85 King George's Road, Wiley Park.
9: Welcome to 2ME.
10: That is the original 2ME Australia.
0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بتعرفوا مستمعين انه اول ما بيفعلوا الانسان العائد الى نفسه ورجده وصوابه هو ازالة الاشخاص الخطأ من حياته. بونسوار، نتابع برفقتكم مشوار درايف تايم مع الفناني ألين خلف هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.

0: الفنانة ديانا حداد بها الأغنية الحلوة سمعنا لها عبر أثير راديو 2ME. منروح لفاصل استراحة ونرجع تنتابع سوا هون راديو 2ME. مرحبا.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: جولة أخبار الساعة 4 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد. 2ME maximum heat and more maximum music maximum heat 2ME Australia.
1: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: كيف تبدأ العملية؟ لبانوراما من صوت لبنان مع شادي عقاد وجهاد جرجس.

0: عناوين لبانوراما غوتيريش يلتقي وعون ماذا وراء تهديد إسرائيل لصور ترامب يكرر درس فنزويلا الدرس ما بضر وفي لبانوراما أيضا الصفحة الرياضية ونشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI وأسعد الله مساءكم. التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الجمهورية جوزيف عون على ضرورة حصر السلاح بيد الحكومة اللبنانية وعمل جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله. وقال يجب أن تبدأ العملية في لبنان بوقف شامل لإطلاق النار. في هذا الوقت يستمر رئيس الجمهورية في تحديه للضغوطات الهادفة لانسحاب لبنان من المفاوضات مع إسرائيل، ويؤكد أننا سنكمل الطريق حتى بلوغ الخواتيم لمصلحة وطننا. وأوضح عون في منشور على إكس أن لبنان يطالب بإنهاء حال العداء مع إسرائيل وفق النقاط التالية: الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش وعودة النازحين والأسرى. وأضاف: خيارنا يبقى الدولة لأنها تحمي الجميع، وعلينا أن نقتنع أننا دولة ذات سيادة. واعتبر عون المراكز مسؤولية وليست ترفا، فإما أن يكون المسؤول على قدر مسؤولياته وحجم قراراته أو فليبقى في منزله. الجملة الأخيرة في كلام عون كما الأولى تؤكد إصرار الرئيس على مواصلة الخط السياسي السيادي في خيار السلام النابع من بسط سلطة الدولة، الأمر الذي لا يبسط البعض، الذي يبسط في سوق المزايدات الفارغة الملأ بالأكاذيب التي تخدر بعض ناسه. وقال عون لرويترز إن مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس بيد إيران أو إسرائيل، ولا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله. نحن دولة ذات سيادة ولا يحق لها التحدث باسمنا. إنه إذا اختار حزب الله البقاء في حال حرب فإنه سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه. في هذا الوقت المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان عقد لقاء مطولا والرئيس نبيه بري الذي انتهى قبل قليل. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية على منطقة وادي سلوئي وغارة من مسيرة بصاروخين استهدفت سيارة على طريق عين المزراب السلطانية وغارة أخرى على جوية.
1: لا تزال الغارات مستمرة في الجنوب والبقاع، وأسفرت الغارة التي شنتها الطائرات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم على مبنى سكني في محيط مستشفى حيرام في مدينة صور عن مقتل شخص وإصابة 17 شخصا بجروح بينهم 10 موظفين في المستشفى. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارات على حي الرحمة في منطقة كفر جوز النبطية وعلى كفر تبنيت وشوكين وحبوش والعباسية. وتعرضت كرة الغندورية وصريفة والحنية وزبقين لقصف مدفعي، فيما لا يزال تحليق الطيران الحربي فوق الجنوب. وأعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية للحرب منذ 2 أذار هي 3711 ضحية و11483 جريحا.
0: الخارجية الإسرائيلية أعلنت أن حزب الله انتهك وقف النار وأطلق الليلة الماضية وصباح اليوم مسيرات باتجاه إسرائيل، وهو لا يخدم مصالح لبنان بل مصالح النظام الإيراني. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس دعا سكان الحي المسيحي في صور إلى العودة إلى منازلهم، موضحا أن الجيش الإسرائيلي أنهى مهمته بقصف عناصر من حزب الله. كلودي أبي حنة مراسلة قناة الغد الفضائية تحدثت لصوت لبنان عن الأهداف الحقيقية للتهديدات الإسرائيلية لصور وحارة المسيحيين فيها.
2: من المؤكد أنه المشهد بمدينة صور بهيدا الحرب مختلف عن المشهد يلي صار بالجولة الماضية حرب 66 يوم بال 24. بهيدا الحرب عم تتعرض مدينة صور لكتير غارات واعتداءات. كان آخر شيء الإنذار يلي توجه للحارة المسيحية، هالحارة يلي ما ترك أهلها بال 24. هلأ من بعد الإنذار الإسرائيلي من أصل 374 عائلة في فقط 70 عائلة، البقية نزحوا راحوا على مناطق بيعتبروا بيعتبروها آمنة أكثر، سواء بشرق صيدا أو بيروت أو بأديار فتحت أبوابها لاستقبالهم. الحارة المسيحية لحد هلأ ما تنفذ الإنذار، صار في كتير اتصالات من أجل تحييدها، خصوصا لأنه إلها رمزية كتير كبيرة بهالمنطقة، هي بتعكس تاريخ العريق لمدينة صور وأيضا هالعيش المشترك الإسلامي المسيحي بكل جبل عامل. مشان هيك صار في تركيز كتير أنه ما تتعرض هالحارة للتدمير، ولكن في كتير قلق أنه بالمراحل المقبلة تتعرض الحارة لاعتداءات إسرائيلية، خصوصا أنه الإنذار يلي صار والغارات يلي عم تتعرض لها مدينة صور بعمقها أكتر بكتير من الحرب الماضية، تعكس أنه في خطة إسرائيلية للسيطرة على كل الخط الساحلي بالقطاع الغربي، ومدينة صور هي بلدة محورية تربط كل بلدات وضياع القطاع الساحلي والشريط الساحلي بالقطاع الغربي. وعم نشوف أنه الجيش الإسرائيلي كتير عم بيركز على هيدا الشريط، سواء من خلال الاحتلال أم السيطرة بالنار. النتيجة عم بتكون أنه الحرب عم تتوسع جغرافيا وعم تقضي على كتير إشياء حلوة ببلدنا لبنان وبجنوب لبنان، من بيناتهم الأثار التاريخية والسياحية والقيمة الحضارية، قيمة الانفتاح يلي بتمثلها مدينة صور، والخشية كتير كبيرة أنه كل ما طالت هالحرب كل ما يتعرض هيدا الجمال يلي بيميز جنوب لبنان للمزيد من التجريح ومن الاعتداءات.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة كبيرة الليلة، معلنا أن إيران فقدت أسطولها وقواتها الجوية وراداراتها وجميع دفاعاتها الأخرى ومعظم قدراتها الهجومية. وقال ترامب: سنستولي على جزيرة خارك وغيرها من مراكز الطاقة الإيرانية. وأضاف: سنسيطر سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الخاصة بإيران تماما مثل ما فعلنا في فنزويلا. موقع The Conversation الأسترالي رأى أن تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل أدى لزيادة الضغوط الداخلية والدولية على ترامب لإنهاء الحرب غير الشعبية التي شنها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أكثر من 3 أشهر.
3: يواجه ترامب بحسب موقع The Conversation مهمة صعبة في التوصل إلى اتفاق مقبول مع إيران وكبح جماح نتنياهو المتمرد، فترامب يريد نتيجة تبرر القرار بشأن الحرب التي قد تسبب له مشاكل سياسية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، كما يريد اتفاقا بشأن البرنامج النووي الإيراني يمكنه الادعاء بأنه أفضل من اتفاق عام 2015 الذي أبرمته طهران مع إدارة أوباما، وقد انسحب ترامب من الاتفاق عام 2018. ورأى الموقع أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتمتعان بالتفوق العسكري وبإمكانهما إلحاق أضرار جسيمة بإيران، وبغض النظر عن مستوى الضغط العسكري والاقتصادي الأمريكي، فمن غير المرجح أن ترضخ طهران لمطالب الولايات المتحدة وإسرائيل بتفكيك برنامجها النووي أو التخلي عن سيطرتها على مضيق هرمز. وأضاف الموقع أنه لم يمضي على المواجهة الحالية مع إيران سوى 100 يوم، ويبدو أن قادة إيران عازمون على محاولة قلب الطاولة على خصومهم وإذلالهم، وسيتوقف النجاح على ما سيفعله ترامب لاحقا وما هو مستعد للتنازل عنه لإجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق دائم ومقبول للطرفين.
0: الأمين العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر قال إن على حزب الله تحمل مسؤولية خياراته، وقال لصوت لبنان:
4: إشكالية حزب الله برأيي اللي هو منه قادر يطلع منها، لا يمكن أنه يخرج عن القرار الإيراني بشكل مطلق، وهو كان كتير واضح بأنه أنا مسار نتيجة هذه الحرب اللي أنا فيها مرهوني بنتيجة الحرب الإيرانية، بربح مع الإيراني، بخسر مع الإيران. الوجهة واضحة برأيي. نعم. كل هذا الكباش الحاصل اليوم بشأن المفاوضات تحت عنوان مباشر أو غير مباشر، تحت عنوان ربط المسار اللبناني بمسار إسلام أباد، تحت العديد من العناوين، هذا كباش عنوانه من هو صاحب القرار في جنوب لبنان، هل الدولة اللبنانية أم إيران؟ ونحن من الأساس قلنا أنه المقاربة اللي عم يعملها فخامة الرئيس بموضوع السلاح هي الأسلم لو أخذت وقت. في مسؤولية أساسية على حزب الله، في مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا على حزب الله بمراجعة كل ما حصل من خيارات، وبمراجعة كل ما حصل من سياسات، وبمراجعة كل ما حصل من مسارات رسمها وعلى أساسها وصلنا إلى ما وصلنا إليه. في مسؤولية على حزب الله، بمقابل هاي المسؤولية اللي نحن وغيرنا بنتحملها، هو في مسؤولية بده يتحملها، هو في مسؤولية يتحملها في خيارات أخذها، في قرارات أخذها، أخذها وأخذ البلد، مش بس أخذ الجنوب. فهون حزب الله كمان معني يطلع يقول شو لبعدين. لا يستطيع حزب الله أن يتجاوز هذا الواقع شو ما حكي بالخطابات، شو ما قال. هاي النكبة الحاصلة اليوم ما بيقدر حزب الله يقول إنه مش حاصل.
0: ثمن شيخ عاقل الموحدين الشيخ الدكتور سامي أبي المنى قرار المملكة العربية السعودية استئناف استيراد المنتجات اللبنانية، ورأى فيه خطوة تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وتجسيدا جديدا لوقوف المملكة المستمر إلى جانب لبنان إزاء التحديات التي تواجهه. واستقبل شيخ العقل في دار الطائفة في فيردان وفدا من مجلس كنائس الشرق الأوسط برئاسة الأمين العام البروفيسور ميشيل عبس. جدل نيابي مع وزيرة التربية بشأن الامتحانات الرسمية، مجدولين عيد تابعت النقاش.
5: على قاعدة أن الوقت لا يضيع بالدرس، النصيحة التي وجهتها وزيرة التربية ريما كرامي للطلاب لم يتخذ القرار بشأن إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة. لجنة التربية النيابية وبعد اجتماع ماراثوني شرح فيه النواب مخاوفهم جراء الاعتداءات والصعوبات اللوجستية و

0: لسا نشوف شو الخطوات التانية وكيف فيها تتراجع هاي الخطة للامتحانات. بدي كمان استغل هيدي الفرصة وأقول لكل الطلاب كمان هيدا ردا على كتير رسائل وصلت لي وقالوا لي عجلي خدي القرار لأنه ما بدنا نضيع وقتنا بالدرس. بدي أقول لهم جملة صغيرة، ولا مرة بيضيع وقت أي حدا بالدرس. نحن هلأ عم نبحث لنوصل لصيغة تضمن أمانكم، ولكن من هون لوقتها بتمنى عليكم خليكم عم تدرسوا لأنه حتستفيدوا بجهوزيتكم للمرحلة القادمة بمسيركم التعليمية.
1: رئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد شرح الأسباب الموجبة للتوصية.
2: بما أنه الأسباب الموجبة لإلغاء شهادة البروفي بنيت على غياب العدالة التربوية بين الطلاب لسببين أساسيين، الأول الظروف التعليمية الغير متكافئة بين الطلاب بسبب النزوح وعدم القدرة على المتابعة التعليمية، والثانية صعوبة ضمان الحد الأدنى من السلامة العامة للطلاب في المراكز الامتحانات الموزعة على مناطق مختلفة بسبب المخاطر الأمنية، والأمر نفسه ينطبق على الشهادة الثانوية العامة. وبما أن موقف وزارتي الداخلية والدفاع سواء في الجلسة السابقة أو الحالية أكد على عدم قدرة أي جهة أمنية تأمين سلامة العامة للطلاب بحدها الأدنى، وانطلاقا من مبدأ التعاون بين السلطات الدستورية أوصت اللجنة بالإجماع وبموافقة الوزيرة إلى مجلس الوزراء بالتوصية التالية.
3: Good afternoon. First to Sydney traffic. A car breakdown in Baulkham Hills is southbound on Windsor Road before Roxburgh Park Road, and in Lemon Grove, traffic lights are flashing yellow on Parker Street at Copeland Street. In Melbourne, a truck's broken down on the Ring Road, Greenspur Bound before Boundary Road in the left lane, and a collision in Moorabbins on the Nepean Highway inbound at South Road blocking two lanes. Pancreatic cancer numbers are outrageous and they need to change. Give hope, fund medical research and donate at daretohope.com.au today. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

العوده لمتابعه مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائيه لك المستمعين الكرام، انتم برفقة اذاعه 2ME 1630 ام نهايه الاسبوع يوم الجمعه اليوم 12 من شهر جون حزيران. بذكر باحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحراره ل 20 درجه، 18 على صعيد ملبن. برعايه شركه عشتار حالة الطقس قدمت لكم. شركه عشتار عندنا خبره 30 سنه للتحويلات الماليه، موجودين على 95 ويست ستريت فيفيلد. مني كاتيانا الصراف لكم اطيب التحيات المسائيه من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، على 1630 ام او من خلال الويب سايت على 2me.com.au. رح نبلش هالساعه مع الفنان راغب علامي، عندي كمان الفنان احمد السعد، ورح نتابع سوا مع الفنان سامي حواط. هون راديو 2ME. Bonsoir.

0: شعبي رفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 اي ام. منروح لتحذير للسائقين في استراليا, تحذير من احتمال ارتفاع جديد في اسعار الوقود خلال الفترة القادمة. ياتي ذلك مع تجدد التوترات في منطقة الشرق الاوسط وتاثيرها على اسواق النفط العالمية. اي زيادة في اسعار النفط العالمية قد جولة إخبارية لتمام 4:30 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس, المزيد من الإثارة, وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس, شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Thanmaya Navadel with the top stories. Soccer fans are celebrating on the streets of Mexico after the team's 2-0 win over South Africa to open the 2026 World Cup. The main boulevard in Mexico City has been closed off to traffic as supporters gather in their thousands to rejoice and watch a celebratory concert. South Africa was given 2 red cards and the hosts 1, which is already nearing the 4 red cards given out during the entirety of the last tournament in Qatar. Aussie fans are also gearing up, with the Socceroos playing their first game on Sunday against Turkey in Vancouver. Iran is set to make a final decision on a possible peace deal with the US. American President Donald Trump has announced the two countries could finalize an agreement as soon as this weekend and reopen the Strait of Hormuz to shipping. The deal, if confirmed, would be the most significant diplomatic breakthrough yet to end the 3-month-old war. But Iran's foreign ministry says there's still a long way to go. And the grandparent of missing 4-year-old Gus Lamont has been fined $10,500 for possession of a gun silencer at the family's Oak Park station in South Australia's far north. Josie Rochelle Murray was charged in February, just a short time after police declared Gus's disappearance a major crime, which police say is not related to the firearms offence. SA police confirmed last month that one of Gus's grandparents remains a suspect in his disappearance. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: في جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24 ونستهلها بأبرز العناوين. ترامب يعلن قرب التوقيع على اتفاق مع إيران, وطهران تؤكد أنها لم تحسم قرارها بعد. بعد سنوات من الخلافات بين الدول الأعضاء, الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم. بمشاركة 48 منتخباً, انطلاق مونديال 2026, والمكسيك وكوريا الجنوبية تحققان فوزهما الأول في البطولة.

0: طابت أوقاتكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تسوية وصفها بالممتازة مع إيران، مشيرا إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بحلول نهاية الأسبوع الجاري في أوروبا، في حين نفت طهران هذه التأكيدات مشددة على أنها لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق المحتمل.
1: بعد التهديد والوعيد بشأن هجوم على إيران لليلة الثالثة على التوالي، دونالد ترامب من مكتبه البيضوي يصرح بأنه تم التوصل إلى تسوية رائعة للحرب مع إيران.
2: التوقيع وشيك والوثائق شبه جاهزة، سنرى ما سيحدث. حسنا، يجب أن يتم ذلك، يجب أن يحدث ذلك بسرعة، إنهم يريدونه بقدر ما يريده الجميع.
1: كما أشار ترامب إلى احتمال إجراء مراسم التوقيع في أوروبا في مطلع الأسبوع المقبل بحضور نائبه جيدي فانس. في المقابل تنفي طهران الخبر وتؤكد أنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن، وهو ما أكده الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في حديثه مع القناة الإخبارية.
3: أؤكد لكم أن النص في مراحله النهائية، تكمن المشكلة في أن التناقضات في الموقف الأمريكي أدت إلى اضطراب هذه العملية. نقوم بواجبنا فيما يتعلق بالاتفاق وتفاصيله ونصه، وحالما نتوصل إلى نتيجة تدعم مصالح الشعب الإيراني سنعلن عن ذلك بوضوح. حتى هذه اللحظة التي أحدثكم فيها لم نتوصل إلى نتيجة نهائية.
1: دأب دونالد ترامب منذ منتصف مارس آذار على ترديد أن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات وشيكا لإنهاء الحرب، إلا أن الطرفين تبادل الضربات على مدى الأسبوع، مما شكل تهديدا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في أبريل نيسان.
0: وفي ردود الأفعال الإقليمية، ذكر الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجريا اتصالا هاتفيا استعرضا خلاله نتائج المشاورات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أسفرت عن إحراز تقدم في التفاهمات المقترحة في إطار مسار التفاوض. وأفاد الديوان في بيان أن ترامب أكد خلال الاتصال على استمرار الجهود لاستكمال الإجراءات النهائية تمهيدا للإعلان عن الترتيبات الخاصة بالتوقيع على الاتفاق. في سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة تفاهم قيد الإعداد مع إيران، مرحبا بتعهد ترامب بأن يتضمن أي اتفاق نهائي تفكيك برنامج التخصيب الإيراني والحد من برنامج الصواريخ وإنهاء دعم طهران لوكلائها في المنطقة. نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام ترامب بهذه الشروط، رغم أن إسرائيل ليست طرفا في هذه المذكرة. يدخل اليوم ميثاق الهجرة واللجوء حيز التنفيذ في جميع دول الاتحاد الأوروبي، ويشمل هذا الميثاق مجموعة من القواعد الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الرقابة على الحدود والحد من دخول المهاجرين بطرق غير نظامية وتحسين توزيع طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء وتسريع ترحيل الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية. ويعد هذا الميثاق نقطة تحول رئيسية في السياسة الأوروبية للهجرة بعد سنوات من الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بروكسل مراسل فرانس 24 حسين أسد. حسين، صباح الخير. حسين، ما أبرز ما يتضمنه ميثاق الهجرة واللجوء الجديد وما تداعياته على المهاجرين؟
4: نجيب، ببساطة هذا الميثاق سيجعل الوصول إلى الاتحاد الأوروبي وحلم الحصول على حق اللجوء أو الحماية أصعب وأعقد، وسيسهل على دول الاتحاد الأوروبي عملية ترحيل المهاجرين غير المرغوب فيهم. جاء هذا الميثاق بعد سنوات من الانقسام، ولكن بدأ فعليا بعد انتخابات عام 2024، أي بعد صعود أحزاب اليمين المتطرف مع اليمين. تمكن هؤلاء من التوصل إلى هذا الميثاق الذي يدخل حيز التنفيذ هذا اليوم، وجاء هذا الميثاق بالتزامن مع تشريعات وقوانين أوروبية، كان آخرها السماح بإنشاء مراكز إيواء وترحيل خارج دول الاتحاد الأوروبي، وسبق ذلك توسيع مفهوم ولائحة الدول الآمنة، دول المنشأ الآمنة والدول الثالثة الآمنة. ما سيجري الآن عمليا هو تسريع إجراءات طالبي اللجوء خارج دول الاتحاد الأوروبي على الحدود الأوروبية، ما سيسهل أولا مراجعة هذه الطلبات، ستكون المراجعة أسهل، وستتم بعد ذلك عملية ترحيل وإعادة غير المرغوب فيهم من طالبي اللجوء إلى بلدانهم أو إلى بلدان ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي، وهذا الأمر كان صعبا للغاية، سيحد من تنقلات طالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي. سابقا كان طالب اللجوء يمكن أن يرفض طلبه في فرنسا، وبعد ذلك ينتقل إلى بلجيكا، إلى ألمانيا، إلى دولة أخرى، ويعيد محاولة طلب اللجوء. هذا لن يكون ممكنا بعد الآن. بالنسبة إلى دول الاتحاد الأوروبي، هو إنجاز كبير، هو يوم تاريخي كما تقول المفوضية وكما يقول برلمانيون، ولكن بالنسبة لمنظمات حقوقية هذا الأمر سيكون له ارتدادات كبيرة على طالبي اللجوء فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بإرسال المهاجرين إلى دول ثالثة، ما يتعلق بمتابعة ومراقبة أوضاعهم، خصوصا فيما يتعلق باحتمالية تعرضهم لانتهاكات أو إعادتهم قسريا إلى بلدانهم، خصوصا مع توسيع هذا المفهوم، مفهوم الدول الآمنة أي دول المنشأ، وأيضا الدول الثالثة الآمنة التي يمكن لدول الاتحاد الأوروبي التوصل معها إلى اتفاقيات تتيح لها بناء هذه المراكز، مراكز الاحتجاز والترحيل.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل حسين أسد، مراسل فرانس 24 في بروكسل. في قطاع غزة تتواصل الغارات الإسرائيلية رغم سريان وقف إطلاق النار، مخلفة 3 قتلى في مناطق متفرقة من القطاع، غارات تتزامن مع مساعي يقودها الوسطاء مصر وقطر وتركيا لتثبيت التهدئة والتقدم في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة المطروحة لمستقبل غزة. وفي إطار خطتها لتوسيع سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أحالت إسرائيل إلى مجلس الوزراء الأمني خطة لتمويل بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، تتضمن الخطة تخصيص نحو 1 مليار شيكل لهذا الغرض بدفع من وزير المالية بتسلائيل سموتريتش، أحد أبرز المعارضين لقيام دولة فلسطينية.
1: أحالت الحكومة الإسرائيلية إلى مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة بنيامين نتنياهو خطة لتخصيص أكثر من 339 مليون دولار لبناء البنية التحتية لمستوطنات جديدة من أصل 103 مستوطنات وافقت عليها الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك حسب ما أعلنت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان. المصدر نفسه أفاد أن هناك ما لا يقل عن 60 مستوطنة لم تنشأ بعد وهي في حاجة إلى البناء، وسيتم تخصيص هذا المبلغ لهذا الغرض.
5: إنهم يفعلون ذلك الآن لفرض موقفهم على أرض الواقع قبل الانتخابات، متجاوزين بذلك إجراءات الموافقة والتخطيط بذريعة الإنشاء المؤقت.
1: كما بدأت إسرائيل بتطبيق تعديلات جديدة على القوانين التي تحكم المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية لتسهيل شراء الأراضي وتشديد الرقابة على إدارة المياه والآثار باعتمادها سياسة التهديد بالعنف أو
6: Good afternoon. First to Sydney traffic in Penrith. The two-car crash northbound on Parker Street is at Stafford Street, and in St Helens Park, a collision has delays both ways on Athen Road at Woodland Road. Meanwhile, in Melbourne, a broken-down truck on the Ring Road, green to the bound before Boundary Roads in the left lane, and reports of a collision in the Eastern Freeway outbound before Doncaster Road. Make the most of tax time with Fantastic Furniture's biggest end-of-financial year sale. Shop office furniture, storage, sofas, and more at great prices. Hurry, sale ends June 30. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638.

نتابع برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام لنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 12 من شهر جون حزيران. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة 20 درجة 18 على صعيد ملبن. من أخبارنا المحلية والعالمية عبر أثير راديو جي ام اي تابعناها سوا وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات بسيدني وملبن. تعرفنا كمان على حركة طقسنا لنهاية الأسبوع وبون ويكيند لكم. منروح هلا تنستمع لأغاني كتير حلوة عبر الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. منبلش جولتنا الغنائية مع الفنانين نانسي عجرم.

0: لا عودي لابو تيبا عيد مشوارنا بدي وصل تحياتي لكم انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. استمعنا للفنان صابر الرباعي. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية للتوضيح والتأكيد. البنك الاحتياطي الأسترالي الابي اي يحذر من انه عدم خفض أسعار الفائدة الآن قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على أستراليا. الاقتصاديون يتوقعون خفض أسعار الفائدة إلى 3.53 في نوفمبر المقبل. وأشار البنك إلى أن التضخم يبقى مرتفعا وتوقعاته تشير إلى أن معدل التضخم سوف يصل إلى 3.7% في منتصف عام 2026 ثم يعود إلى 2.6% في منتصف عام 2028. بونسوار لكم من جديد. أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. نروح لفاصل استراحة.
1: Welcome to 2ME. That is the original 2ME Australia.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. نسمع الفنانة نجوى كرم.

Australia. 2ME Australia.

0: منتوجه إلى فاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 هون راديو 2ME 1630
1: AM.
2: Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
3: ألف سبعمائة ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة. كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا. ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض. لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
9: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. عندما تصبح مقدم رعاية فإنك تصبح جزءا من شيء ما، جزءا من رحلتهم، جزءا من قصتهم، جزءا من المجتمع. هناك أوقات ممتعة وأوقات صعبة وأوقات مجزية وأوقات تغير الحياة. قم بزيارة www.fosteringconnections.com.au لمعرفة المزيد حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية في فيكتوريا.
10: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
12: كيف تبدأ العملية؟ لبانوراما من صوت لبنان مع شادي عقاد وجهاد جرجس.

0: عناوين لبانوراما. غوتيريش يلتقي وعون. ماذا وراء تهديد إسرائيل لصور؟ ترامب يكرر درس فنزويلا. الدرس ما بيضر. وفي لبانوراما أيضا الصفحة الرياضية ونشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الجمهورية جوزيف عون على ضرورة حصر السلاح بيد الحكومة اللبنانية وعمل جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله. وقال يجب أن تبدأ العملية في لبنان بوقف شامل لإطلاق النار. في هذا الوقت يستمر رئيس الجمهورية في تحديه للضغوطات الهادفة لانسحاب لبنان من المفاوضات مع إسرائيل، ويؤكد أننا سنكمل الطريق حتى بلوغ الخواتيم لمصلحة وطننا. وأوضح عون في منشور على إكس أن لبنان يطالب بإنهاء حال العداء مع إسرائيل وفق النقاط التالية: الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش وعودة النازحين والأسرى. وأضاف: خيارنا يبقى الدولة لأنها تحمي الجميع، وعلينا أن نقتنع أننا دولة ذات سيادة. واعتبر عون المراكز مسؤولية وليست ترفا، فإما أن يكون المسؤول على قدر مسؤولياته وحجم قراراته أو فليبقى في منزله. الجملة الأخيرة في كلام عون كما الأولى تؤكد إصرار الرئيس على مواصلة الخط السياسي السيادي في خيار السلام النابع من بسط سلطة الدولة، الأمر الذي لا يبسط البعض، الذي يبسط في سوق المزايدات الفارغة الملأ بالأكاذيب التي تخدر بعض ناسه. وقال عون لرويترز إن مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس بيد إيران أو إسرائيل، ولا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله. نحن دولة ذات سيادة ولا يحق لها التحدث باسمنا. إنه إذا اختار حزب الله البقاء في حال حرب فإنه سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه. في هذا الوقت المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان عقد لقاء مطولا والرئيس نبيه بري الذي انتهى قبل قليل. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية على منطقة وادي سلوئي وغارة من مسيرة بصاروخين استهدفت سيارة على طريق عين المزراب السلطانية وغارة أخرى على جوية.
1: لا تزال الغارات مستمرة في الجنوب والبقاع، وأسفرت الغارة التي شنتها الطائرات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم على مبنى سكني في محيط مستشفى حيرام في مدينة صور عن مقتل شخص وإصابة 17 شخصا بجروح بينهم 10 موظفين في المستشفى. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارات على حي الرحمة في منطقة كفر جوز النبطية وعلى كفر تبنيت وشوكين وحبوش والعباسية. وتعرضت كرة الغندورية وصريفة والحنية وزبقين لقصف مدفعي، فيما لا يزال تحليق الطيران الحربي فوق الجنوب. وأعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية للحرب منذ 2 أذار هي 3711 ضحية و11483 جريحا.
0: الخارجية الإسرائيلية أعلنت أن حزب الله انتهك وقف النار وأطلق الليلة الماضية وصباح اليوم مسيرات باتجاه إسرائيل، وهو لا يخدم مصالح لبنان بل مصالح النظام الإيراني. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس دعا سكان الحي المسيحي في صور إلى العودة إلى منازلهم، موضحا أن الجيش الإسرائيلي أنهى مهمته بقصف عناصر من حزب الله. كلودي أبي حنة مراسلة قناة الغد الفضائية تحدثت لصوت لبنان عن الأهداف الحقيقية للتهديدات الإسرائيلية لصور وحارة المسيحيين فيها.
2: من المؤكد أنه المشهد بمدينة صور بهيدا الحرب مختلف عن المشهد يلي صار بالجولة الماضية حرب 66 يوم بال 24. بهيدا الحرب عم تتعرض مدينة صور لكتير غارات واعتداءات. كان آخر شيء الإنذار يلي توجه للحارة المسيحية، هالحارة يلي ما ترك أهلها بال 24. هلأ من بعد الإنذار الإسرائيلي من أصل 374 عائلة في فقط 70 عائلة، البقية نزحوا راحوا على مناطق بيعتبروا يعتبروها آمنة أكثر، سواء بشرق صيدا أو بيروت أو بأديار فتحت أبوابها لاستقبالهم. الحارة المسيحية لحد هلأ ما تنفذ الإنذار، صار في كتير اتصالات من أجل تحييدها، خصوصا لأنه إلها رمزية كتير كبيرة بهالمنطقة، هي بتعكس تاريخ العريق لمدينة صور وأيضا هالعيش المشترك الإسلامي المسيحي بكل جبل عامل. مشان هيك صار في تركيز كتير أنه ما تتعرض هالحارة للتدمير، ولكن في كتير قلق أنه بالمراحل المقبلة تتعرض الحارة لاعتداءات إسرائيلية، خصوصا أنه الإنذار يلي صار والغارات يلي عم تتعرض لها مدينة صور بعمقها أكتر بكتير من الحرب الماضية، تعكس أنه في خطة إسرائيلية للسيطرة على كل الخط الساحلي بالقطاع الغربي، ومدينة صور هي بلدة محورية تربط كل بلدات وضياع القطاع الساحلي والشريط الساحلي بالقطاع الغربي. وعم نشوف أنه الجيش الإسرائيلي كتير عم بيركز على هيدا الشريط، سواء من خلال الاحتلال أم السيطرة بالنار. النتيجة عم بتكون أنه الحرب عم تتوسع جغرافيا وعم تقضي على كتير إشياء حلوة ببلدنا لبنان وبجنوب لبنان، من بيناتهم الأثار التاريخية والسياحية والقيمة الحضارية، قيمة الانفتاح يلي بتمثلها مدينة صور، والخشية كتير كبيرة إنه كل ما طالت هالحرب كل ما يتعرض هيدا الجمال يلي بيميز جنوب لبنان للمزيد من التجريح ومن الاعتداءات.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة كبيرة الليلة، معلنا أن إيران فقدت أسطولها وقواتها الجوية وراداراتها وجميع دفاعاتها الأخرى ومعظم قدراتها الهجومية. وقال ترامب: سنستولي على جزيرة خارك وغيرها من مراكز الطاقة الإيرانية، وأضاف: سنسيطر سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الخاصة بإيران تماما مثل ما فعلنا في فنزويلا. موقع The Conversation الأسترالي رأى أن تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل أدى لزيادة الضغوط الداخلية والدولية على ترامب لإنهاء الحرب غير الشعبية التي شنها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أكثر من 3 أشهر.
3: يواجه ترامب بحسب موقع The Conversation مهمة صعبة في التوصل إلى اتفاق مقبول مع إيران وكبح جماح نتنياهو المتمرد، فترامب يريد نتيجة تبرر القرار بشأن الحرب التي قد تسبب له مشاكل سياسية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، كما يريد اتفاقا بشأن البرنامج النووي الإيراني يمكنه الادعاء بأنه أفضل من اتفاق عام 2015 الذي أبرمته طهران مع إدارة أوباما، وقد انسحب ترامب من الاتفاق عام 2018. ورأى الموقع أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتمتعان بالتفوق العسكري وبإمكانهما إلحاق أضرار جسيمة بإيران، وبغض النظر عن مستوى الضغط العسكري والاقتصادي الأمريكي، فمن غير المرجح أن ترضخ طهران لمطالب الولايات المتحدة وإسرائيل بتفكيك برنامجها النووي أو التخلي عن سيطرتها على مضيق هرمز. وأضاف الموقع أنه لم يمضي على المواجهة الحالية مع إيران سوى 100 يوم، ويبدو أن قادة إيران عازمون على محاولة قلب الطاولة على خصومهم وإذلالهم، وسيتوقف النجاح على ما سيفعله ترامب لاحقا وما هو مستعد للتنازل عنه لإجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق دائم ومقبول للطرفين.
0: الأمين العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر قال إن على حزب الله تحمل مسؤولية خياراته، وقال لصوت لبنان:
4: إشكالية حزب الله برأيي اللي هو منه قادر يطلع منها، لا يمكن أنه يخرج عن القرار الإيراني بشكل مطلق، وهو كان كتير واضح بأنه أنا مسار نتيجة هذه الحرب اللي أنا فيها مرهوني بنتيجة الحرب الإيرانية، بربح مع الإيراني، بخسر مع الإيران. الوجهة واضحة برأيي. نعم. كل هذا الكباش الحاصل اليوم بشأن المفاوضات تحت عنوان مباشر أو غير مباشر، تحت عنوان ربط المسار اللبناني بمسار إسلام أباد، تحت العديد من العناوين، هذا كباش عنوانه من هو صاحب القرار في جنوب لبنان؟ هل الدولة اللبنانية؟
5: كاميرا Good afternoon. First to Sydney traffic on the M4 motorway in Granville. A van's broken down westbound at James Roos Drive on the lower viaduct. And in Carlingford, a truck and car crashes on Pinnett Hills Road southbound just past Evans Road. In Melbourne, a truck's broken down on the Ring Road, Greens for Bounds before Boundary Road in the left lane. And a crash in Kilsyth is on Canterbury Road outbound at Liverpool Road. Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now with selected sofas, beds, dining, kids and more at 40% off. Shop in store or online. Cheers and season high. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney

من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 بنرجع لاستديوهات الهواء لمتابعة مشوار جونشان بروجرام برفقتكم ليوم الجمعة. اليوم نهاية الأسبوع وبون ويكند لكم. تاريخنا اليوم 12 من شهر حزيران جون. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة 18 على صعيد ميلبن. منروح مستمعينا من أخبارنا المحلية والعالمية عبر أثير راديو 2ME. تعرفنا عليها سوا وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن وتعرفنا على حركة طقسنا. هلا مشوا حتى نسمع أغاني حلوة. رح نبلش هالساعة مع الفنان وسام الأمير, نرجع منكمل مع الفنانة كارول. استماعها هون راديو 2ME 1638.

DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani, 1660-1727. هي راه بكبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لمن فاتت عالدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعطريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست، من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بيّنت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدير يلي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility, and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is Saya, Saint of the Hour, معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: نعود لمتابعة مشوارنا من أغانينا. استمعنا للفنانة كارول سميحة. نرجع لمتابعة أخبارنا السياسية المحلية الأسترالية. منروح لعند مستر أنتوني ألبانيزي. قال واضح أنه حزب الأحرار استسلم قبل الانتخابات الأسترالية بعامين من الآن، وخصوصا هلأ بهالأيام عم يركض ويتوسل إلى بولين هانسن من أجل التحالف معها لأنها تحصد أصوات اليمين. عجد الانتخابات بالعشرين 28 ستكون أكشن بمعنى الكلمة. نعم، هيدي الانتخابات الأسترالية الفيدرالية، ولكن مش هلأ، لا، ولا السنة القادمة، لا، بالعشرين 28 عامين يعيش، وطولة العمر لألكم. بونسوار لألكم من جديد. انتو برفتي دعت 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة. 2ME.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل تفكر في أن تصبح مقدم رعاية؟ مقدم الرعاية هم أفراد مدربون ومعتمدون في المجتمع يقدمون رعاية للأطفال والشباب بشكل مؤقت. هناك حاجة ماسة إلى مقدمي الرعاية في جميع أنحاء فيكتوريا لتوفير بيئات آمنة وداعمة للأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية، قم بزيارة Fostering Connections من خلال www.fosteringconnections.com.au.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. مليار دولار أسترالي خلال 4 سنوات. نعم، حكومة ولاية جنوب أستراليا تتوقع حصد مليار دولار أسترالي خلال السنوات الأربع القادمة من كاميرات مراقبة استخدام الموبايل أثناء القيادة وحزام الأمان والسرعة. 4 سنوات من 2026 للعشرين 30. تخيلوا الرقم مستمعينا، أكثر من مليار دولار. هيدي من كاميرات المراقبة لا الموبايل، إذا كنتوا عم تسوقوا أنتوا على الطرقات وعم تحكوا على الموبايل، كمان إذا كنتوا مش حاطين حزام الأمان، وإذا كنتوا عم تسرعوا. مليار دولار وأكثر من هالكاميرات خلال 4 سنوات بس. وشو بدنا الحكومة دخل كان أكثر من هيك؟ منروح عند الفنان عاصي حليني. مش

0: جولة إخبارية لتمام 5:30 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. مرحبا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: وزا يعني
5: on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: الرابعة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
7: هدى العناز.
6: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. الرئيس الأمريكي يتوعد إيران بقصف شديد الليلة وبمصير مشابه لفنزويلا، ووزير الخزانة الأمريكي يتوعد بدوره باستخدام أموال إيرانية لدفع تعويضات لحلفاء واشنطن في الخليج. الرئيس اللبناني يؤكد عدم انسحاب لبنان من المفاوضات مع إسرائيل على الرغم من الضغوط الممارسة عليه، وإسرائيل تواصل غاراتها على مناطق في الجنوب اللبناني. وقضية مقتل الطفلة لايانا تتحول في فرنسا من تحقيق جنائي إلى ورشة إصلاح وطنية تمس الشرطة والنيابات العامة والقضاء والتشريع.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام. شهدت الساعات المنصرمة تصعيدا عسكريا جديدا بين الولايات المتحدة وإيران لليوم الثاني على التوالي، تمثل في تبادل هجمات واسعة شملت ضربات أمريكية استهدفت مواقع في جنوب إيران ومحيط طهران، تلاها رد إيراني عبر هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة استهدفت مواقع وقواعد أمريكية في المنطقة. فما الهدف من عودة الطرفين الأمريكي والإيراني إلى التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على المسار الدبلوماسي؟ لنستمع لمداخلة الدكتور عمر الرداد، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي من عمان، كان متحدثا إلى سميرة والنبي.
8: بالإطار العام الحقيقة الرؤية الاستراتيجية أن هذه الانتهاكات وهذه الاصطدامات تتم تحت عنوان التحريك وليس الحسم من قبل الجانبين، بمعنى أن الولايات المتحدة تريد تحريك ملف المفاوضات وانتزاع تنازلات من إيران، وأيضا إيران ترد عسكريا بحدود منضبطة حول حدود التنازلات التي ستقدم عليها، وأنها لن تقبل بتقديم تنازلات تحت النار. الرد الإيراني الحقيقة كان متوقعا أن يتم الهجوم على دولة الكويت وأيضا على البحرين ثم على المملكة الأردنية الهاشمية. أعتقد هذه الدول أصبحت مع كل طلقة تطلق لديها استعدادات تامة لتلقي والتعامل مع الصواريخ والمسيرات الإيرانية.
6: استمعتم إلى الدكتور عمر الرداد المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي. هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته ثروت سوشيال، أكد أن الولايات المتحدة ستقصف إيران بقوة شديدة الليلة، كما أضاف أنها ستسيطر قريبا على الأسواق والبنية التحتية للنفط والغاز لديها. في سياق متصل، تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم باستخدام أموال إيرانية لدفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها طهران لحلفاء واشنطن في الخليج، محذرا من تداعيات اقتصادية حادة لهجمات الجمهورية الإسلامية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم عدم انسحاب لبنان من المفاوضات مع إسرائيل على الرغم من الضغوط، هذا فيما تواصل إسرائيل غاراتها المتتالية على جنوب لبنان. تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة لزيارة الولايات المتحدة في 14 من هذا الشهر، وذلك بعد أشهر من زيارته الأولى إلى واشنطن التي التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هنا في فرنسا لم تعد قضية مقتل الطفلة ليانا مجرد جريمة قتل، بل تحولت إلى رمز لأزمة أوسع داخل منظومة حماية الطفولة. منى ذويبيع.
4: خلال مجلس الوزراء أشار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى ضرورة التمييز بين المسؤوليات الفردية والخلل البنيوي المحتمل داخل مؤسسات الدولة بعد قضية الطفلة ليانا، وحذر من التسرع في سن قوانين جديدة قبل استكمال التحقيقات. ومع ذلك أصدر وزير الداخلية لوغون نونيز تعليمات عاجلة إلى الشرطة والدرك لمراجعة جميع الملفات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على القاصرين وإعطاء الأولوية للقضايا الخاصة بالأطفال التي تقدر بنحو 70,000 شكوى على أن تستكمل عملية الجرد الأولي قبل منتصف يوليو المقبل. كما أطلق وزير العدل جيرار دغمانا الذي اعترف بأن المؤسسة القضائية أخفقت في حماية الطفلة ليانا عملية تدقيق واسعة داخل النيابات العامة في أسباب تعطل بعض الملفات بعدما أظهرت التحقيقات أن شكاوى سابقة ضد المشتبه به في قضية ليانا لم تعالج بالسرعة المطلوبة، وفتحت تحقيقات إدارية لتحديد المسؤوليات المهنية داخل السلسلة القضائية. وأعلنت الحكومة الفرنسية عن إعداد مشروع قانون يعرض على البرلمان شهر يوليو يتضمن سرعة التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالأطفال وفرض أجر محددة للتحقيقات مع تجديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية المتكررة بحق القاصرين. إجراءات تواجه انتقادات من نقابات الشرطة التي تدفع بتراكم ملايين الملفات القضائية.
6: وبهذا التقرير ننهي النشرة، شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

إلا وأنا معاك بحس بروحي طايرة. أحلى رسمة للفنان فضل شاكر، هالأغنية رح نسمعها سوا بعد لحظات مع دودي من جولة أخبار الخمسة ونص. العودة لعنكم مستمعينا، مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM هون راديو 2ME أستراليا. تقصنا اليوم بسيدني لنهاية الأسبوع يوم الجمعة، اليوم 12 من شهر حزيران جون، بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة 18 على الصعيد ملبن. مشوا لعند الفنان فضل شاكر، هالأغنية الرائعة جدا ملهيتي ومليانة أحاسيس، بدي أهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. إلا وأنا معاك.

0: العودة لمتابعة ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الجمعة. تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أي أم. استمعنا للفنان فضل شاكر وكمان استمعنا لأغنية حلوة للفنان راغب علامي. منروح هلا لأخبارنا المحلية الأسترالية. زيادة جديدة بفواتير المياه في ملبن اعتبارا من الشهر القادم. سعر المياه ارتفع. الزيادة الجديدة بالفواتير ستتراوح ما بين 62 دولار وال 109 دولار سنويا، وذلك بحسب شركة المياه والمنطقة التي تعيش فيها. والسبب الرئيسي هو الزيادة لدعم مشاريع البيئة التحتية ولتغطية تكاليف محطة تحلية للمياه لمنع حصول أزمة مياه بالمستقبل. إلى متى ستستمر زيادة الفواتير على الناس بأستراليا؟ يا هو يا عالم، حدا يسمعنا؟ أو مي أو كهرباء أو بنزين أو أكل وشرب ولحمة ودجاج وخضرة وفواكه، إنشورنس، أجارات، فوائد، إنه إلى متى؟ إلى متى هالفواتير عيدي بدها تستمر بزيادة؟ بونسوار لكم من جديد، أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كد بأمان من أجل الجميع.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
0: العودة لعنكم مستمعينا، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفوا أنه أخطر علاقة ليست السامة، بل العلاقة التي تجعلك تتنازل عن نفسك بالتدريج وإنت تظن أنك عم تنضج. بتسكت مرة ثم بتتغير مرة ثم تكتشف بعد سنوات إنك أصبحت نسخة لا تشبهك أبدا، وكل هيدا حتى لا تخسر اللي بتحبه. بونسوار العريس للفنان فارس كرم، هالأغنية كتير حلوة على أمل تنال أعجابكم. بونسوار لكم من جديد، أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6. مساء النور لك المستمعين، أنتوا برفقتي دعت 2ME. 2ME
1: MME. شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
1: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
7: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. ظن حزب الله أن حملات التخوين التي قادها خلال الأيام الماضية وأوركسترا التهويل التي لعب فيها دور المايسترو كفيلة بدفع الرئيس جوزيف عون إلى التراجع عن مواقفه الأخيرة لتلفزيون CNN، لكن رئيس الجمهورية بدأ ثابتا على مواقفه، مؤكدا للحزب المؤكد لا تراجع عن قرار بناء الدولة واسترجاع قرار الحرب والسلم مهما بلغت وتيرة الهجمات والضغوط. وهكذا لم تؤدي كل الضغوط إلى تليين موقف الرئيس، بل ذهب أبعد ليوجه كلامه مباشرة إلى حزب الله قائلا له إن الاستمرار في حالة الحرب سيضر بالمجتمع الذي تدعي الدفاع عنه. إقليميا، الدخان الأبيض للحرب الإقليمية الدائرة خرج من البيت الأبيض ليعلن الرئيس دونالد ترامب في الساعات الماضية أن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران، معربا عن ثقته بقرب توقيع اتفاق إطاري بين واشنطن وطهران قد يفتح مضيق هرمز وينهي الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. الإيجابية الأمريكية المعلنة قابلها حذر وغموض إيرانيان، إذ تؤكد طهران حتى الساعة أن المفاوضات لم تصل بعد إلى قرار نهائي، وبالتالي الأنظار إلى ما ستحمله الساعات المقبلة في هذا الإطار. إذن ترامب يعلن التراجع عن شن ضربات على إيران، مشيرا إلى أن الإيرانيين لن يقوموا بشراء أو تطوير أي سلاح نووي بأي شكل من الأشكال، ومؤكدا إمكانية توقيع اتفاق مع طهران بموافقة المرشد الإيراني الأعلى.
1: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a big, very big thing. The documents are in pretty final shape, so we'll see. We'll see. And I think a lot of good relationships can ensue from the whole Middle East is happy. That with the Strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend.
0: وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أن نص مذكرة التفاهم مع أمريكا جاهز تقريبا، ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن طهران لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، وأنها لن تتنازل عن خطوطها الحمر في المفاوضات. بقائي أشار إلى أن التقارير المتعلقة بموعد توقيع الاتفاق ومكانه لا تزال مجرد تكهنات ولم يتم البت في أي شيء بعد، وأضاف أن جزءا كبيرا من نص التفاوض تم الانتهاء منه، لكن الولايات المتحدة غيرت مواقفها مرارا خلال المحادثات. بدورها أفادت وكالة تسنيم بأنه إلى أن تعلن إيران التفاهم المحتمل يجب تجاهل أي أنباء من ترامب عن هذه المسألة كما جرى مع رسائله السابقة. في السياق، أشار موقع أكسس إلى أن مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا بدون رسوم عبور، لافتا إلى أن المذكرة تنص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما في ذلك لبنان، تعقد خلالها مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. من جهته، اعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أي اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن إزالة المواد النووية المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب، إلى جانب فرض قيود على برنامج الصواريخ الإيراني. وأوضح المكتب في بيان صدر عقب اتصال هاتفي بين نتنياهو وترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي رحب بالتزام ترامب بأن يشمل الاتفاق المرتقب هذه البنود، رغم أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم الجاري أعدادها. وأضاف البيان أن نتنياهو أعرب أيضا عن تقديره لتأكيدات ترامب بشأن وقف دعم إيران لما وصفه بوكلائها الإرهابيين في المنطقة. في فبعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد مير فرحان للأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء المستجدات ومسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. وحمل الرئيس عون الأمير يزيد شكره إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقرار استئناف استيراد المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية. سياسيا أيضا ضدان يقودان مفاوضات واشنطن، وعون يجدد المطالبة بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، ذاهبون إلى المفاوضات وإن تأجلت. تقرير من الصار.
2: مصممون على الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة، وإذا تأجلت فليتحمل الإسرائيليون المسؤولية. كلام جديد لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ترافق مع مخاوف من عدم انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 22 من حزيران المقبل. فمن جهة لم تترتب على إعلان واشنطن أي نتائج عملية على الأرض، ومن جهة أخرى الجانب الإسرائيلي متعنت في المفاوضات ولا يطرح أي خطة واضحة كما قال عون. هذا الموقف الرئاسي أكد ما كان أعلنه السفير سيمون كرم عن أن مسار المفاوضات بالغ الصعوبة بسبب رفض إسرائيل أي تسوية، ونتنياهو يسعى إلى مواصلة الحرب حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. أما خشية كرم من عدم انعقاد الجلسة المقبلة المقررة في 22 من حزيران بسبب رفض الالتزام بالاتفاق من جانب حزب الله، فقد أتبعها الرئيس عون بالتحذير عبر رويترز. إذا اختار حزب الله البقاء في حالة حرب فإنه سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه. لا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله، نحن دولة ذات سيادة ولا يحق لها التحدث باسمنا. إنما الفصل بين مفاوضات إسلام أباد وواشنطن ازداد صعوبة، ولسيما بعد الضربات الإيرانية الإسرائيلية انطلاقا من معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل وتجدد الضربات الأمريكية على إيران. بطبيعة الحال حضرت كل هذه التطورات في إسلام أباد، ولكن هذه المرة بين قائد الجيش الباكستاني ونظيره اللبناني. الزيارة امتدت لثلاثة أيام، وعلمت الام تي في أنها ستستتبع بزيارة وفد تقني عسكري لبناني إلى إسلام أباد لمتابعة مسار التعاون. مصادر دبلوماسية تصف مصير الجبهة اللبنانية بأنها بلا أفق حاليا، لكن لبنان الرسمي يتحضر لجولة المفاوضات المقبلة. وترأس عون اجتماعا بعد ظهر الخميس بحضور قائد الجيش والسفير سيمون كرم وأعضاء الوفد العسكري. المعلومات تشير إلى أن اليوم الأول من المفاوضات قد يشهد اجتماعات منفصلة للوفدين السياسي والعسكري على أن يجتمعا في اليومين التاليين. وفيما أكد عون التواصل مع السعودية وقطر لتحقيق وقف إطلاق النار انطلاقا من علاقتهما مع إيران، وصل الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت في زيارة رسمية.
0: في المستجدات الأمنية، وصل الجيش الإسرائيلي استهدافاته في الجنوب، وأغارت طائراته ومسيراته على غالبية بلدات جنوب الليطاني وشماله، خصوصا على مجزل زون وخرج العباسية، حيث تعرضت المطرانية لهجمة من مسيرة. في المقابل أعلن حزب الله إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز هرمز 450 في أجواء الخردلي. في باريس، يواصل وزير الخارجية يوسف رجي لقاءاته في مجلس الشيوخ ووزارة الخارجية.
3: سلسلة لقاءات فرنسية لبنانية شهدتها العاصمة باريس محورها الوضع المتأزم في لبنان. وفي اليوم الثاني من زيارته فرنسا، عقد وزير خارجية لبنان يوسف راجي مباحثات مع كبار المسؤولين الفرنسيين وفي طليعتهم رئيس مجلس الشيوخ جيرار لاشي. ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار ودعم الجيش اللبناني هي أولويات بالنسبة لفرنسا.
4: Alors le président Larcher a réaffirmé que le Sénat serait en soutien des demandes du Liban, notamment pour le maintien d'une présence militaire de paix dans le sud du pays. La France, je pense, doit porter cette voix aux Nations Unies.
3: أما المحطة الثانية في جولة الوزير رجي كانت وزارة الخارجية، حيث التقى بنظيره الفرنسي جان نويل بارو الذي أكد له دعم بلاده للمفاوضات مع إسرائيل، معتبرا أنها تشكل الطريق الوحيد للوصول لاتفاق سياسي شامل يحترم سيادة لبنان ويكون عادلا.
5: وحكينا خصوصا بالوضع العسكري والسياسي بلبنان وبالمنطقة، والجهود الدبلوماسية اللي عم تعملها فرنسا والمجتمع الدولي مشان تنتوصل لوقف اطلاق نار، وقف اطلاق نار دايم وكامل استعدادا لبعدين نوصل لانسحاب الإسرائيلية من شمال لبنان.
3: وكان بارو قد أعرب عن استعداد بلاده للحفاظ على حضورها في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، مجددا تمسك باريس بتنظيم مؤتمر لدعم الجيش اللبناني. المساعي الفرنسية تجاه لبنان مستمرة على أكثر من صعيد، خصوصا بالنسبة لدعم الجيش اللبناني وضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان، رسالة ستحملها الدبلوماسية الفرنسية إلى قمة إيفيان التي ستلتئم يوم الاثنين المقبل. منى سعيد، MTV، باريس.
0: في الرياضة، انطلق كرنفال مونديال كرة القدم في المكسيك. تفاصيل الحدث العالمي في هذا التقرير لشربل أبي هاشم.
6: في أجواء احتفالية ضخمة انطلقت مباراة افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي، وسط حضور جماهيري غفير وحماس استثنائي سبق صافرة البداية بساعات. خارج الملعب تحول محيط الاستاد إلى مد بشري ضخم، مع طوابير طويلة من المشجعين الذين توافدوا قبل 5 ساعات من انطلاق اللقاء الأول في المونديال بين المكسيك وجنوب إفريقيا، وسط إجراءات أمنية مشددة وقيود على الدخول في ظل مخاوف من أي احتجاجات محتملة. داخل المدينة امتزجت ألوان الأزياء التقليدية بأهازيج الجماهير التي ملأت مكسيكو سيتي بالحياة. أما حفل الافتتاح فكان عرضا موسيقيا وبصريا مبهرا امتد لنحو 20 دقيقة، طغت عليه الألوان والهوية الثقافية المكسيكية. افتتح الحفل بلوحات فنية مستوحاة من التراث المحلي، جمعت بين الأزياء التقليدية والمشاهد المستقبلية، وصولا إلى مجسم ضخم لكأس العالم وألعاب نارية أضاءت سماء الملعب. وتألق على المسرح عدد من أبرز النجوم العالميين، من بينهم شاكيرا التي عاد

0: بل احتفال عالمي يمزج الرياضة بالموسيقى والثقافة في نسخة توصف بأنها الأكثر تنوعا وبهاء في تاريخ البطولة.
1: ومع انطلاق مباريات المونديال الأنظار تبقى مشدودة إلى كرة
2: Good evening. First to Sydney on the M4 in Huntingwood, a collision at the M7 and Rigsby, a car breakdown on Canterbury Road westbound before the River Road. In Melbourne, a crash on the Ring Road, Greensbound entry from Sunshine Avenue is blocking the right lane, and a broken down truck on the Ring Road as well, Greensbound at Airport Drive is blocking the right lane. Make the most of tax time with Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale. Shop office furniture, storage, sofas and more at great prices. Hurry, sale ends June 30. Tisn't as a plan. It's Magic with Bullet Assisting Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: This is CR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس يا سانت ماري مارغريت علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

صوتي لمتابعه مشوارنا من جولتنا الغنائيه العوديه. نكمل سوا مشوار درايف تايم بروجرام. تحيات كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون. تحيه مسائيه عطره لكم انتم برفتي ذات 2 ام اي 1638 ام. امسيه الجمعه اليوم 12 من شهر جون حزيران. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحراره او فيني اقول وصلت ل 20 درجه مئويه 18 على صعيد ملبن. برعاية شركة عشتار. حالة الطقس تقدمت لكم شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا وعندن خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 وي ستريت فيفيلد. بتعرفوا مستمعينا أنه يمكن وصلنا للزمن صار واجب علينا أنه نحافظ على مسافة أمان مع أي شخص كان. كل شيء بيبقى على الرسمي بلا ما نتدخل بخصوصيات حدا، وهالشي ما دخلوا بقوة العلاقة، بالعكس تماما. كل ما حافظنا على هالمسافة مع القريب قبل الغريب رح تبقى مرتاح ومحافظ على حالك وتفاصيلك أكثر وأكثر. بونسوار لألكم، نسمع الفنان أحمد السعد. أنتو برفتي ذات 2 ME 1638 AM.

0: الثامنة صباحا في باريس.
1: موجز الأهم الأخبار من إعداد وتقديم نجوى بن مبارك، تفضلي نجوى.
2: شكرا محمد، أهلا بكم مستمعينا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة مع إيران وإمكان توقيع مذكرة تفاهم اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في أوروبا، في حين قالت إيران إنها لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق المحتمل. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن دونالد ترامب تعهد أن يشمل الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة التزامات بإزالة المواد النووية المخصبة. هذا ودعت مصر الولايات المتحدة وإيران إلى اغتنام الفرصة المتاحة لإبرام اتفاق ينهي الحرب بعدما تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديده بشن ضربات على طهران. من جهة أخرى قال مسؤول أمريكي فجر اليوم إن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين أطلقتهما إيران في محاولة على ما يبدو لاستهداف سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز في أحدث اشتباكات بين البلدين. تجتمع منظمات مجتمع مدني إسرائيلية وفلسطينية في فرنسا اليوم لحث المجتمع الدولي على عدم التخلي عن حل الدولتين في وقت تسعى فيه باريس إلى إبقاء المسألة مطروحة وسط حرب الشرق الأوسط. ويحضر الاجتماع وزراء خارجية ومسؤولون كبار من عشرات الدول، وسيختتم الاجتماع بدعوة للعمل من 8 نقاط على وقف دائم لإطلاق النار ووقف بناء المستوطنات وإعادة إعمار قطاع غزة. منعت السلطات الإسرائيلية أمس الصحفية الفرنسية أليس فروسار التي تغطي منذ أعوام النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لحساب وسائل إعلام عامة فرنسية من دخول أراضيها. قتل في جنوب اليمن 12 عسكريا على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح في انفجار وقع أمس في مستودع ذخيرة بعدن. إلى أخبار المونديال، وبعد لحظات من تسجيل المكسيك الهدف الأول في البطولة أثناء إقامة المباراة الافتتاحية بين جنوب إفريقيا والمكسيك، اشتبك عشرات المتظاهرين مع الشرطة خارج ملعب أستيكا في مكسيكو، وتمكن بعض المتظاهرين من خرق الحواجز وتبادلوا لكمات مع عناصر الشرطة المكلفة بحماية محيط الملعب. في الشأن الأوكراني، أسفرت ضربة بمسيرة روسية عن مقتل امرأة وإصابة أخرى في منطقة سومي الحدودية الواقعة في شمال شرق أوكرانيا. وفي منطقة باريانسك روسية قتل شخصان وأصيب عشرة آخرون في هجوم أوكراني على المنطقة الحدودية. تم الحكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك بالسجن 30 عاما لإرساله مسيرات إلى كوريا الشمالية، وهي خطوة قال المدعون إن الهدف منها كان اختلاق ذريعة.
3: من جولتنا الإخبارية لتمام 6:30 نرجع لعنكم مستمعينا. بدي وصل تحية المسائية لكل مستمعينا الكرام، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. تقصنا اليوم لنهاية الأسبوع يوم الجمعة 12 من شهر جون حزيران، وصلت درجات الحرارة ل 20 درجة بسيدني، 18 على صعيد ملبورن. رح نبلش جولتنا الغنائية مع الفنانة لطيفة، رح نرجع نكمل مع الفنان

0: من عند الفنانة لطيفة. بنرجع لكم مستمعينا انتم برفقة إذاعة 2ME مساء النور لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. الحملة ضد رئيس الوزراء الأسترالي مستر أنثوني ألبانيزي عم تتصاعد، حملة تخلصه من الكذاب لحزب بولين هانسن. نعم، حملة تخلصه من الكذاب لحزب بولين هانسن. هيدي المرة تمت إضافة صورة لمستر أنثوني ألبانيزي على لوحات السرعة في الشوارع مع إضافة كلمة كذبة إلى الرقم للإشارة إليه. ألبانيزي قال في وقت سابق: هذه التصرفات غير مؤدبة وغير مبررة على الإطلاق. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. مننتقل إلى فاصل استراحة.
1: Relax with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح on 1638 2ME Australia.
2: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت لمرة واحدة في أن تصبح مقدم رعاية؟ سواء كنت أعزبا أو متزوجا، شابا أو كبيرا في السن، تعمل بدوام كامل أو عاطل عن العمل، وتعيش في فيكتوريا وتريد أن تلعب دورا في حياة طفل، فأنت مؤهل للبدء. قم بزيارة www.fosteringconnections.com.au لمعرفة المزيد حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية في فيكتوريا.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
0: الفنان آدم رح يغني لنا أغنية كتير حلوة بدونك. هالأغنية بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM هون راديو 2ME أستراليا. بتعرفوا مستمعينا أنه ليس كل رجل ناجح أب صالح، لكن كل أب صالح هو رجل ناجح. بصوارك

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME مصنع
1: 2ME Maximum Hits and More Maximum Music Maximum Hits 2ME Australia.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
1: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
11: يوجد نمل ناري في منطقتكم، إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري، ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. ترامب يعلن إنهاء الحرب ويرجح توقيع الاتفاق نهاية الأسبوع في أوروبا، أما إيران فتقول إنها لم تتوصل لقرار نهائي بعد. والعربية تكشف تفاصيل المسودة النهائية للاتفاق، بينها فتح مضيق هرمز والأموال المجمدة. وبالحديث عن اتفاق وشيك، أسعار النفط تنخفض دون $90 للبرميل في أدنى مستوى لها منذ شهرين. التصعيد مستمر في لبنان، غارات إسرائيلية على الجنوب وحصيلة القتلى تتجاوز 3700 منذ بدء الحرب. واشنطن تعتزم خفض الدعم العسكري للناتو بتقليص المقاتلات والسفن الحربية وجميع طائرات التزود بالوقود. تحول دراماتيكي متسارع شهدته الحرب على إيران أمس، مع إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء الضربات العسكرية وتوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة. الرئيس الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة ستنهي تفاصيل الاتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة الماضية، وأوضح خلال كلمة في البيت الأبيض أن وثائق الاتفاق باتت جاهزة للتوقيع الذي قد يتم في أوروبا مطلع الأسبوع، مضيفا أن نائبه جي دي فانس سيشارك في مراسم التوقيع. كما أكد الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز سيتم فتحه رسميا فور توقيع الاتفاق.
1: Maybe over the weekend in Europe. I won't be able to be there, but JD will be there, Vice President, and some of the people. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe, and
0: وخلال كلمته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وافق على اتفاق مع الولايات المتحدة، وهو من شأنه أن يؤدي إلى فتح مضيق هرمز ويرفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.
2: And has the supreme leader approved this deal, sir?
1: I understand the answer is yes.
2: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
1: Yes, that's true. That's part of the deal.
2: And
1: you'll have oil prices dropping like a rock. It's a very strong memorandum of understanding. That is a little conceptual, but it's something that's going to get done. And if it doesn't get done for any reason, which I can't imagine that not happening, they want to sign it as much as I do or more. I would say they want to sign it more, maybe a lot more, but it's a very detailed memorandum of understanding, also agreed to by many other countries that have great influence over them, and everybody wants it done. So it's going to get
0: إيران من جهتها، وعلى لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أعلنت أنها لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق. بقائي أوضح أن جزءا كبيرا من نص المفاوضات اكتمل، لكنه اتهم الأمريكيين بمواصلة تغيير مواقفهم، واعتبر أن الإجراءات الأمريكية تؤثر على العملية الدبلوماسية، مؤكدا أن طهران لن تتنازل عن خطوطها الحمراء. فيما نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن بقائي قوله إن قطر وباكستان تطلعان بدور وساطة ناشط. معنا من لندن الدكتور جعفر الهاشمي، الباحث المتخصص في الشأن الإيراني. أهلا بك معنا دكتور جعفر. يعني ترامب أعلن قرب التوصل إلى اتفاق مع طهران، كيف ستكون بنوده آلياته، والأهم أي نقاط برأيكم دكتور جعفر سيحل، لأنه حتى الآن هناك غموض في كل هذه التفاصيل؟
3: تحية طيبة وسعدتم صباحا. دعونا نكون هذه المرة متفائلين من للمرة 40، والسيد دونالد ترامب يوعدنا بأنه قريب عن الاتفاق، ولكن إذا ما افترضنا أن كل ما يقوله صحيح فالإيرانيون حتى هذه اللحظة يقولون بأنه لازلنا لن نوقع أو لن نوافق على هكذا اتفاق، وإن كان قد نضج ربما وانتهت مراحل النقاش فيه، سيما وأن هناك حديث عن أن عراقي سيغادر غدا إلى باكستان. لكن ما حول النقاط المتضمنة، مهما أراد أن يكون هذا الاتفاق المبدئي، فأهم ما فيه هي نقطة البداية من حيث يبدأ، يعني المفتاح يكمن هنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسمح لبعض الدول التي لديها جزء من الأموال المجمدة أن ترفع التجميد وتحول جزءا من هذه المبالغ إلى إيران، أو تودع في الصندوق الذي مقرر أن يكون حتى يكون بإشراف تلك الدول وأيضا بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية من أجل صرف وتخصيص هذه المبالغ. طيب لجهات واضحة
0: دكتور جعفر، الاتفاق على نقطة الأموال المجمدة أو الأصول الإيرانية المجمدة، هل سيكون في هذا الاتفاق المبدئي أم بعد التفاوض خلال 60 يوما؟
3: لا، أساسا الاتفاق المبدئي لن يتحول إلى صيغة تنفيذية وعملية، وربما حتى لن يتم الاتفاق عليه إذا ما كان فيه نوع من التنفيذ، وهذه الخطوة الأولى التي يشترطها الإيران. بمعنى آخر أنه الخطوة العملية الأولى سترفعها الولايات المتحدة الأمريكية أمام التزامات تقوم فيها إيران. الآن بحث ربما تكون الخطوة التي ستقوم فيها إيران هي موضوع فتح قناة هرمز، لكنما أتصور بأن هذا عمليا غير ممكن لأنه قناة هرمز ملغمة، وهذا يحتاج إلى فترة زمنية ربما حتى تستغرق 60 يوما إذا ما أراد الإيرانيين ينظفون هذه القناة من الألغام.
0: طيب، ماذا عن اليورانيوم؟ ماذا عن أذرع إيران في المنطقة ودعمها أيضا؟ ماذا عن الصواريخ، مستقبل الصواريخ الباليستية التي ضربت بها دول الخليج؟ أسئلة كثيرة ولكن حتى الآن لا إجابات عنها في هذا الاتفاق المبدئي.
3: وسؤالك في محله وفي غاية الوجه، وأنا أشكرك عليه، وهو سؤال الكثير حقيقة. يعني هناك قضايا اندلعت الحرب من أجلها كما زعم السيد دونالد ترامب، يتعلق في طرح موضوع إسقاط النظام، تغيير النظام، المنظومة الصاروخية، المسيرات، تدخل إيران في بقية المنطقة، كل هذا تقريبا الآن غيب لا عن الوثيقة المبدئية التي من المقرر أن توقع، ولا حتى فيما يتعلق في الاتفاق النهائي الذي من الممكن أن يبرم بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل. ما معنى أن الأولويات بالنسبة للسيد دونالد ترامب لم تعد أولويات خارجة عن نطاق أولوياته السياسية في البيت الداخلي الأمريكي، وربما يبقى المحور الأساسي يتعلق في موضوع تخصيب اليورانيوم، وليس التخصيب بحد ذاته بقدر ما موضوع يعني اليورانيوم المخصب. لأن حتى موضوع تخصيب اليورانيوم لم يجد الآن نقاشا وهامشا في هذه الوثيقة، ولكنما فيما يتعلق في اليورانيوم المخصب إيران ربما أبدت تنازلا ووافقت على أنها ستقوم في ترقيقه في الداخل الإيراني، أو ربما حتى تعطيه إلى دولة أخرى باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: من لندن الدكتور جعفر الهاشمي الباحث والمتخصص في الشأن الإيراني، شكرا لك. في إطار التحركات الأخيرة حول الاتفاق، مصدر رفيع المستوى أكد في تصريحات للعربية أن الوسطاء سلموا للبيت الأبيض المسودة النهائية التي وافقت عليها إيران، وأفادت أيضا مصادر العربية المطلعة على مستجدات الاتفاق بين واشنطن وطهران بأن الولايات المتحدة ستنظر في تدابير اقتصادية إضافية خلال فترة التفاوض مع إيران. المصادر أوضحت أن من بين هذه التدابير تسهيل واشنطن الوصول التدريجي إلى أصول إيرانية مجمدة مختارة. وحول البرنامج النووي الإيراني، أشارت مصادر العربية إلى وجود عملية تفاوضية ستبدأ لمدة 60 يوما، حيث ستشمل المناقشات النووية نسب تخصيب اليورانيوم وآليات التحقق والتفتيش والقيود المستقبلية. وأكدت مصادر العربية أن الالتزامات النهائية للمناقشات النووية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التوصل لاتفاق شامل بين واشنطن وطهران. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، فبينت مصادر العربية أن الاتفاق سينسق ترتيبات الأمن البحري مع الشركاء الإقليميين بما يكفل حرية الملاحة. وفي السياق أوضحت مصادر العربية أنه بموجب الاتفاق بين واشنطن وطهران سيتم الامتناع عن أي إجراءات من شأنها توسيع النطاق الإقليمي للنزاع، حيث سيعمل المفاوضون على التوصل لتسوية سياسية خلال فترة 60 يوما. كما كشفت مصادر العربية عن أن الحوار بشأن لبنان والأمن الإقليمي سيتواصل بعد الاتفاق بين واشنطن وأيضا طهران. معنا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله أهلا بك، بالإضافة إلى ما أفدتنا به من مصادر خاصة للعربية عن النقاط وهذه المذكرة التفاهمية، هل من جديد بشأن هذه المذكرة؟ هل هناك أي اجتماع قريب ربما؟
4: حتى هذه اللحظة بعدما صدر من بعد هذه المصادر والتي زودت بها العربية، الحقيقة يبدو أن باكستان تؤثر أن تلتزم صمتا بروتوكوليا مطبقا صباح اليوم ومنذ ليلة أمس منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيوقع اتفاقا مع الجانب الإيراني. ما تزال باكستان مطبقة صمت رسميا حتى على صعيد التصريحات والبيانات الرسمية. الصحف الرسمية بدأت
5: مغادير للفنانة وردة، أغنية رائعة جدا بدي أهديها لك للموجودين معنا على الموجة 1638 AM. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم أنتوا برفقة إذاعة تي إم إي 1638 AM. مني كاتيانا الصراف، بتمنى أنكم تكونوا عم تقضوا بجنبنا وقت كتير حلو. إذاعة تي إم إي برفقتكم على مدار الساعة ولا ساعة، 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. طقسنا اليوم لنهاية الأسبوع يوم الجمعة 12 من شهر جون حزيران، وصل درجات الحرارة بسيدني ل 20 درجة، على صعيد ملبن 18. بكرة السبت درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 22 درجة، الأحد 19. أما على صعيد ملبن بكرة السبت درجات الحرارة بتوصل ل 17 درجة، نهار الأحد 15. تحياتي المسائية لكم أنتم برفقة إذاعة تي إم إي 1638 AM. بذكر مستمعينا أنه حالة الطقس قدمت لكم برعاية شركة عجدار يلي عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة. موجودين على 95 Way Street Fairfield. المتوجه لفاصل غنائي، رح نبلشوا مع الفنانة وردة، منرجع نكمل مع الفنان مروان خوري، وعندي كمان الفنانة سميرة السعد أو السعيد. مشو

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME

0: من جولة الغنائية رجعنا لعنكم مستمعينا تنتابع سوا أمسية الجمعة وأمسية سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. بتعرفوا مستمعينا أنه في 7 نساء بلا أنوثي أبدا. الأولى هي امرأة تخون زوجها، الثانية امرأة بتفرق بين صديقتين بين رفقاتها، الامرأة الثالثة هي امرأة بتفرق بين زوجها وأمه، الامرأة الرابعة هي امرأة تنظر للرجل على أنه وسيلة لتحقيق أحلامها، الامرأة الخامسة هي امرأة تحمل حقد لأبنائها، الامرأة السادسة هي امرأة جميلة لكن عقلها فارغ، الامرأة السابعة هي امرأة تحطم قلب الشاب لمجرد أنه فقير. بونسوار من عنا من هون من راديو 2ME.
1: صباحك يبدأ عنا
2: feeling refreshed.
3: Wake up!
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو 2ME.
2: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
4: أخبار بتهمك. Okay, let's go.
1: مع 2ME في الصباح.
5: Wake up, wake up.
6: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
7: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
8: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: عم تسأل انت وينك؟ عدو امي وحياة عينك.
0: العودة لمتابعي ما تبقى من مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم انتو برفتي دعتي 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا انه الثقة بالنفس هي اهم محرك لحياتك. الثقة الحقيقية هي التي تأتي من داخلك، ليست تفاخر ولا منافسة ولا تحتاج لأي شخص آخر لإثباتها. الثقة بالنفس لا تعني الاعتقاد بأنك أفضل من أي شخص آخر، بل تعني إدراك أنك لا تملك سببا لا مقارنة نفسك بأي شخص آخر. الثقة بالنفس هي أن تعرف قيمتك وتؤمن بأنك كافي وأنه تتقبل نفسك كما أنت بكل عيوبك، ولا تعني بالضرورة أن تكون مثاليا. بونسوار لكم من جديد. قولوا الله الحمد لله دايما وأبدا، يعني همومك عن ظهرك لازم تزيحها، لأنه إذا ما زحتها رح تروح الصيحة. للفنان فارس كرم أغنية الحمد لله. بهالأغنية هايدي بدي إهديها لكل الموجودين معنا عم يستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. قولوا الله.

الفنان فارس كرم بهالأغنية الحلوة الحمد لله الحمد لله عن جد دايما وأبدا. تحياتي المسائية لكم, العودة لمتابعة مشوارنا درافت عن بروجرام لأمسية الجمعة 12 من شهر جون حزيران هون راديو 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا أنه يلي بيتنازل وبيضحي ما بيكون أبدا ضعيف, بالعكس بيكون قوي لأنه بيختار الوجع على الأنانية. Bonsoir.

0: جولتنا الغنائية العودة لعنكم مستمعينا، بدي أحييكم من جديد وأمسي سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. نتوجه إلى فاصل استراحة وبنرجع تنتابع سوا.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: وهيك بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم لأمسية الجمعة 12 من شهر جون حزيران. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية. بدي أتمنى لكم أمسية سعيدة برفقة راديو 2ME. راح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 8. موعدي برفقتكم نرجع من جدد بكرة السبت الساعة 6 الصبح. دلوا بألف خير.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
7: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
8: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
9: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى. لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي، لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: First, 2ME Australia. News.
11: ABC News.
12: Thanmay Navin with the top stories. The family of a Victorian athlete has thanked the community for its outpouring of support following her death on an overseas holiday. 25-year-old sprinter Gemma Stapleton is being remembered as a talented and dedicated athlete who left a lasting impact on the people around her. The Stall Gift finalist died while holidaying with her family in Thailand. A fundraiser for the family has closed after raising more than $100,000 in less than 24 hours. The White House has continued to send mixed messages about the situation in the Middle East. US President Donald Trump has told local media he's paused the bombing of Iran just hours after saying he wanted to seize the country's main oil export hub. He maintains the US and Iran are close to achieving a peace deal, possibly this weekend, but Iran insists it's not rushing anything. And NDIS labour hire provider United Foundation has entered voluntary administration, citing rising costs and payment delays from the scheme. The registered charity took on the work after United Employment went into liquidation last year, displacing 480 workers. The company says worker pay will continue as normal, with the administrator contacting staff in coming days. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع مروج إبراهيم.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. واشنطن وطهران على أبواب تسوية. ترامب يعلن نهاية الحرب مع إيران ويتوقع قرب توقيع اتفاق إطاري مع طهران بحضور نائبه فانس في إحدى الدول الأوروبية. هرمز والنووي نحو الحسم. تقارير أمريكية تكشف أن مسودة مذكرة التفاهم بشأن إيران تنص على فتح فوري لمضيق هرمز ومن دون أي رسوم، وتعهد من طهران بعدم امتلاك سلاح نووي مطلقا. إيلون ماسك أول تريليونير في التاريخ. سبيس أكس تستعد لطرح تاريخي في البورصة الأمريكية من شأنه إعادة رسم خريطة أسواق المال في العالم. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. فإذا جدد رئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران، وأكد ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي كان الهدف الرئيسي للحرب وقد تحقق.
2: لقد أنهينا الحرب مع إيران وقد وافقت على ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وهو أمر أصررنا عليه. كان هذا هو الهدف الأساسي من كل ما جرى، بل كان يمثل 95% من الهدف، وقد تم تحقيق ذلك بأقوى طريقة ممكنة.
1: كما أعلن ترامب التوصل إلى ما وصفه بتسوية رائعة مع إيران، أشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع طهران قد يحصل الأسبوع المقبل في أوروبا.
2: إن التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي كان الهدف الأساس الذي دفعنا للقيام بكل ما فعلناه. سنشهد التوقيع قريبا، الوثيقة تقترب من صيغتها النهائية، وسنرى إذن أن الخطوة يجب أن تتم وتتم بسرعة. إنهم يريدون ذلك بشدة، الشكل الذي يريده الجميع. الاتفاق سيكون قريبا جدا، ربما الأسبوع المقبل، ربما في أوروبا بإمكان الحضور، لكن جيدي فانس هو الذي سيكون حاضرا رفقة عدد من المسؤولين.
1: وقد أفاد موقع أكسيس بأن مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا ومن دون أي رسوم عبور. مسودة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران نصت أيضا على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوم بما في ذلك لبنان. بحسب الموقع تستأنف خلال هذه الفترة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وبموجب مذكرة التفاهم هذه ستلتزم إيران بعدم سعيها لامتلاك أي سلاح نووي وحل مسألة اليورانيوم الإيراني عبر تخفيض نسبة تخصيبه داخل إيران تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة. هذا وقد نقل موقع أكسيس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن لديه أي إشعار مسبق بما يتعلق بتطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية. أوضح أن نتنياهو فوجئ عندما أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو أصدر بيانه الأولي بشأن الاتفاق مع إيران. كما نقل أكسيس سابقا عن مصدر أمريكي أن نتنياهو تواصل مؤخرا مع مقربين من إدارة ترامب في محاولة لجمع معلومات حول مسار الاتفاق. للمزيد ينضم إلينا من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعاني. نضال أهلا بك، كيف يقرأ الداخل الإسرائيلي والأوساط المقربة من نتنياهو مسألة التوصل لاتفاق بصيغته الحالية وإعلان إنهاء الحرب بالتأكيد؟
3: نعم مروج، يعني أولا هناك صدمة في إسرائيل، ليس نتنياهو الوحيد الذي تفاجأ. إذا كان رئيس الوزراء تفاجأ فلك أن تتوقع كيف يتصرف الشارع أو كيف كانت ردة فعل الشارع الإسرائيلي على هذا الإعلان من الرئيس ترامب. والمشكلة الأكبر أنه ليس فقط نتنياهو تفاجأ بتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق، نتنياهو تفاجأ بأن الرئيس ترامب أعلن عن موافقة إسرائيل على هذا الاتفاق قبل أن تعرف إسرائيل أصلا أن هناك تقدم في المفاوضات وأن هناك اتفاق أصلا. الرئيس ترامب في تغريدته قال هذا الاتفاق مقبول على الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد الدول التي يعني توافق على هذا الاتفاق ومن ضمنها إسرائيل. وبالتالي يعني وكأنه الرئيس ترامب أخذ لنفسه حق الموافقة باسم إسرائيل على هذا الاتفاق، وكأن موافقة نتنياهو أو موافقة إسرائيل عموما كدولة هي تحصيل حاصل، هي شيء يعني لدى الرئيس ترامب توكيل مفتوح فيه. وهذه يعني قضية مهمة ربما تظهر لنا يعني توازن القوى بين الرئيس ترامب وبين نتنياهو، من الذي يقرر. وهذا مهم لأنه هذا سينعكس على الاتفاق، سينعكس على الساحة الأهم الآن بالنسبة لإسرائيل. قضية إيران قد حسمت والعلاقة والحرب مع إيران محسومة، طالما أن الرئيس ترامب دخل في اتفاق فهناك يعني يمكن القول حصانة لإيران من حرب إسرائيلية. لكن ماذا عن لبنان؟ قضية لبنان ما زالت يعني تحت الكثير من التساؤلات، ما هو مسموح لإسرائيل، كيف ستتصرف إسرائيل، هل ستنسحب إسرائيل. كل هذه القضايا والعشرات ربما أو المئات من التفاصيل الدقيقة في كل مكان في الجنوب اللبناني. السؤال كيف ستتصرف إسرائيل إذا كان الرئيس ترامب قرر أن إسرائيل موافقة على الاتفاق قبل أن تعرف إسرائيل بوجود الاتفاق؟ فهذا يعني بأن الرئيس ترامب قادر على أن يقرر كل شيء لرئيس الوزراء الإسرائيلي بما في ذلك لبنان. طبعا نتنياهو على الأغلب لن يقبل ربما بالشروط الأمريكية مباشرة في لبنان، سيحاول اختبارها، لكن يعني توازن القوى واضح جدا بالنسبة لنتنياهو. وعموما نتنياهو يعني قال بأن إسرائيل ليست طرفا في هذا الاتفاق في بيان المقتضب الصادر عن مكتبه، لكنه قال بأنه يثمن يعني التزام الرئيس ترامب بإخراج المواد المشعة من إيران، وقف التخصيب، هدم منشآت التخصيب، الصواريخ الباليستية، أذرع إيران، عدد كل لائات إسرائيل على الرغم من أنها غير موجودة تقريبا في هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه. وبالتالي نحن نرى أو نسمع صمت إسرائيلي إن صح القول إزاء هذا الاتفاق لغاية الآن، بانتظار أن تتضح النقاط ومن ثم نبدأ في مرحلة ترجمة النقاط إلى واقع على الأرض. كيف ستفسر إسرائيل هذا الاتفاق مثلا بالنسبة للبنان، القضية الساخنة الآن، ما معنى هذا الاتفاق بالنسبة للولايات المتحدة وقضية لبنان مثلا، كيف ستسير الأمور؟ سنرى الكثير من المحطات التي يتواجه فيها الطرفان، سنسمع انتقادات، لكن رغم كل هذا يبقى المسيطر هو الرئيس ترامب، ونتنياهو هنا هو إلى حد كبير تابع. طبعا قلنا أن هذا أتى في إعلان الرئيس ترامب ويمتد على كل القضية وكل ما يتعلق بهذا الاتفاق الذي ترى إسرائيل أنه اتفاق سيء. يعني نعم. مروج، لو أعطينا لنتنياهو صياغة البنود التي يجب يعني كيف يجب ألا يكون الاتفاق مع إيران، إذا صاغها نتنياهو سيكون هذا هو الاتفاق الذي وقعه الرئيس ترامب.
1: ربما النقطة الأخطر أيضا يا نضال هي مسألة أنه طوال 60 يوم التي ستجري فيها المفاوضات سيكون هناك وقف إطلاق نار يشمل لبنان. يعني كيف ستتعامل إسرائيل مع هذا الإلزام، خصوصا على جبهة هي تعتقد وتريد أن تعتقد وتقنع العالم بأنه سيكون أو هي دائما لديها حرية الحركة فيها؟
3: الآن مثلا يعني جاء في القناة 14 الإسرائيلية وهي بوق لنتنياهو، تقول نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن إسرائيل غير ملتزمة فيما يتعلق بلبنان، وأن إسرائيل تملك حرية الحركة أو حرية التصرف في المناطق التي تسيطر عليها تسيطر عليها في لبنان، وأن إسرائيل تملك حرية الرد على أي خطر مباشر على قواتها على الأراضي اللبنانية. طبعا القناة 14 فسرت هذا على أنه حرية مطلقة لإسرائيل، لكن لو دخلنا في التفاصيل حتى في بوق نتنياهو في القناة المعروفة بأنها صوت نتنياهو، يقولون بأن إسرائيل تملك حرية الحركة في المناطق التي تسيطر عليها، بمعنى أنه لا توجد لديها حرية حركة على كامل الأراضي.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون

اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا، بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة، وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us، صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكن هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوا ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية، كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Joy me, Australia, Makun, Serene. Okay, time for a hazura. Yalla, shu ana. You can see me in water, but I never get wet. What am I? Dun, dun, dun, dun, dun. If you said reflection, mazboot. Nice one. All right, we'll be back right after this with more music here on 2ME.
1: Get the news first from 2ME.
2: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة. كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا. ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض. لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضاً. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
8: Just dropped. 2ME. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: To MA Australia, Sydney Marquin, hope you're having a wonderful evening and thank you for your company. We'll just keep going at the music. Shira Ikon Ahane, Ahane, Ahane. Asira Hazghiri will be back with lots more. Matruhu la mahal.
1: 2ME.
2: The original.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة. استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من Work Safe Victoria.
4: I want to why everybody loves TME.
5: Because after all, since I'm the title is the honor of it.

0: سرين معكم على 1638 تو امي أستراليا. دايما بدنا نسمع منكم ونسمع رأيكم. شاركونا وتواصلوا معنا على 2MA Drive Time Show تنين للجمعة من الساعة 3 بعد الظهر.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2MA أستراليا.
7: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءا من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
10: First 2MA Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. ظن حزب الله أن حملات التخوين التي قادها خلال الأيام الماضية وأوركسترا التهويل التي لعب فيها دور المايسترو كفيلة بدفع الرئيس جوزيف عون إلى التراجع عن مواقفه الأخيرة لتلفزيون CNN. لكن رئيس الجمهورية بدأ ثابتا على مواقفه، مؤكدا للحزب المؤكد لا تراجع عن قرار بناء الدولة واسترجاع قرار الحرب والسلم مهما بلغت وتيرة الهجمات والضغوط. وهكذا لم تؤدي كل الضغوط إلى تليين موقف الرئيس، بل ذهب أبعد ليوجه كلامه مباشرة إلى حزب الله قائلا له إن الاستمرار في حالة الحرب سيضر بالمجتمع الذي تدعي الدفاع عنه. إقليميا، الدخان الأبيض للحرب الإقليمية الدائرة خرج من البيت الأبيض ليعلن الرئيس دونالد ترامب في الساعات الماضية أن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران، معربا عن ثقته بقرب توقيع اتفاق إطاري بين واشنطن وطهران قد يفتح مضيق هرمز وينهي الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. الإيجابية الأمريكية المعلنة قابلها حذر وغموض إيرانيان، إذ تؤكد طهران حتى الساعة أن المفاوضات لم تصل بعد إلى قرار نهائي، وبالتالي الأنظار إلى ما ستحمله الساعات المقبلة في هذا الإطار. إذن ترامب يعلن التراجع عن شن ضربات على إيران، مشيرا إلى أن الإيرانيين لن يقوموا بشراء أو تطوير أي سلاح نووي بأي شكل من الأشكال، ومؤكدا إمكانية توقيع اتفاق مع طهران بموافقة المرشد الإيراني الأعلى.
1: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a big, very big thing. The documents are in pretty final shape, so we'll see. We'll see. And I think a lot of good relationships can ensue from the whole Middle East is happy. That with the Strait will officially open, as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend.
0: وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أن نص مذكرة التفاهم مع أمريكا جاهز تقريبا، ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن طهران لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، وأنها لن تتنازل عن خطوطها الحمر في المفاوضات. بقائي أشار إلى أن التقارير المتعلقة بموعد توقيع الاتفاق ومكانه لا تزال مجرد تكهنات ولم يتم البت في أي شيء بعد، وأضاف أن جزءا كبيرا من نص التفاوض تم الانتهاء منه، لكن الولايات المتحدة غيرت مواقفها مرارا خلال المحادثات. بدورها أفادت وكالة تسنيم بأنه إلى أن تعلن إيران التفاهم المحتمل يجب تجاهل أي أنباء من ترامب عن هذه المسألة كما جرى مع رسائله السابقة. في السياق، أشار موقع أكسس إلى أن مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا بدون رسوم عبور، لافتا إلى أن المذكرة تنص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بما في ذلك لبنان، تعقد خلالها مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. من جهته، اعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أي اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن إزالة المواد النووية المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب، إلى جانب فرض قيود على برنامج الصواريخ الإيراني. وأوضح المكتب في بيان صدر عقب اتصال هاتفي بين نتنياهو وترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي رحب بالتزام ترامب بأن يشمل الاتفاق المرتقب هذه البنود، رغم أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم الجاري أعدادها. وأضاف البيان أن نتنياهو أعرب أيضا عن تقديره لتأكيدات ترامب بشأن وقف دعم إيران لما وصفه بوكلائها الإرهابيين في المنطقة. في فبعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع مستشاري وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد مير فرحان للأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء المستجدات ومسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. وحمل الرئيس عون الأمير يزيد شكره إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقرار استئناف استيراد المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية. سياسيا أيضا ضدان يقودان مفاوضات واشنطن، وعون يجدد المطالبة بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، ذاهبون إلى المفاوضات وإن تأجلت. تقرير رامي نصر.
2: مصممون على الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة، وإذا تأجلت فليتحمل الإسرائيليون المسؤولية. كلام جديد لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ترافق مع مخاوف من عدم انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 22 من حزيران المقبل. فمن جهة لم تترتب على إعلان واشنطن أي نتائج عملية على الأرض، ومن جهة أخرى الجانب الإسرائيلي متعنت في المفاوضات ولا يطرح أي خطة واضحة كما قال عون. هذا الموقف الرئاسي أكد ما كان أعلنه السفير سيمون كرم عن أن مسار المفاوضات بالغ الصعوبة بسبب رفض إسرائيل أي تسوية، ونتنياهو يسعى إلى مواصلة الحرب حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. أما خشية كرم من عدم انعقاد الجلسة المقبلة المقررة في 22 من حزيران بسبب رفض الالتزام بالاتفاق من جانب حزب الله، فقد أتبعها الرئيس عون بالتحذير عبر رويترز. إذا اختار حزب الله البقاء في حالة حرب فإنه سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه. لا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله، نحن دولة ذات سيادة ولا يحق لها التحدث باسمنا. إنما الفصل بين مفاوضات إسلام أباد وواشنطن ازداد صعوبة، ولسيما بعد الضربات الإيرانية الإسرائيلية انطلاقا من معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل وتجدد الضربات الأمريكية على إيران. بطبيعة الحال حضرت كل هذه التطورات في إسلام أباد، ولكن هذه المرة بين قائد الجيش الباكستاني ونظيره اللبناني. الزيارة امتدت لثلاثة أيام، وعلمت الام تي في أنها ستستتبع بزيارة وفد تقني عسكري لبناني إلى إسلام أباد لمتابعة مسار التعاون. مصادر دبلوماسية تصف مصير الجبهة اللبنانية بأنها بلا أفق حاليا، لكن لبنان الرسمي يتحضر لجولة المفاوضات المقبلة. وترأس عون اجتماعا بعد ظهر الخميس بحضور قائد الجيش والسفير سيمون كرم وأعضاء الوفد العسكري. المعلومات تشير إلى أن اليوم الأول من المفاوضات قد يشهد اجتماعات منفصلة للوفدين السياسي والعسكري على أن يجتمعا في اليومين التاليين. وفيما أكد عون التواصل مع السعودية وقطر لتحقيق وقف إطلاق النار انطلاقا من علاقتهما مع إيران، وصل الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت في زيارة رسمية.
0: في المستجدات الأمنية وصل الجيش الإسرائيلي استهدافاته في الجنوب، وأغارت طائراته ومسيراته على غالبية بلدات جنوب الليطاني وشماله، خصوصا على مجد الزون وخرج العباسية، حيث تعرضت المطرانية لهجمة من مسيرة. في المقابل أعلن حزب الله إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز هرمز 450 في أجواء الخردلي. في باريس يواصل وزير الخارجية يوسف رجي لقاءاته في مجلس الشيوخ ووزارة الخارجية.
3: سلسلة لقاءات فرنسية لبنانية شهدتها العاصمة باريس محورها الوضع المتأزم في لبنان. وفي اليوم الثاني من زيارته فرنسا عقد وزير خارجية لبنان يوسف راجي مباحثات مع كبار المسؤولين الفرنسيين وفي طليعتهم رئيس مجلس الشيوخ جيرار لاشي. ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار ودعم الجيش اللبناني هي أولويات بالنسبة لفرنسا.
4: Alors le président Larcher a réaffirmé que le Sénat serait en soutien des demandes du Liban, notamment pour le maintien d'une présence militaire de paix dans le sud du pays. La France, je pense, doit porter cette voix aux Nations Unies.
3: أما المحطة الثانية في جولة الوزير رجي كانت وزارة الخارجية، حيث التقى بنظيره الفرنسي جان نويل بارو الذي أكد له دعم بلاده للمفاوضات مع إسرائيل، معتبرا أنها تشكل الطريق الوحيد للوصول لاتفاق سياسي شامل يحترم سيادة لبنان ويكون عادلا.
5: وحكينا خصوصا بالوضع العسكري والسياسي بلبنان وبالمنطقة، والجهود الدبلوماسية اللي عم تعملها فرنسا والمجتمع الدولي مشان تنتوصل لوقف اطلاق نار، وقف اطلاق نار دايم وكامل استعدادا لبعدين نوصل لانسحاب الإسرائيلية مش من لبنان.
3: وكان بارو قد أعرب عن استعداد بلاده للحفاظ على حضورها في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، مجددا تمسك باريس بتنظيم مؤتمر لدعم الجيش اللبناني. المساعي الفرنسية تجاه لبنان مستمرة على أكثر من صعيد، خصوصا بالنسبة لدعم الجيش اللبناني وضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان، رسالة ستحملها الدبلوماسية الفرنسية إلى قمة إيفيان التي ستلتئم يوم الاثنين المقبل. منى سعيد، MTV، باريس.
0: في الرياضة، انطلق كرنفال مونديال كرة القدم في المكسيك. تفاصيل الحدث العالمي في هذا التقرير لشربل أبي هاشم.
6: في أجواء احتفالية ضخمة انطلقت مباراة افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي، وسط حضور جماهيري غفير وحماس استثنائي سبق صافرة البداية بساعات. خارج الملعب تحول محيط الاستاد إلى مد بشري ضخم، مع طوابير طويلة من المشجعين الذين توافدوا قبل 5 ساعات من انطلاق اللقاء الأول في المونديال بين المكسيك وجنوب إفريقيا، وسط إجراءات أمنية مشددة وقيود على الدخول في ظل مخاوف من أي احتجاجات محتملة. داخل المدينة امتزجت ألوان الأزياء التقليدية بأهازيج الجماهير التي ملأت مكسيكو سيتي بالحياة. أما حفل الافتتاح فكان عرضا موسيقيا وبصريا مبهرا امتد لنحو 20 دقيقة، طغت عليه الألوان والهوية الثقافية المكسيكية. افتتح الحفل بلوحات فنية مستوحاة من التراث المحلي، جمعت بين الأزياء التقليدية والمشاهد المستقبلية، وصولا إلى مجسم ضخم لكأس العالم وألعاب نارية أضاءت سماء الملعب. وتألق على المسرح عدد من أبرز النجوم العالميين، من بينهم شاكيرا التي عادت لتخطف الأضواء كما فعلت في مونديال 2010 بمشاركتها في أداء الأغنية
7: الرسمية. نرجع لمتابعة مشوارنا الصباحي عبر راديو تؤمي على 1638 AM، من أي مكان عم بتابعونا على tuami.com.au أو عبر الساتلايت عبر مايسات. بهالأثناء بيسعدنا نستقبل معنا على الهواء الكاتب والصحافي الأستاذ جورج حايك. من حيك أستاذ جورج، صباح الخير.
8: صباح النور، أهلين ست كلود.
7: بالبداية أولا بدي أقول لك ألف مبروك على برنامجك الجديد الناجح واللي عم بلاقي تفاعل كتير كبير، فهيدا دليل نجاح، وألف مبروك من هون يعني، أكيد منبرك لك.
8: شكرا الله يخليك. هو برنامج wanted، يعني اسمه مطلوب wanted، ومستقبل فيه شخصيات أكيد مثل ما شفت سياسية وفنية، وبنحاورهم بشكل مباشر وصريح. هيدا هو.
7: لفتني هيك الأجواء في هذه في هيدا البرنامج، يعني تستضيف مع وضد يعني، فهيدا أكيد دليل على المهنية العالية، فأنا بتمنى لك كل توفيق فعلا أستاذ جورج، تستحق يعني هذا النجاح.
8: شكرا هيدا من ذوقك، شكرا لك ست كلود.
7: رجع مفوت بالمواضيع السياسية، رح نبلش مش من لبنان هالمرة، لأنه رح نبتدي مع مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي تتبدل وتتغير على مدار الساعة. لا. فكيف قرأت لا. يعني مواقفه الأخيرة من أنه قد يوقع الاتفاق الأسبوع المقبل وبدولة أوروبية، يعني تحديد الزمان والمكان؟
8: والله يعني استكلود مثل ما ذكرتي حضرتك، يعني تعودنا مع الرئيس ترامب على التقلب 180 درجة بالتصريح الواحد، أوقات في تناقضات، أوقات بين الساعة والتانية بتقلب الأمور. هلأ عم بيحكي هو عن اتفاق إطار، يعني هو اللي هي هدنة 60 يوم، ثم فتح مضيق هرمز والانصراف إلى تفاوض حول النووي الإيراني. فإذن هيدي هي الثلاث بنود لهالاتفاق هيدا، يعني هيدا اتفاق موقت، يعني منه هو الاتفاق النهائي اللي بينهي الحرب. أنا هو عم بيقول إنهاء الحرب، بس أنا تفسيري للأمور إذا بديك وبشكل موضوعي، أنا بشوف إنه النظام الإيراني هو لا يلتزم عادة بالاتفاقيات، وخصوصا هلا هو الرئيس ترامب اكيد بده يعمل خطاب بعدين يعلن فيه انتصار الولايات المتحده بالحرب والامور هيدي، ولكن حيرجع يطلع النظام التصريح من الموقف من النظام الايراني يقول نحن انتصرنا. طيب هيدا الكلام رح يكون مستفز. ثم أنا أرجح أن لا يلتزم النظام الإيراني، لأن النظام الإيراني قائم على الأكاذيب وقائم على التقية والكلام بشيء وفعل شيء آخر، ثم يعني قائم على مشروع توسعي كبير

0: الامبراطوريه الفارسيه الكبرى.
1: نعم
0: طيب يعني هيدا كله انا برايي ما لح يصير فيه اتفاق يلتزم فيه النظام الايراني لا هلا ولا بعدين. مشان هيك انا بقول الحرب رح ترجع مره جديده اذا بدك اوقات اخرى بفترات اخرى، يعني حنشهد نرجع ضربات اخرى. وانا هيك برايي ما رح
1: نعم صحيح، لانه يعني قبل لحظات ورد خبر عن الخارجيه الايرانيه اللي تفيد الى انه روايات الجانب الامريكي هي لاظهار انه ايران تراجعت عن موقفها تحت الضغط والتهديد، يعني هذا من الخارجيه
0: نعم
1: الايرانيه.
0: نعم نعم نعم هذا اللي عم نحكيه، هذا اللي عم نقوله، انه اليوم هذا انا اكيد هن عم بيقولوا انه خصوص توقيع الاتفاق وتاريخه بعد ما تحدد، هنيك عم بيقولوا يعني هن عم بيحكوا هلا عن قشور، بس بذات الوقت العنجهيه الايرانيه لا تقبل بانه تخضع لشروط، وهو ترامب بده اياها تخضع لشروط. فاذا هون في تناقض وفي يعني تسمى سوء تفاهم يعني بالقصص كبير كتير، يعني ترامب مفكر شيء وهن مفكرين شيء.
1: نعم.
0: وعم تبقى هيك، أنا أكيد في حدا عم بيكذب، وأنا أنا بعتقد إنه النظام الإيراني عم بيروح على المفاوضات بيقعد ترامب بأمور بيقول له أوكي بيرجع بيطلع من هنيك بيغير، هن عم بيقولوا العكس، الإيرانية عم بيقولوا إنه ترامب عم بيغير.
1: نعم. هو أكبر دليل يعني على اللي عم تتفضل فيه أنه صعب الوصول إلى اتفاق ما كما يذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه إذا منتطلع يعني كمان بكلام الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلي قال أنه يعني الرئيس الأمريكي ملتزم بمسألة اليورانيوم المخصصة بأذرع إيران في المنطقة بتدمير يعني أكيد البنية التحتية يعني خاصة الصواريخ البالستية، يعني هيدي هي اللي مش موافقة عليها إيران، وهيدي هي العقد اللي بعدها موجودة يعني وقائمة.
0: أكتر من هيك ست كلود، يعني هل هي المسألة كانت بفتح مضيق هرمز وتسكير مضيق هرمز؟
1: صحيح.
0: ما هو كان أصلا فاتح قبل الحرب مضيق هرمز. شو عملنا؟ صرنا هلأ الولايات المتحدة عم تعتبر انتصار انه فتحت مضيق هرمز؟
1: نعم.
0: في شيء مش منطقي بالموضوع. هو الموضوع كان على ثلاث بنود خاضت الحرب على أساس الولايات المتحدة. أولا اليورانيوم الانتهاء من الملف النووي، الصواريخ الفلسطينية اللي بتهدد إسرائيل والدول المحيطة بإيران، وثالثا الأزرع العسكرية الإيرانية اللي مثل حزب الله والحوثيين والحشد الشعب العراقي. هول وين راحوا؟ هلا اليوم هو عم بيحكي ترامب عن رئيس ترامب عم بيحكي عن النووي، انه نحن ما نفوض على النووي. طيب وين راح الصواريخ الفلسطينيه؟ وين راحت الازرع العسكريه؟ شو بدنا نعمل بهولي؟ طيب يا عمي ما كمان العالم عندها عقول بدنا نحترمها.
1: نعم.
0: يعني ما مش مش مش ظابط الامور، مش ظابط.
1: يعني إذا بدنا هناك شوي نحلل ما يدور بعقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنسبة لتغيير موقفه السريعة واللي يمكن العالم صار عم يطرح سؤال أنه هل هي مقصودة غير مقصودة؟ هل هو لتمرير الوقت؟ هل هو لتمرير يعني كمان فترة المونديال اليوم اللي انطلقت فعالياتها؟ ليه برأيك يعني الرئيس الأمريكي يعني عم بيستعمل هذا الأسلوب بتغيير المواقف؟ هل هو بأهداف التلاعب في البورصة العالمية مثلا اللي عم تتأثر بأي
0: أنا مع نعم نعم نعم أنا مع عدم تأييدي لهيدا. أنا ما بحب الالتباس أو المواقف الرمادية أو هيك الأمور اللي منا واضحة بطبعي يعني، بس أنا حتى بدي حلل الرئيس ترامب شو عم يعمل. يعني أنا أفهم، ممكن أفهمها من زاويته ومن منطلقاته، هو أنه مثل ما قلت هو بباله أسعار النفط، بباله أسعار البورصة، بباله أسعار المعادن، بباله أنه العالم ما يروح جنوح نحو الحرب على الآخر، بباله كتير أمور. يمكن يكون عنده حامل هم هموم كتير، مش هناك عم بيشتغل بهذه طريقة المواقف حتى ما تتغير كتير إشياء عن العالم، خصوصي اقتصاديا وخصوصي بالولايات المتحدة الأمريكية، خصوصي شعبه. يعني تنحكي عن مبدأ المصالح، لأنه هيدي مصالح، يعني مصلحته أنه دولته وشعبه ما يرجعوا لورا، ما يتأذى كتير، ولكن العالم تأذى، أوريدي تأذى. يعني إذا بنحكي يعني العالم هلأ بالأسعار وين ما كان، حتى بأستراليا وحتى بلبنان وين ما كان الأسعار مرتفعة، يعني الاقتصاد متردر رجع لورا من وراء الحرب. طيب عال لحنا بلشنا يعني بلش حرب، يعني كان من المفترض أنه هالحرب توصل لنتيجة ساحقة بإنهاء النظام الإيراني أو هزيمته، لكن هنا اليوم وصلنا

0: لشيرة مادي منه محسوم انه عم نفاوض معه على النووي، وعم بيدعي هيدا النظام انه هو بقي وانتصر وكذا وكذا وكذا. فاذا في مشكله يعني، ولكن هذه هي عقليه الرئيس ترامب. يعني هو انا برايي رجل اعمال، منه رجل حرب، هو رجل اعمال، رجل صفقات، هو بيطلع على الصفقات، هيدا هدفه يوصل لصفقه ويحقق بهالصفقه يعني اذا بدك السلام بالقوه. السلام بالقوه هيدا شعاره.
1: كيف تصف اليوم العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعني بالاتصال الأخير اللي جرى امبارح؟ يعني لاحظنا أنه في هناك رضا بعكس الاتصال اللي سبقه، كان في هناك نوعا ما توتر بين الطرفين، وكيف سينعكس يعني إن كان الخلاف أو التحالف القوي على الوضع عنا بلبنان، خاصة أنه إسرائيل مستمرة بالأعمال العسكرية بغاراتها باستهدافها لبعض المناطق بالجنوب، وخاصة يعني وصلت لصور امبارح التهديدات اللي كانت لسكان مدينة صور.
0: نعم، شوفي ست كلود، الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ما بتتأثر كتير ولا تأثرت بعمرها، يعني دائما كانت موجودة، دائما موجود هذا التحالف الاستراتيجي البعيد المدى، ولكن بالأمور أوقات التفصيلية يختلفان. يعني ممكن انه وهذا هلا عم بيصير. انا بدي اذكرك بال 82، يعني انا متابع لهذيك الوقت، باللي صار الاجتياح الاسرائيلي للبنان كان الموقف الامريكاني رافض، وعملت اسرائيل الاجتياح وصلت فيه لبيروت، تتذكري وقتها طردوا المنظمه التحرير الفلسطينيه، كنت بعدك صغيره ما بعرف، بس بهذا الوقت بهذا الوقت هيك صار، هيدا الوقت هيك صار. فأنا برأيي إنه بصير تباينات بين يعني تكتيك إذا بدك بين الأمريكان وبين الإسرائيلي، ولكن استراتيجية دائما وحدة يعني ولا ممكن تختلف. هلأ بالنسبة للبنان، بالنسبة سألتيني للبنان، يعني أنا برأيي لبنان مختلف عن ملف الملف الإيراني، وهذا اللي صار مؤخرا عبر تفاوض إسرائيل مع لبنان مباشرة. فصلت واشنطن الملف الإيراني عن الملف اللبناني، وهذه شغلة عظيمة. بس بمطرح تاني يعني بالنسبة للبنان، أنا برأيي يعني لو هلأ صار في اتفاق وقف إطلاق النار وشمل كل الجبهات، أنا برأيي خلص إسرائيل لح تبقى بجنوب لبنان، يعني اللي أخدته وصلت للليطاني وأكتر، مقابل ما بتنسحب إلا بنزع سلاح حزب الله. مش هيك عم نقول الملف اللبناني منفصل ولا حيكون في تأثير بقى من إيران على الملف اللبناني. يتحرر لبنان على الأقل سياسيا من التبعية لإيران، لأن الدولة اللبنانية هي عم تفاوض بنفسها. ولكن ولكن ولكن أكيد أنه ما بقى في يعني إسرائيل ما بقى تقبل تنسحب من جنوب لبنان إلا مقابل السلام مع لبنان ونزع سلاح.
1: نعم. بسؤال أخير استاجور، من يستطيع أن ينزع سلاح حزب الله؟ إسرائيل صار لها فترة طويلة يعني كمان عم بتحاول القضاء على بنية حزب الله. الجيش اللبناني اللي نعرف أنه ما وقفه، في يعني تحفظ أو في خوف لدى الجيش اللبناني أن يكون في هناك اصطدام بين وبين حزب الله. اليوم دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي كان تصريحك سريع يعني، ولكن أقلق اللبنانيين أنه قد يعطي ضوء الأخضر للرئيس الشرع بالقضاء على حزب الله. فإذا السؤال، من يستطيع نزع سلاح حزب الله؟
0: هو في كلام يقال يعني كتير عم يتردد، هو بأنه إسرائيل مبدئيا بتكفي على الجنوب يمكن لصور وصيدا تتنهي سلاح حزب الله من الجنوب، بيدخل الجيش السوري بقيادة الرئيس أحمد الشرع على البقاع ويجرد حزب الله من سلاحه، ويبقى بالداخل اللبناني يتولاه الجيش اللبناني. يعني في هيدي إذا بدك المقاربة الموجودة، ولكن أنا شخصيا أستبعد تدخل الرئيس الشرع بلبنان، لأنه هو شعاره سورية أولا ولا يريد إقحام نفسه بلبنان، عرفتي كيف؟ فمش هيك بقول أنه من يستطيع نزع سلاح حزب الله هو الجيش اللبناني بعد تجهيزه بالتجهيز بالأسلحة بالسلاح المتطور وما يلزم، وتحت إذا بدك إشراف دولي وتعاون مع الأمريكيين بغرفة عمليات أمريكية يجتمع فيها الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وحتى قد تكون قوات دولية تحت الفصل السابع. إذا تم وضع لبنان تحت الفصل السابع، بيصير الجيش اللبناني تحت إشراف القوة الدولية العسكرية يلي بتقود ويلي بتنزع سلاح حزب الله. أنا بعتقد هيدي هي الوسيلة أو الطريقة الفضلة لنزع سلاح حزب الله، وليس بدخول أحمد الشرع وجيش السوري إلى لبنان، لأنه بنعرف هيدي إلى محاذير كتير وإلى يعني أمور ماضية وسابقة تلوع منا لبنان، منا بقى بهالإطار ولا بهيدا المجال، منا فكرة مستحبة. فإذا هناك طريقة أخرى أكثر ضمانة وفعالية.
1: نعم، هل سيكون لسين سين دور في لبنان، يعني إن كان المملكة العربية السعودية اللي كمان هالمؤشر الإيجابي اللي نعطى أنه فتح مجال الصادرات اللبنانية، وهيدا أكيد حيعزز يعني أكيد الاقتصاد اللبناني وسوريا، هل بتلاقي في دور يعني لسين سين يعني بسؤال أخير وسريع؟
0: نعم نعم نعم نعم، الدور السعودي دائما موجود، خصوصا في المعادلة السياسية وفي مسألة وقف إطلاق النار وفي ضمان وقف إطلاق النار، وأكثر من ذلك في المضي في عملية السلام تحت مظلة عربية، لأنه لبنان كمان ما في يتخطى المظلة العربية، وهذه بتأمنها المملكة العربية السعودية طبعا. وطبعا هناك دور أخير اقتصادي تنموي ودعم مالي كبير، إذا انتهت الحرب وتم نزع سلاح حزب الله سيكون هناك دور أساسي للمملكة العربية السعودية.
1: الكاتب والصحافي الأستاذ جورج حايك، شكرا لوقتك، يعطيك ألف عافية، وعلى أمل يكون لنا لقاء لاحق. أمسيتك سعيد أستاذ جورج.
0: شكرا شكرا
1: شكرا، رح نتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي.

Ertenim fırsata fark. Ertenim fırsata fark. O ense hemmet

0: Throughout Australia, this is your 2ME. I'm Serene. Whether you're driving to work, commuting on a bus or train, you'll get all the hottest music, the latest in local and international news, traffic and weather on the 2ME Breakfast Show mornings from 6am Monday to Friday.
1: 2ME Australia and 2ME Gold هلا على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME Australia 2ME Gold بالفيفوريت سكشن نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج هنا 2ME Australia 2ME Australia هلا على تطبيق iHeart.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلا واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
6: وهلا رح نكون مع افضل ما ورد بالبريكفاست شو 16:38 AM راديو 2ME.
7: انه ايران تتنازل عن شرط كل شروطهم هذه في اضغاط احلامك، هذا لن يحدث. هذول ايرانيين مش امريكان ولا عرب عشان يخافوا، هذول ما بيخافوا، هذول مش امريكان عشان يخافوا ولا عرب عشان يخافوا، هذول ايرانيين شروطهم هتمشي بالغصب بالغلطة تمشي. عجبكم مش عجبكم، تعالوا.
8: طيب إياد، هل برأيك اليوم أنه كمان إيران عم يضحي بالبلد، بالنظام الإيراني عم يضحي بالبلد وعم يضحي كمان بالشعب الإيراني نتيجة هذا التعامل؟
7: ما عم يضحي بالبلد، عم بحارب، حرب هذه حرب، يعني يتنازلوا، يعني يندعس عراقهم ينتنازلوا زي ما صار في العراق وفي أفغانستان وغيرها.
8: بس العالم كله رافض امتلاك ايران للمواد.
7: هذول فرس مش عرب ولا امريكان، مرعوبين متقدرين يقلبوا على ايران. فرجونا الشجاعه الامريكيه وادخلوا ايران، فرجونا وين الشجاعه الامريكيه. خلينا بالشجاعه العربيه، مفروغ منها، لا توجد، لا ما فيش. اما انتم امريكان اسلحه عندكم وقنابل نوويه واللي بدكم اياه، فرجونا مراجعكم وادخلوا على ايران. تضربوا صواريخ ما تضربوا صواريخ، بتهدموا بهدموا. شو بتفكرون انتوا قتلتوا الامام الخامنئي؟ الايرانيين مستعدين يحرقوا ايران باللي فيها مشانه.
8: اوف، وهل هيدا شيء عامل صحيح وجيد؟ مثلا العالم كله رافضه امتلاك ايران النووي، لانه كمان اليوم اكثر واكثر ما عم بتبين نواياها اللي تجاه وعداوتها تجاه الدول العربية وتجاه دول الخليج.
7: ما في عداوة تجاه الدول العربية، ما في أي عداوة. الدول العربية عندهم قواعد أمريكية تطور على إيران، إيش نسمي عليهم؟ ما نضربهم، نتركهم يضربونا؟ شو دخلهم بالدول العربية؟ ليش ما ضربوش السودان؟ ليش ما ضربوش مصر؟ ليش ما ضربوش الجزائر؟ ليش ما ضربوش تونس؟ موريتانيا؟ ليبيا؟ الصومال؟ ليش؟
8: عظيم، شكرا لك اتصالاتكم على الهواء. بهالوقت معنا مداخلة من رائد من منطقة بيرث سيدني. صباح الخير.
9: صباح الخير تكلود لك والمستمعين. نعطي مع المستمعين.
8: يا هلا رائد، شو تعليقك؟ وأول شيء يعني بدك تحكي عن المونديال، بدك تحكي عن تغيير المواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خليني أسألك بالبداية، أي فريق بتأيد؟
9: والله أنا بصراحة من الفرق العربية معجب جدا جدا فريق المغربي، يقدم كرة قدم حديثة جدا وممتعة أيضا في الوقت. وأنا مطلع بالسوكر لأن عشت في بريطانيا أكثر من 13 سنة، وفي محترفين كثير كانوا في انجلترا منهم زياش وحكيمي والى اخره، يعني في محترفين على مستوى عالمي. ففريق المغربي اتمنى له كل الخير والتوفيق وإن شاء الله يوصل المربع الذهبي على المستوى العربي مستوى يعني العالمي. أرجنتين مرشحة، فرنسا مرشحة، ألمانيا ممكن تكون مرشحة، في بعض الفرق يسموه الحصان الأسود، يعني هذا ما حد يتوقع أنه يوصل. ممكن أي فرق مثل ممكن المغرب يسمى الثاني، لأن تتذكرين ذاك المونديال وصل المربع ذهبي خسر مع فرنسا اللي طلعت الثاني، لو فاز على فرنسا ممكن ياخذها في العالم.
8: نعم.
9: بالنسبة لعمو ترامب هذا مسلسل
8: عمو ترامب
9: مسلسل صار مثل مسلسلات تركية، 300 حلقة 400 حلقة 50 حلقة، بس الضغط مستمر والحصار مستمر، وبالأخير الإيرانيين يعني لازم يرفعوا المطالب لأن محاصرين جوا وبحرا واقتصاديا، فإن شاء الله تكون سلام حتى ما يأثر علينا اقتصاديا وارتفاع أسعار الديزل وارتفاع الفوائد والناس كلها تنضغط إن شاء الله يكون.
8: طيب هل تغيير المواقف اللي عم تكون للرئيس الأمريكي هل عم تفقدوا المصداقية أم هي سياسة علينا نحن العالم يتعود عليها؟
9: كلود ترامب يعني كان كاتب كذا سنة، كان كاتب كتاب اسمه فن التعامل، يعني هذا كان بزنس مان يعني يشتغل بالصفقات، ما يدخل عواطف والمشاعر والآخر، يشتغل بالصفقات، صفقة مربحة يأخذها، صفقة خاسرة ما يقبلها، إنسان ذكي كلش. بس المشكلة مشكلة الوحيدة هو الكثرة الزايدة، هو إنسان كل ذكي وبزنسمان ورجل أعمال ناجح، لكن يثرثر يطلع بال يعني عندي نوع من النرجسية يطلع بالإعلام ويقول كذا كذا كذا، ما يخلي الأمور ساكتة يعني.
8: نعم.
9: إن شاء الله يكون أكو صفقة، يعني أول شيء
8: يكون خير العالم،
9: دول الخليج أهم شيء، وعندنا لبنان وسوريا والعراق، يعني تكون هالمنطقة تستقر. نعم. وشعب الإيراني إحسان مسكين 90 مليون تحت مطرقة الحرس وسندان الأمريكان، فمطحونين طحن.
8: نعم.
9: حرس ثوري ومثل الحصار، الله يساعد الجميع أيضا، يخصوص الشعب الإيراني على المشاكل هذه 40 سنة 47 سنة يعني ما ارتاح الصراحة.
8: شكرا لك على المداخلة، كمان رح أتابع معكم مستمعينا في ما بيتعلق بالنسبة للتلفزيون الإيراني عن بحرية الحرس الثوري، نواصل مراقبة مضيق هرمز وسنتعامل بحزم شديد مع أي سفينة تحاول عبورها. معنا سعيد من باراماتا سيدني، صباح الخير.
10: صباح النور لعليك لو مستمعين الكرام مدام كلود.
8: يا هلا، أي فريق بتأيد سعيد؟
10: ولا واحد مدام كلود.
8: أوف، ليه هالتشاؤم؟
10: لا لأنه ما بي شيء ما بيعنينا أصلا،
8: ما بتحب الرياضة،
10: يعني كله ضحك عطقون، هيدي كلها ما هيدي مردود فعلي للدولة المستضيفة، كلها عملية مصالح مدام كلود، لا أكتر ولا أقل.
8: أي طبعا، هلا هي عملية مصالح بس أنه في فرق رياضية عم تتعب عم بتتعب.
10: مدام كلود أنا شخصيا على طول انا اقول مع الفرنسيين لان الفرنسيين عنده قوة ضربة، بس انه انا كحزب حدا ما برفع الا على بيتي علم لبناني. هلا بتشوف عنا بلبنان هلا بيبلشوا يقتلوا بعضهم، هذا بيرفع علم فرنسا، هذا علم المانيا،
8: هذا علم ايران، بس ما بشوفها انه اكيد العلم اللبناني على راسنا وبقلبنا ولازم نعتز ونفتخر فيه بكل الاوقات، بس انه هلا هيدا الموسم يعني مفروض يكون في هذه الروح الرياضيه، يعني جو رياضي.
10: مدام كلود رح اقول لك شغله واحده، قديما يا مدام كلود كان السبورت له قيمه، الرياضه لها قيمه، لما دخلوا علي لأمار ما بقى لها لذه. مدام كلود الأمار هو صار أساس كل شيء باللعب، هلأ شوفي مليارات الدولارات تنكب على المونديال، بس أنا بعتقد أنه إيران راح تخسر، هي خسرانة على الميلتين بس، ولكن هي راح تخسر المونديال.
8: شكرا لك، هيدا رأيك. كمان رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء، أي فريق بتشجعوا بتأيدوا، في شي مرة غيرتوا موقفكم أو مضليتكم أو في للفريق اللي بتحبوه، وكمان بالنسبة لتغيير مواقف الرئيس الأمريكي ترامب. رح نتابع مع هادي من رايت سيدني، صباح الخير.
11: صباح النور سيدي كلود، يعطيك العافية.
8: الله يعافيك.
11: بدك تساليني مين بشجع ما بشجع حدا ولا
8: بتابع مونديال؟ لا اي اكيد ما هيدا طارحينه هيدا السؤال. شو بتقول؟
11: انا ما بتابع سبورت بالمره، كل شيء سبورت ما بتابعه
8: يا عمي. شو بيكم؟ رح تخلوني احبط اليوم انه ليه ما بتكون مش احسن رياضه مش احسن من السياسه؟
11: والله ما بتعني لي كثير يعني صراحه.
8: ما بتعني لك ولا مره شجعت
11: فريق؟ هو شيء انا اول مره سعيد بيحكي كلمه مضبوطه انه كل لعبه بقمار عادي مراهنات وباخر اللحظه مين بيدفع اكثر وبيربح المونديال مثل ما صار بقطر. هي رشه الفيفا واخذت المونديال كلها دفع مصاري ورشاوى ولعب قمار وهالشغله كلها سوا. يعني لما البرازيل خسرت قدام فرنسا عرفنا كيف يومتها. فرنسا سامحت البرازيل بكذا مليار دولار ديون عشان تربح المونديال. كلها دخلين السياسة بالرياضة.
8: لا مش هالقد يعني. هلا اكيد ممكن يكون في بيزنس عم يستفيدوا منه بس مش لهالدرجه يعني السلبيه اللي انتم عم تحكوا فيها. يعني انه الواحد لدرجه انه الواحد ما يشاهد هالمباريات وهالفن الرياضه يعني على الاقل. يعني هلا اكيد في مصالح بتستفيد من هذا الموسم، ولكن في شباب في عنده موهبه ما تساوي يعني بكره القدم. يعني نحن مطلع باللاعبين اليوم اللي على الملعب يلي ما نهيني أنك كرة القدم يلي من أصعب الألعاب الرياضية.
11: لا شك إنه اللاعبين عندهم مواهب. نحن منا عم نحكي على مواهب اللاعبين، نحن عم نحكي هؤلاء اللاعبين اليوم بيبيعوا وبينشروا كرمال اللعب. اليوم نقول ليش ليوناردو هذا ما اسمه ليوناردو يمكن ليش عم بيلعب مع السعودية؟ لأنه منتخب السعودي يعني لطيف وخطا.
8: عزيز شكرا لك هادي على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعينا مع بريك، من بعد جولتنا مع الأخبار كونوا معنا.
12: صباح الخير أستاذ كلود.
8: يا هلا صباح النور.
12: بالدم بالروح ونفديك يا كلود.
8: يا الله حبيت
12: بداية حلوة.
8: ما غيرت أنت، لا كتير منيح يعني أكيد من المستمعين الأوفياء أنا بدي أعتبرك. شكرا لك. شكرا تولي.
12: لك بدي أقول أستراليا بالمونديال ولا لا؟
8: بلا سفير الأسترالي
12: بلبنان. معقولي ما أسمع حدا عم بقول بشجع أستراليا؟
8: أنا ما ماشي الحال. أنت كمان هلأ بالرياضة، هلأ كلنا لازم نشجع أستراليا.
12: حتى بالرياضة
8: تعرف. لا هلأ بس أستراليا تكون عم تلعب مع أي فريق حتى لو مع ألمانيا، أنا مع أستراليا بس وقت ما بتكون أستراليا موجودة لا بضلني على مع الألمان.
12: هاك شيء تاني بس عم بحكي بالنسبة للعطولة مين بده يربح بالآخر يعني. أوكي. فنحن لازم
8: ممكن لأنه عنا حالة يأس. طيب غير أستراليا كلنا مع الفريق الأسترالي وأكيد إن شاء الله يحقق يعني أكيد نجاح وتقدم خلال هالموسم، بس عادة أنت مع أي فريق مين بتشجع؟
12: أنا مع كلود. شو بتروح كلود بروح معه
8: كلا يعني خلال ألمانيا يعني ألمانيا ألمانيا الهواء
12: والله إيه رأس خلاص ألمانيا
8: خلاص.
12: لكي متذكر الرئيس ترامب بيذكرني قد ما قلت له الحرب حرام. سمى الوزارة وزارة الحرب، كلفته 74 مليار دولار غير تسميها وزارة الحرب. سمع غير كل شيء بالدرجة. المهم بذكرني بالخور اللي كان يعلم الدين قال له لأولاد لك يا ولدي مثبت الدين حرام بتروحوا فيها على جهنم اوعى تسبوا الدين. وأنا إذا بسمع حدا عم بسب الدين بدي أحرق دينه.
8: أها
12: ما سمعتيها هاي دينته صغيرة؟
8: لا أنا وكبير يعني بسمع.
12: قال له إذا حدا بسب الدين أنا اوعى تسبوا الدين لأنه حرام. إذا أنا بسمع حدا منكم عم بسب الدين بدي أحرق دينه.
8: أنا بلي هيدي الكلمة الأخيرة أنه يلا ماشي الحال.
12: أنا معلشي لا هاي عبحت لبحت هاي دينكتة. طيب. لا عم بحكي أنه قد ما بكره المسبيت الدين قال لهم أنا بدي أعمل كذا.
8: على كل
12: هاي ما يهمك
8: ما بتاخذيها جدية كتير كلود. طيب.
12: لا
8: ميرسي لك طيب. توني على المداخلة. فإذا أنا بشكرك على هيك تأييدك للفريق الألماني ورح أخذها هيك
12: بعين. أنا عبايدك أنت مع فريق من الفريق الألماني عبايدك أنت
8: خلاص غيرت رأيك. طيب توني شكرا لك. يسعد صباحك. مع جان من منطقة بيلمور سيدني. صباح الخير.
13: صباح الخير.
8: يا هلا صباح النور.
13: مش حال كلود. أنا ما ألمانيا ظالما كانت أو مظلوما.
8: يس يس يس يس
13: هاي الحقيقة من وقت ما كان عمري 5 سنين.
8: وأنا كمان
13: أنا ما لح أدخل بمواقف ترامب. بس أنا بدي أحكي عن جد صار زمان ما اتصلت فيك. بدي أحكي على القلبية على وضعنا نحن المسيحيين بلبنان.
8: نعم تفضل.
13: نحن وضعنا في كلود ما يحمل مغامرات. نحن ناس موارني كاثوليك مسيحيين ما خصنا لا بالعرب ولا بالعروبي. نحن ناس خلقنا فينيقيين وبنحكي عربي مثل ما أنا مرتي خلقاني بأستراليا بتحكي أسترالي. مرتي مش إنجليزية وولادي مش إنجليز وكل قرايبيني عندي عمره 70-80 سنة خلقاني بأستراليا هني مش إنجليز بس بيحكوا إنجليزي. نحن كل ما يطلعنا خميني من هون وعبد الناصر من هونيك وبده يخدم مشاريع ما في عنا ناس بلبنان. شبابنا عم بتهاجر نحن عم نتعب. لازم يعرف الفريق الآخر بلبنان إنه نحن تعبنا كتير ولازم كلياتنا نوقف وقفة واحدة تنحرر بلادنا من أي كان من الأمريكان من الأوروبيين من القضية الفلسطينية من القضية العروبية. ما فينا لبنان بلد صغير نحن جماعة بدنا السترة. ما فينا نربط بلدنا بمصالح دولية كبيرة. نحن جماعة ضعاف لو مش مهاجرين وثلاث أرباع شعبنا مهاجر ميتين من الجوع. هيدي الحقيقة. نحن بدنا وطن تنضل فيه لأنه إذا حنضل مستمرين مثل ما هني لازم نبلش زعم المسيحيين يطلعوا بقرار وخاصة الكنيسة المارونية إنه نحن ما فينا نستمر هيك. الشيعة كلياتهم ماشي مع حزب الله. نحكي الحقيقة ما سمعنا صوت شيعي قوي وفعال ضد مواقف حزب الله اللي أخذنا فيها تدمر لبنان تدمر الجنوب ونحن عم نتدمر اقتصاديا معهم وعم نعاني معهم. أنا أكيد بزعل على الجنوب مثل ما بزعل على ضيعتي بس بحبك يا إسوارتي بس ما لحبك أديدي. بالنهاية نحن بنحافظ على ضيعنا وبنحافظ على موقعنا بلبنان لأنه أعظم لح نضل مكفيين مثل ما نحن ما لح يضل في عنا وجود بلبنان.
8: نعم شكرا لك جان على مداخلتك واكيد بحترم رايك. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو توامي استراليا. رح ننضم لنا بخلال هالوقت زميلتنا رافال من ملبن. يعطيك العافيه رافال صباح الخير.
14: صباح الخير لكل المستمعين. الكلود انت اليوم رايحه على الرياضه.
8: على الرياضه
14: اليوم ما في سياسه.
8: لا في سياسه شوي بس انه رياضة اليوم.
14: شوف يا ستعرفين انت شنو تسوين انت حكيتي بالرياضة بس يعني ما تقدرين اذا ما تدخلين السياسة من جوا لجوا.
8: ما بقدر بدمي على كل رفال. انت بقى مع مين بتأيدي؟
14: صراحة أنا يعني إنسانة غير رياضية لا أتابع الأحداث الرياضية.
8: عشان اليوم
14: الأولمبية يا الأولمبيات يا أتابعها. الأولمبياد جدا أستمتع بها من طفولتي أتابعها. أما ككرة قدم لا أنا أضم رأي سعيد وهادي يعني أنا يعني بهاي النقطة لأني وياهم.
8: أنا بدي أدعي المستمعين الرياضيين واللي بيحبزوا الكرة القدم بدي منكم هجوم بلوعي يعني هيدا بتمنى يعني أهل المستمعين يعني اللي بيحبوا رياضة يعني لأنه جماعتنا اليوم رح يحبطونا.
14: مثل ما تشوفون في شعب يعني شعب يحب الرياضة بس في شعب آخر ما يحب الرياضة. سألت ابني الصبح لما كنا يعني بطريق دا أوديهم للمدرسة.
8: نعم.
14: ابني عمره 9 سنوات. قلت له انت مع اي ثانكيو مع اي فريق راح يعني تكون وتأيد وتشجع اذا استراليا امام العراق لعبت؟ فقال لي مع العراق. قلت له ليش مو استراليا انت استرالي؟ قال لي لا استراليا يعني يعتبر فريق ضعيف بالنسبة للعراق فهو مؤمن بهالشي. قلت له أوكي that's okay. بعدين سأل الزوجي قلت له أنت شنو مع أي فريق أنت مع أي فريق؟ برازيل. هو قال برازيل. طيب ليش مع مو ألمانيا وأنت حامل جنسية الألمانية مفروض أنت تكون مع يعني مع ألمانيا. لا مع الألمان هو رايح مع الألمان
8: رايح مع الألمان طماطين
14: هو رايح مع العمود
8: بيفهم
14: شفتي العمو
8: تحيتنا لألو
14: Thank you very much. إن شاء الله
8: كيف الأجواء عندكم بملبن رفل بالنسبة للمونديال يعني والتشجيع والإعلام اللي عم ترفع
14: يعني بالوقت الحالي يعني مدى نشوف يعني هذا الإقبال من الإعلام بالشوارع اللي نشوفها عادة تكون يعني مركبة بزجاجات أو نافذات السيارات على البيوت بس أكيد هاي الفترة لأنه دخلنا يعني ندخل بالأجواء
15: أهلاً سيرين معكم على راديو 2ME أستراليا. You might be stuck in traffic on the way to work or home from work, or even on a long weekend drive to or from a mini vacation. You might be on a bus or a train commuting to work or home from work, or you might be at home and at a friend's or family's house. With all those scenarios, you just want to enjoy good music, both English and Arabic. Well, 2ME is with you no matter where you are or what you're doing. Catch us on 1638 AM on the web, 2ME.com.au, or on your iPhone via the 2ME app, free to download from the iTunes Store. I'm Serene, and this is 1638 2ME Australia.
16: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
17: Get the news first from 2ME.
18: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر عد أدراجك جد طريقا آخر ابتعد عن الفيضانات
19: ابتعد عن جهتي لست بجهتك
20: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ لقد اقتربنا حسناً سأذهب أسرع ماذا تفعل
21: لا تقدم لا أستطيع الرجوع على الخلف
22: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور انتظر حتى تصبح المسارات خالية لا تعرض حياتك للخطر
23: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن
24: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين كل ذلك في مكان واحد يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au التوفير مع اس اي سي ولا اسهل من هيك صرحت به حكومه ولايه فيكتوريا ميلبورن
25: هل تبحث عن وظيفه تعطيك المزيد المزيد من الحماس المزيد من الاثاره وظيفه يمكنك من خلالها احداث فرق اكبر في مجتمعك المحلي ابحث عن بوليس ريكروتس شرطة نيو ساوث ويلز العمل معنا يعني المزيد
26: الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت الفرنسي نشرة الأخبار
27: سميرة والنبي
26: وفي عناوين هذه النشرة واشنطن وطهران على أعتاب اتفاق تاريخي ترامب يعلن إنهاء الحرب وتسوية عظيمة مع إيران والأخيرة تتحدث عن اتفاق وشيك غارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان وإصابات في قوات إسرائيلية ضمن 17 هجوماً لحزب الله القصف الإسرائيلي متواصل على القطاع واستهداف مخيم النصيرات الجديد ومدينة غزة. البابا يختتم زيارته إلى إسبانيا بلقاء المهاجرين.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
26: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. بعد أشهر من المواجهة العسكرية والتجاذبات السياسية والضغوط المتبادلة التي دفعت المنطقة إلى حافة مواجهة عسكرية أوسع من ذي قبل، تتجه الأنظار إلى ما يبدو أنه اختراق دبلوماسي غير مسبوق في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. والمؤشرات الصادرة من الطرفين إلى جانب التحركات المكثفة للوسطاء الإقليميين توحي بأن الجانبين قد نجحا على ما يبدو في تجاوز معظم العقد التي عطلت المفاوضات طوال الفترة الماضية. فبينما تتحدث إيران عن تفاهم جاهز تقريبا بانتظار استكمال إجراءاته النهائية، يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق بات قريبا في وقت تشير فيه تسريبات ومواقف متطابقة إلى أن معظم الخلافات الجوهرية بين الطرفين جرى حلها. من طهران علي باشا.
1: رغم أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أكد عدم إعلان طهران الموافقة النهائية على مذاكرة تفاهم، وتحدث عن تمسك طهران وعدم مساومتها على ما وصفها بالخطوط الحمراء الإيرانية، إلا أنه لم ينفي الاتفاق على معظم النقاط الخلافية، متهما الرئيس ترامب بعرقلة الاتفاق في مرحلة سابقة من خلال الإصرار على إضافة بنود في اللحظات الأخيرة، بنود وصفها إسماعيل بقائي بغير المنطقية، وادعى أن الرئيس ترامب تراجع عنها مؤخرا بعد أن فشل في فرضها على طهران من خلال الاشتباكات المحدودة التي وقعت في محيط مضيق هرمز في الأيام الأخيرة. اتفاق يبدو أن التوقيع عليه بات وشيكا، وكشفت وسائل إعلام إيرانية عن أهم بنوده، وهي وقف إطلاق النار في كل الأراضي اللبنانية والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وإنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وفتح مضيق هرمز تحت إشراف وإدارة طهران التي يتعين عليها أيضا إعادة إعلان الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي. اتفاق سيكون بوابة للدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات، والتي سوف تقتصر على البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. علي باشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
26: وارتباطا بإيران، قال النائب في حزب الله حسن فضل الله إن أي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان، سواء قبلت السلطة بذلك أم لم تقبل. الأمين العام للأمم المتحدة قال إنه على جميع الأطراف من أجل العمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي. وأشار غوتيريش إلى أنه يدعم بشكل كامل حق الحكومة اللبنانية الحصري في امتلاك السلاح. جدد الجيش الإسرائيلي القصف المكثف على مناطق متعددة في قطاع غزة، خاصة في المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط القطاع ومدينة غزة وغيرها، أسفرت عن سقوط ضحايا. بينما تتواصل المحادثات في القاهرة حول إنهاء معاناة الغزيين باتفاق شامل. أعلن حلف شمال الأطلسي أنه سيقلص عديد قواته في بعثة حفظ السلام في كوسوفو، عازيا ذلك إلى تحسن الوضع الأمني. أدان البابا راول 14 اللامبالاة تجاه المهاجرين خلال زيارة إلى جزر الكناري الإسبانية التي تجسد مخاطر طرق الهجرة غير النظامية القاتلة نحو أوروبا. وتأتي زيارته في وقت تتحرك حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز لتسوية أوضاع حوالي 500 ألف مهاجر غير نظامي في خطوة تتعارض مع الاتجاه الأوروبي العام. والتفاصيل تفاصيل أوفى مع كيري التخوري.
2: نعم سميرة، بعد زيارة مدريد وبرشلونة دان البابا لون 14 من جزر الكناري الإسبانية ما سماه اللامبالاة الدولية تجاه مأساة المهاجرين غير النظاميين، مؤكدا أن الكرامة الإنسانية لا تحمل جواز السفر، ومحذرا من تحول المحيط الأطلسي والبحر المتوسط إلى مقابر بلا شواهد بسبب شبكات الاتجار بالبشر. وتأتي زيارة البابا التي يحقق فيها أمنية سلفه فرانسيس في زيارة الأرخبيل ولقاء المهاجرين في وقت دقيق يشهد نقاشا سياسيا محتدما في الفضاء الأوروبي، متزامنا مع تحرك الحكومة الإسبانية لتسوية أوضاع نصف مليون مهاجر. البابا يختتم جولته اليوم من جزيرة تنيريفي بقدس على علني ولقاء مجموعة من المهاجرين. دعا دول المنشئ
26: منشأ والعبور إلى إيقاظ الضمير لمواجهة الفقر والنزاعات التي تدفع ألاف الضحايا لركوب البحر، كما ألقى إكليلا من الزهر في البحر تكريما لألاف الأشخاص الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الأرخبيل الأطلسي.
3: شكرا لك ريتا خوري على كل هذه المعطيات. وأعلن رئيس نيجيريا أنه تم تحييد 13 ألف إرهابي على الأقل في نيجيريا خلال العام المنصرم، مؤكدا أن حصيلة القتلى جراء التمرد الجهادي في هذا البلد انخفضت بنسبة 81%. إلى اللقاء.

0: We're back on 2ME Australia, Serene with you, for all the best hits of the 60s, 70s, 80s, 90s, and now from the Middle East, tune into 2ME's Top 30, Saturdays from 8 a.m. Speaking of best hits, let's get back into it. 1638, 2ME Australia.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: Less ads, more music.
6: Can I please have some more?
5: 2ME. 2ME.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Marcellin Champagnat, شعار معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسيلان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء، ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته انبنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل عطول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم عطول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسيلان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشابين ويضلن عندن الفيرتشو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is SEA Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: دايما معكم على راديو 2MA. فاصل صغير ومنرجع لكم 1638 2MA أستراليا.
1: Summer is 2MA.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
4: عايشين معكم.

0: It's Serene here on 2ME. You're driving home from work, maybe stuck in bumper-to-bumper traffic. Tune in to 1638 AM, 2ME Australia, for the best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, and that's 2ME.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. 2ME music. No boundaries. No rules.
4: What? The
1: 2ME, no limits.
5: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
6: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
7: ابتعد عن جهتي. لست بجهتك.
8: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
9: حسنا حسنا سأذهب.
10: أسرع، ماذا تفعل؟
11: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
12: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر.
13: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
14: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
15: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
16: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
17: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
18: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
19: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
20: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضاً. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
21: الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
22: سميرة والنبي.
21: وفي عناوين هذه النشرة: واشنطن وطهران على أعتاب اتفاق تاريخي، ترامب يعلن إنهاء الحرب وتسوية عظيمة مع إيران، والأخيرة تتحدث عن اتفاق وشيك. غارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان، وإصابات في قوات إسرائيلية ضمن 17 هجوما لحزب الله. القصف الإسرائيلي متواصل على القطاع واستهداف مخيم النصيرات الجديد ومدينة غزة. البابا يختتم زيارته إلى إسبانيا بلقاء المهاجرين.
22: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
21: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. بعد أشهر من المواجهة العسكرية والتجاذبات السياسية والضغوط المتبادلة التي دفعت المنطقة إلى حافة مواجهة عسكرية أوسع من ذي قبل، تتجه الأنظار إلى ما يبدو أنه اختراق دبلوماسي غير مسبوق في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. والمؤشرات الصادرة من الطرفين إلى جانب التحركات المكثفة للوسطاء الإقليميين توحي بأن الجانبين قد نجحا على ما يبدو في تجاوز معظم العقد التي عطلت المفاوضات طوال الفترة الماضية. فبينما تتحدث إيران عن تفاهم جاهز تقريبا بانتظار استكمال إجراءاته النهائية، يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق بات قريبا في وقت تشير فيه تسريبات ومواقف متطابقة إلى أن معظم الخلافات الجوهرية بين الطرفين جرى حلها. من طهران علي باشا.
2: رغم أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أكد عدم إعلان طهران الموافقة النهائية على مذاكرة تفاهم، وتحدث عن تمسك طهران وعدم مساومتها على ما وصفها بالخطوط الحمراء الإيرانية، إلا أنه لم ينفي الاتفاق على معظم النقاط الخلافية، متهما الرئيس ترامب بعرقلة الاتفاق في مرحلة سابقة من خلال الإصرار على إضافة بنود في اللحظات الأخيرة، بنود وصفها إسماعيل بقائي بغير المنطقية، وادعى أن الرئيس ترامب تراجع عنها مؤخرا بعد أن فشل في فرضها على طهران من خلال الاشتباكات المحدودة التي وقعت في محيط مضيق هرمز في الأيام الأخيرة. اتفاق يبدو أن التوقيع عليه بات وشيكا، وكشفت وسائل إعلام إيرانية عن أهم بنوده، وهي وقف إطلاق النار في كل الأراضي اللبنانية والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وإنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وفتح مضيق هرمز تحت إشراف وإدارة طهران التي يتعين عليها أيضا إعادة إعلان الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي. اتفاق سيكون بوابة للدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات والتي سوف تقتصر على البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. علي باشا، طهران، مونت كارلو الدولية.
21: وارتباطا بإيران، قال النائب في حزب الله حسن فضل الله إن أي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان سواء قبلت السلطة بذلك أم لم تقبل. الأمين العام للأمم المتحدة قال إنه على جميع الأطراف من أجل العمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي. وأشار غوتيريش إلى أنه يدعم بشكل كامل حق الحكومة اللبنانية الحصري في امتلاك السلاح. جدد الجيش الإسرائيلي القصف المكثف على مناطق متعددة في قطاع غزة، خاصة في المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط القطاع ومدينة غزة وغيرها، أسفرت عن سقوط ضحايا. بينما تتواصل المحادثات في القاهرة حول إنهاء معاناة الغزيين باتفاق شامل. أعلن حلف شمال الأطلسي أنه سيقلص عديد قواته في بعثة حفظ السلام في كوسوفو، عازيا ذلك إلى تحسن الوضع الأمني. أدان البابا راول 14 اللامبالاة تجاه المهاجرين خلال زيارة إلى جزر الكناري الإسبانية التي تجسد مخاطر طرق الهجرة غير النظامية القاتلة نحو أوروبا، وتأتي زيارته في وقت تتحرك حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز لتسوية أوضاع حوالي 500 ألف مهاجر غير نظامي في خطوة تتعارض مع الاتجاه الأوروبي العام. والتفاصيل تفاصيل أوفى مع كيري تخوري.
3: نعم سميرة، بعد زيارة مدريد وبرشلونة دان البابا لون 14 من جزر الكناري الإسبانية ما سماه اللامبالاة الدولية تجاه مأساة المهاجرين غير النظاميين، مؤكدا أن الكرامة الإنسانية لا تحمل جواز السفر، ومحذرا من تحول المحيط الأطلسي والبحر المتوسط إلى مقابر بلا شواهد بسبب شبكات الاتجار بالبشر. وتأتي زيارة البابا التي يحقق فيها أمنية سلفيه فرانسيس في زيارة الأرخبيل ولقاء المهاجرين في وقت دقيق يشهد نقاشا سياسيا محتدما في الفضاء الأوروبي، متزامنا مع تحرك الحكومة الإسبانية لتسوية أوضاع نصف مليون مهاجر. البابا يختتم جولته اليوم من جزيرة تنيريفي بقدس على علني ولقاء مجموعة من المهاجرين، دعا دول المنشأ والعبور إلى إيقاظ الضمير لمواجهة الفقر والنزاعات التي تدفع ألاف الضحايا لركوب البحر، كما ألقى إكليلا من الزهر في البحر تكريما لألاف الأشخاص الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الأرخبيل الأطلسي.
21: شكرا لك ريتا خوري على كل هذه المعطيات. وأعلن رئيس نيجيريا أنه تم تحييد 13 ألف إرهابي على الأقل في نيجيريا خلال العام المنصرم، مؤكدا أن حصيلة القتل جراء التمرد التمرد الجهادي في هذا البلد انخفضت بنسبة 81%. إلى اللقاء.
0: Listen to the 2ME Breakfast Show mornings from 6 a.m. Monday to Friday for the hottest in talkback radio, the latest in local and international news, and of course, the best in Arabic and the best in English music. Stay with us, there's lots more to come. I'm Serene on 1638 2ME Australia.

أيوة أنا حبتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها.

0: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. 2MA News
2: as it breaks. وتمكين المغتربين
3: No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2MA News. First and free.

0: It's 16:38 2ME Australia with Serene. Thank you for your company and hope you're enjoying the music. There's so much more to come on the one and only station that delivers the best in new and classic Arabic hits and the hottest in English music. Your Radio 2ME. Let's get back into it.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24 2ME أستراليا الأخبار أول بأول.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا لحظة.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين. كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة ثانية من الـ MTV والـ MFM، وإليكم أبرز العناوين.
1: ترامب يعلن إنهاء الحرب مع إيران ويتوقع توقيع الاتفاق قريبا، وطهران تتريث. مسودة اتفاق إيراني أمريكي من 14 نقطة أبرزها فتح مضيق هرمز، وقف النار لمدة 60 يوما، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. القصف المدفعي والغارات متواصلة جنوبا، فأين أصبح التقدم الإسرائيلي؟ مخزومي بعد لقاء الحجار، أكدنا معالجة ملف مراكز الإيواء وإيجاد حلول مستدامة لخيام النازحين.
0: الدخان الأبيض للحرب الإقليمية الدائرة خرج من البيت الأبيض ليعلن الرئيس دونالد بكلمات واضحة وعبارات صريحة أن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران، متحدثا عن التوصل إلى تسوية عظيمة والتوقيع على اتفاق في هذا الصدد قد يتم خلال يومين. الإيجابية الأمريكية المعلنة قابلها تحفظ وتريث إيرانيان، إذ تؤكد طهران حتى الساعة أن المفاوضات لم تصل بعد إلى قرار نهائي بشأن أي اتفاق. تفاصيل مسودة الاتفاق المعلنة حتى الساعة تتضمن فتح مضيق هرمز ووقف للنار لمدة 60 يوما بما في ذلك لبنان، تعقد خلالها مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، في حين لم يتطرق الاتفاق إلى وكلاء إيران في المنطقة. وبالتالي العالم يترقب ما ستحمله الساعات القادمة من تطورات، وما إذا كان سيشكل أعلان ترامب هذا نهاية فعلية لصراع يرزح العالم تحت تداعياته. البداية إذن إقليمية دولية، ساعة الصفقات دقت بين واشنطن وطهران، ولبنان أول بنود التهدئة. تقرير رنا نمر.
1: بعد أيام من التهديدات الأمريكية والضربات المتبادلة، انقلب المشهد بين واشنطن وطهران ليتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة عن اتفاق جاهز مع إيران قد يوقع خلال أيام، في تحول دراماتيكي فاجأ حتى أقرب الحلفاء وفي مقدمهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كشفت التسريبات أنه لم يكن على اطلاع كامل على مسار المفاوضات.
2: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days.
1: الاتفاق المقترح ينص أولا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما يشمل لبنان، كما ينص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا ومن دون أي رسوم عبور، وإعادة حركة الملاحة إلى مستويات ما قبل الحرب خلال 30 يوما، مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات والسماح لإيران ببيع النفط لفترة محددة. وفي الملف النووي تتعهد إيران بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، وتوافق على الدخول في مفاوضات لمعالجة أزمة اليورانيوم المخصب، بما في ذلك البحث في خفض نسب التخصيب تحت رقابة دولية. أما الأموال الإيرانية المجمدة فلا ضمانات بحصول طهران عليها فورا، إذ تصر واشنطن على ربط أي إفراج عنها بمستوى التزام النظام الإيراني ببنود الاتفاق. واللافت أن التسريبات المتداولة عن الاتفاق لم تتضمن أي إشارة إلى وكلاء إيران في المنطقة، ولا إلى سلاح أو دور الفصائل المسلحة المرتبطة بطهران، رغم أن الاتفاق يشمل تمديد وقف إطلاق النار في لبنان. كما لم يرد أي بند يتعلق بمستقبل هذه الجماعات أو آلية التعامل معها في المرحلة المقبلة. وفي الكواليس تعكس طريقة التفاوض حجم التعقيدات التي تواجهها طهران، فالتواصل بين الجانبين لا يتم مباشرة بل عبر وسطاء، فيما استغرقت بعض الرسائل خلال الحرب نحو 48 ساعة للوصول بسبب القيود المفروضة على الإنترنت داخل طهران. كما كانت الرسائل الأمريكية تمر عبر مسؤولين باكستانيين قبل وصولها إلى طهران. ورغم حديث ترامب عن مراسم توقيع قريبة في أوروبا، لا تزال إيران ترفض إعلان موافقتها النهائية، متمسكة بما تسميه خطوطها الحمر. ميدانيا أسقطت القوات الأمريكية مسيرتين إيرانيتين أطلقتهما إيران في محاولة لاستهداف السفن التجارية التي تعبر المضيق.
0: وفي خبر عاجل ورد الآن، أشارت وكالة الأنباء الإيرانية منذ قليل إلى أن المفاوضات ستحصل ضمن مبادئ طهران وتأكيد حقها في التخصيب وبقاء المواد المخصبة في إيران. وأكدت الوكالة أنه على عكس ما يتم تداوله إعلاميا، فأن إيران لن تلتزم بإعادة أوضاع مضيق هرمز لما كانت عليه. ميدانيا، القصف والغارات متواصلة جنوبا. خارطة الاستهدافات يطلعنا عليها مباشرة من الاستوديو الزميل صبحي إبليوي. صبحي، كل التفاصيل معك، تفضل.
3: Thank you, Rita. فإذن في هذا اليوم تستمر الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي الإسرائيلي وأيضا التوغلات الإسرائيلية لمحاولة احتلال المزيد من الأراضي اللبنانية. ننتقل إلى خارطة العمليات العسكرية، وقبل الحديث بالتفصيل عن كل ما يجري، إذا ما توسعنا في هذه الخارطة كما بات معلوما، فإن اللون البنفسجي هو أماكن احتلال الجيش الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. ندخل بشكل أوسع إلى هذه الأراضي على ما يبدو أن هذه الأراضي تتوسع بشكل كبير، ولكن في الساعات الماضية ما الذي حدث تحديدا في جنوب لبنان؟ هنا خط المواجهة الجديد من الغندورية، تحديدا هذه البلدة التي دخل إليها الجيش الإسرائيلي، إضافة أيضا إلى أطراف مجدل سلم وهي وادي السلوقي. ولكن إذا ما عدنا إلى المنطقة الأكثر سخونة في جنوب لبنان وهي منطقة النبطية، نلاحظ أن الجيش الإسرائيلي بحسب معلومات ميدانية للإم تي في، والجيش الإسرائيلي دخل إلى كفر تبنيت وهي تبعد أمطارا قليلة عن تلة علي الطاهر الاستراتيجية في النبطية. أما فيما يخص الغارات الإسرائيلية بشكل عام، في الساعات الماضية كان هناك توسع بالغارات الإسرائيلية، وإذا ما خرجنا خارج منطقة شمال الليطاني هنا نبعد بالخارطة، نلاحظ أن الغارات أيضا استهدفت مناطق في البقاع في لبنان، وطبعا هذا التوسع كان للمرة الأولى في الأيام الماضية. ننتقل إلى ما وزعه الجيش الإسرائيلي من فيديوهات تظهر قوات الجيش الإسرائيلي، كما قال الجيش الإسرائيلي أنه دمر أكثر من 310 بنى تحتية لحزب الله، وأنه قتل حوالي 50 عنصرا من حزب الله، علما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي تمكن منذ 28 الأول عام 2023 حتى هذا اليوم من قتل 10,000 عنصر من حزب الله. طبعا هذه الأرقام بالنسبة لإسرائيل، ولكن بالنسبة لحزب الله لا أرقام رسمية عن عدد الضحايا أو العناصر أو حتى القادة، باستثناء من تم الإعلان عنهم عام 2024. هذه اللقطات للواء السابع في الجيش الإسرائيلي. ماذا تعني هذه اللقطات؟ قال الجيش الإسرائيلي أنه سيطر عملتانيا على وادي السلوقي، أي أنه انتهى من مجرى مهم جدا على نهر الليطاني يصل حوالي 14 إلى 15 بلدة بشكل كامل. وإن صح هذا الكلام وما قاله الجيش الإسرائيلي، هذا يعني أن حزب الله تراجع بشكل كبير إلى المناطق الشمالية من نهر الليطاني. هذه الغارات منذ بعض الوقت على بلدة معركة، وكانت من أقصى الغارات الإسرائيلية في هذا اليوم، علما أيضا أن البياضة تعرضت لغارات إسرائيلية، ومنذ قليل أيضا كان هناك قصف مدفعي على أكثر من منطقة في جنوب لبنان. ريتا،
0: شكرا صبحي. وأيضا في خبر جاء وردنا الآن، وكالة الأنباء الإيرانية، الهدف الرئيسي من توقيع مذكرة التفاهم هو إنهاء الحرب بكل الجبهات بما فيها لبنان. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن ما يتداول بشأن دخول سوريا إلى لبنان لا يتعدى كونه شائعات، مشددا على أن توجه دمشق يركز على وقف الحرب في لبنان لا توسيعها أو الانخراط فيها. وفي تصريح أمام وفد من أهالي ريف دمشق، أوضح الشرع أن ملف ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان ليس من أولويات المرحلة الحالية في ظل وجود ملفات أكثر إلحاحا، أبرزها قضية نحو 1,400,000 نازح سوري في لبنان وضرورة إيجاد آلية مناسبة تضمن عودتهم إلى بلادهم. سياسيا أيضا، ضدان يقوضان مفاوضات واشنطن، وعون يجدد المطالبة بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، ذاهبون إلى المفاوضات وإن تأجلت. تقرير رامي نصار.
4: مصممون على الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة، وإذا تأجلت فليتحمل الإسرائيليون المسؤولية. كلام جديد لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ترافق مع مخاوف من عدم انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 22 من حزيران المقبل. فمن جهة لم تترتب على إعلان واشنطن أي نتائج عملية على الأرض، ومن جهة أخرى الجانب الإسرائيلي متعنت في المفاوضات ولا يطرح أي خطة واضحة كما قال عون. هذا الموقف الرئاسي أكد ما كان أعلنه السفير سيمون كرم عن أن مسار المفاوضات بالغ الصعوبة بسبب رفض إسرائيل أي تسوية، ونتنياهو يسعى إلى مواصلة الحرب حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. أما خشية كرم من عدم انعقاد الجلسة المقبلة المقررة في 22 من حزيران بسبب رفض الالتزام بالاتفاق من جانب حزب الله، فقد أتبعها الرئيس عون بالتحذير عبر رويترز: إذا اختار حزب الله البقاء في حالة حرب فإنه سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه. لا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله، نحن دولة ذات سيادة ولا يحق لها التحدث باسمنا. إنما الفصل بين مفاوضات إسلام أباد وواشنطن ازداد صعوبة، ولسيما بعد الضربات الإيرانية الإسرائيلية انطلاقا من معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل وتجدد الضربات الأمريكية على إيران. بطبيعة الحال حضرت كل هذه التطورات في إسلام أباد، ولكن هذه المرة بين قائد الجيش الباكستاني ونظيره اللبناني. الزيارة امتدت لثلاثة أيام، وعلمت الـ MTV أنها ستستتبع بزيارة وفد تقني عسكري لبناني إلى إسلام أباد لمتابعة مسار التعاون. مصادر دبلوماسية تصف مصير الجبهة اللبنانية بأنها بلا أفق حاليا، لكن لبنان الرسمي يتحضر لجولة المفاوضات المقبلة. وترأس عون اجتماعا بعد ظهر الخميس بحضور قائد الجيش والسفير سيمون كرم وأعضاء الوفد العسكري. المعلومات تشير إلى أن اليوم الأول من المفاوضات قد يشهد اجتماعات منفصلة للوفدين السياسي والعسكري على أن يجتمعا في اليومين التاليين. وفيما أكد عون التواصل مع السعودية وقطر لتحقيق وقف إطلاق النار انطلاقا من علاقتهما مع إيران، وصل الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت في زيارة رسمية.
0: استقبل نائب إبراهيم كنعان السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى في دارته في البياضة لأكثر من ساعة من الوقت. الطرفان عرضا لأهمية المسار التفاوضي بالنسبة للبنان في التوصل إلى وقف للحرب وتحقيق السيادة والاستقرار وتأمين الظروف الملائمة لانطلاق عملية إعادة الإعمار. كما تطرق اللقاء إلى ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية.

حب العائلة بينبع دايما من حب عظيم جدا، ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا، مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا، وهيك العائلة بتكون مثلها.

DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابعة لمار فرانسيس تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986. ناطرين منك عجيبة. الديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: سوا على الهواء أكيد دايما عبر راديو تي ام اي 16.38 سوا على الهواء بأجمل الأغاني سوا على الهواء دايما بموسيقى والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال لنتروح فينا وتسافر فينا بإستراليا حول العالم لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى لنسمع أجمل الموسيقى ودايما عبر راديو تي ام اي 16.38 AM من وراء الميكروفون دليل اسكندر معيكي
1: ما تبدل ما تغير كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك خليك على التردد 16.38 AM 2ME أستراليا
0: موبايلك أكيد على 96530 تواصل معنا مباشرة على الهواء لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك تعرف أنت شو دواك أنك تحط الراديو تي أم إي 16.38 AM بها العجقة وأكيد أكيد أكيد دايما دليل أسكندر معك
1: ثروات الأغاني الجديدة
2: To ME, just drop.
1: Let it drop. New music, Australia. 2ME Australia.

0: شو بيك عم تلطش خيالك؟
1: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
2: البنك عم بدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل اللي عم يسمعونا عبر أثير راديو 2ME أستراليا، أيضا اللي عم ينضموا لنا عبر الإنترنت عبر 2ME.com.au. دايما منحكي عن الفرح ودايما منحكي عن الزعل ومنحكي عن التشاؤم، منحكي أيضا عن التفاؤل. خلوا أمامكم شمس واضحة والتفاؤل أمامكم، نهار جديد دايما بكفي معكم.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربية.
6: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها، لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
9: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: 1638 AM 2ME. عطينا دقايق منعطيك العالم على مسمعك.
11: السادسة مساء، الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
12: سميرة والنبي.
11: وفي عناوين هذه النشرة، واشنطن وطهران على أعتاب اتفاق تاريخي وترجيحات بتوقيعه في جنيف يوم الأحد. نتنياهو يقول إنه وترامب متفقان على وجوب عدم حصول إيران على سلاح نووي. الرئيس اللبناني يؤكد على وجوب احترام سيادة بلاده وأن لبنان لن يقبل أن تملي عليه إيران ما يجب فعله. استهدافات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان. قمة رسمية أولى بين ماكرون وميلوني في 25 حزيران يونيو للتعاون الاستراتيجي الفرنسي الإيطالي المشترك.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. بعد أشهر من المواجهة العسكرية والتجاذبات السياسية والضغوط المتبادلة التي دفعت المنطقة إلى حافة مواجهة عسكرية أوسع من ذي قبل، تتجه الأنظار إلى ما يبدو أنه اختراق دبلوماسي غير مسبوق في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. فبينما تتحدث إيران عن تفاهم جاهز تقريبا بانتظار استكمال أجزائه النهائية، يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بات قريبا في وقت تشير فيه تسريبات ومواقف متطابقة إلى أن معظم الخلافات الجوهرية بين الطرفين جرى حلها. هجيرة بن عدة والتفاصيل.
14: تتضح تدريجيا ملامح مذكرة التفاهم المحتملة بين واشنطن وطهران، إذ أفادت وكالة مهر الإيرانية بأنها تتألف من 14 بندا وتتضمن الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة ومنح مهلة 60 يوما لاستكمال المفاوضات بشأن الملف النووي، فضلا عن وقف الحرب في المنطقة بما يشمل لبنان وإقرار وقف دائم لما وصفته الوكالة بالأعمال العدائية على مختلف الجبهات. غير أن طهران أكدت أن قرارها النهائي لم يحسم بعد، مشددة على تمسكها بخطوطها الحمراء. من جهته رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاق مطلع الأسبوع المقبل بما يتيح إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة. وفي السياق نفسه تحدثت وكالة بلومبرغ عن اقتراب واشنطن وطهران من التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع مجموعة السابعة الأسبوع المقبل، فيما أشار موقع أكسيوس إلى تحركات عسكرية أمريكية قال إنها تأتي في إطار الاستعدادات الجارية لتوقيع الاتفاق المرتقب.
11: شكرا لك هجيرة. وارتباطا بإيران، كان الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد على احترام سيادة بلاده وعلى تمسكه بالمفاوضات مع إسرائيل، مؤكدا أن لبنان لن يقبل أن تملي عليه إيران ما يجب فعله، فيما رأى حزب الله أن للاتفاق المرتقب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان سواء قبلت السلطة أم لم تقبل. على الجانب الإسرائيلي، حيث تتواصل محاولات لجم تداعيات الإعلان المفاجئ للرئيس دونالد ترامب حول الاتفاق بين طهران وواشنطن، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه ودونالد ترامب متفقان تماما على ضرورة عدم حصول إيران على سلاح نووي. هذا ما ينقله من القدس زياد حلبي.
15: رئيس الوزراء الإسرائيلي سعى في رسالة موجهة إلى الداخل الإسرائيلي إلى التأكيد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام في منصبه، مشددا على وجود توافق كامل مع ترامب بشأن هذا الملف. لكن تقديرات إسرائيلية حذرت من أن البنود المتداولة بشأن الاتفاق المتبلور إذا صحت تمثل انتكاسة استراتيجية لإسرائيل، إذ تفصل الملف النووي عن برنامج الصواريخ الإيراني نفوذ طهران الإقليمي، وتمنح إيران متنفسا اقتصاديا وسياسيا واسعا فيما تربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية عبر فرض وقف إطلاق نار في لبنان أيضا. ورغم الإعلان عن الاتفاق، واصلت إسرائيل هجماتها في جنوب لبنان، فيما تتزايد النقاشات داخل المؤسسة الإسرائيلية حول احتمال توسيع العمليات شمالا في وقت يسوده الغموض بشأن مستقبل المواجهة مع إيران ولبنان وغزة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
11: وفي إطار التصعيد المتواصل في لبنان، شن الجيش الإسرائيلي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم غارات مكثفة على النبطية جنوب البلاد، كما وسع غاراته لتشمل مناطق في الجنوب والبقاع شرق وشرق لبنان. وجدد الجيش الإسرائيلي القصف المكثف على عدة مناطق في قطاع غزة، خاصة على مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين، فيما ينتظر ما ستسفر عنه مفاوضات ومحادثات القاهرة حول إنهاء معاناة الغزيين باتفاق شامل. طالب أكبر حزب معارض في أرمينيا بإعادة فرز الأصوات الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد وحقق فيها رئيس الوزراء الحالي الموالي للغرب فوزا كبيرا. يستضيف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في مدينة أنتيب بجنوب غرب فرنسا في 25 حزيران يونيو. هذه القمة ستوفر فرصة لتعزيز التعاون الإيطالي الفرنسي المشترك في قطاعات استراتيجية خاصة في الدفاع والفضاء والطاقة والبنى التحتية. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة ونشرة المساء. إلى اللقاء.

2ME Australia. مارشال ليتو بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ليتو يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإلو وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت. نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي. Oh Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة، وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن منخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضيق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس نخدها دايما من ناحية الإيجابية، أنه الثقة بالذات هي التي تعز النجاح.
2: ابتعدي عن جهتي، لست بجهتك.
3: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسنا حسنا سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
4: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
2: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
5: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن. There's only one network with all the coverage and
1: no. الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.
7: ثروات الأغاني الجديدة
8: to me. Just drop. Let it drop. New music. Australia. New music. 2ME Australia.

0: أنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا, وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر tme.com.au. معكم دليدا اسكندر مايكي من وراء الميكروفون.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Get the news first from 2ME.
3: كان عليك فقط أن تقل ابنك, إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق, مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك, جد طريقا آخر, ابتعد عن الفيضانات.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز, العمل معنا يعني المزيد.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي, فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى. لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي, لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم, اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: ابتعد عن جهتي, لست بجهتك.
7: حسناً, أنتما الاثنتان اهدأ, لقد اقتربنا. حسناً سأذهب. أسرع, ماذا تفعل؟
8: لا لا لا, تقدم, لا أستطيع الرجوع على الخلف.
9: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر,
10: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
11: السادسة مساء, الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي, نشرة الأخبار.
12: سميرة والنبي.
11: وفي عناوين هذه النشرة, واشنطن وطهران على أعتاب اتفاق تاريخي وترجيحات بتوقيعه في جنيف يوم الأحد. نتنياهو يقول إنه وترامب متفقان على وجوب عدم حصول إيران على سلاح نووي. الرئيس اللبناني يؤكد على وجوب احترام سيادة بلاده, وأن لبنان لن يقبل أن تملي عليه إيران ما يجب فعله. استهدافات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان. قمة رسمية أولى بين ماكرون وميلوني في 25 حزيران يونيو للتعاون الاستراتيجي الفرنسي الإيطالي المشترك.
12: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
11: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. بعد أشهر من المواجهة العسكرية والتجاذبات السياسية والضغوط المتبادلة التي دفعت المنطقة إلى حافة مواجهة عسكرية أوسع من ذي قبل, تتجه الأنظار إلى ما يبدو أنه اختراق دبلوماسي غير مسبوق في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. فبينما تتحدث إيران عن تفاهم جاهز تقريبا بانتظار استكمال أجزائه النهائية, يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بات قريبا, في وقت تشير فيه تسريبات ومواقف متطابقة إلى أن معظم الخلافات الجوهرية بين الطرفين جرى حلها. هجيرة بن عدة والتفاصيل.
13: تتضح تدريجيا ملامح مذكرة التفاهم المحتملة بين واشنطن وطهران، إذ أفادت وكالة مهرة الإيرانية بأنها تتألف من 14 بندا وتتضمن الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة ومنح مهلة 60 يوما لاستكمال المفاوضات بشأن الملف النووي، فضلا عن وقف الحرب في المنطقة بما يشمل لبنان وإقرار وقف دائم لما وصفته الوكالة بالأعمال العدائية على مختلف الجبهات، غير أن طهران أكدت أن قرارها النهائي لم يحسم بعد، مشددة على تمسكها بخطوطها الحمراء. من جهته رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاق مطلع الأسبوع المقبل بما يتيح إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة. وفي السياق نفسه تحدثت وكالة بلومبرغ عن اقتراب واشنطن وطهران من التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع مجموعة السابعة الأسبوع المقبل، فيما أشار موقع أكسيوس إلى تحركات عسكرية أمريكية قال إنها تأتي في إطار الاستعدادات الجارية لتوقيع الاتفاق المرتقب.
11: شكرا لك هجيرة. وارتباطا بإيران، كان الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد على احترام سيادة بلاده وعلى تمسكه بالمفاوضات مع إسرائيل، مؤكدا أن لبنان لن يقبل أن تملي عليه إيران ما يجب فعله، فيما رأى حزب الله أن للاتفاق المرتقب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان سواء قبلت السلطة أم لم تقبل. على الجانب الإسرائيلي، حيث تتواصل محاولات لجم تداعيات الإعلان المفاجئ للرئيس دونالد ترامب حول الاتفاق بين طهران وواشنطن، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه ودونالد ترامب متفقان تماما على ضرورة عدم حصول إيران على سلاح نووي. هذا ما ينقله من القدس زياد حلبي.
14: رئيس الوزراء الإسرائيلي سعى في رسالة موجهة إلى الداخل الإسرائيلي إلى التأكيد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام في منصبه، مشددا على وجود توافق كامل مع ترامب بشأن هذا الملف، لكن تقديرات إسرائيلية حذرت من أن البنود المتداولة بشأن الاتفاق المتبلور إذا صحت تمثل انتكاسة استراتيجية لإسرائيل، إذ تفصل الملف النووي عن برنامج الصواريخ الإيراني نفوذ طهران الإقليمي، وتمنح إيران متنفسا اقتصاديا وسياسيا واسعا فيما تربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية عبر فرض وقف إطلاق نار في لبنان أيضا. ورغم الإعلان عن الاتفاق، واصلت إسرائيل هجماتها في جنوب لبنان، فيما تتزايد النقاشات داخل المؤسسة الإسرائيلية حول احتمال توسيع العمليات شمالا في وقت يسوده الغموض بشأن مستقبل المواجهة مع إيران ولبنان وغزة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
11: وفي إطار التصعيد المتواصل في لبنان، شن الجيش الإسرائيلي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم غارات مكثفة على النبطية جنوب البلاد، كما وسع غاراته لتشمل مناطق في الجنوب والبقاع شرق وشرق لبنان. وجدد الجيش الإسرائيلي القصف المكثف على عدة مناطق في قطاع غزة، خاصة على مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين، فيما ينتظر ما ستسفر عنه مفاوضات ومحادثات القاهرة حول إنهاء معاناة الغزيين باتفاق شامل. طالب أكبر حزب معارض في أرمينيا بإعادة فرز الأصوات الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد وحقق فيها رئيس الوزراء الحالي الموالي للغرب فوزا كبيرا. يستضيف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في مدينة أنتيب بجنوب غرب فرنسا في 25 حزيران يونيو. هذه القمة ستوفر فرصة لتعزيز التعاون الإيطالي الفرنسي المشترك في قطاعات استراتيجية، خاصة في الدفاع والفضاء والطاقة والبنى التحتية. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة ونشرة المساء. إلى اللقاء.

عم تسأل بهالوقت شو بدك تعمل، او هيك راجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل؟ بقول لك انت وعلى الطريق، ما عليك غير تحط 1638 AM واكيد تسمعنا على موجتنا، ودايما الموجة ما بتشوش ابدا ابدا ابدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ اكيد عم بحكي عن راديو 2ME 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معك.

0: Japanese first from 2ME.
1: مع كل إشراءة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد، مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل، إنما شغلة واحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو 2ME 1638 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا، خلوكن معنا بأجمل الأغاني، وأكيد نحن دايما على تواصل معكن.
2: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: أغاني كتير بانتظاركم وأكيد موسيقى بتدوي فعلا، هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. أكيد أنتوا على السمع وأكيد دايما عبر راديو 2ME. ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.
8: صار وقت الأغاني الجديدة.
9: Australia. 2ME Australia.

0: الحرية.
1: على الطريق المفتوح من المفترض أن تشعر بالحرية والانطلاق، لكنك محاصر عالق. أمامك فجوة تغريك تدعوك للتجاوز، لكن إذا تحركت قبل الأوان وانغلقت الفجوة فجأة، فكين معدنيين يطبقان عليك. لا تثق بالفجوات، تصرف وكأن كل شيء يتربص بك. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: تحياتي لكم جميعا دايما عبر أثير راديو تي ام اي, المحبة اللي بتجمعنا سوا دايما. خلينا نبتدي بعيالنا, قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: الأخبار معدودة, تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي, لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية, إعادة تمويل, بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
6: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم, قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
7: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. عندما تصبح مقدم رعاية فإنك تصبح جزءا من شيء ما, جزءا من رحلتهم, جزءا من قصتهم, جزءا من المجتمع. هناك أوقات ممتعة وأوقات صعبة وأوقات مجزية وأوقات تغير الحياة. قم بزيارة www.fosteringconnections.com.au لمعرفة المزيد حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية في فيكتوريا.
8: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا, إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما, ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا, فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم, ابحث عن Teach the Future, مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: السادسة مساء, الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي, نشرة الأخبار.
10: سميرة والنبي.
9: وفي عناوين هذه النشرة, واشنطن وطهران على أعتاب اتفاق تاريخي وترجيحات بتوقيعه في جنيف يوم الأحد. نتنياهو يقول إنه وترامب متفقان على وجوب عدم حصول إيران على سلاح نووي. الرئيس اللبناني يؤكد على وجوب احترام سيادة بلاده وأن لبنان لن يقبل أن تملي عليه إيران ما يجب فعله. استهدافات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان. قمة رسمية أولى بين ماكرون وميلوني في 25 حزيران يونيو للتعاون الاستراتيجي الفرنسي الإيطالي المشترك.
10: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
9: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. بعد أشهر من المواجهة العسكرية والتجاذبات السياسية والضغوط المتبادلة التي دفعت المنطقة إلى حافة مواجهة عسكرية أوسع من ذي قبل، تتجه الأنظار إلى ما يبدو أنه اختراق دبلوماسي غير مسبوق في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. فبينما تتحدث إيران عن تفاهم جاهز تقريبا بانتظار استكمال أجزائه النهائية، يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق بات قريبا في وقت تشير فيه تسريبات ومواقف متطابقة إلى أن معظم الخلافات الجوهرية بين الطرفين جرى حلها. هجيرة بن عدة والتفاصيل.
11: تتضح تدريجيا ملامح مذكرة التفاهم المحتملة بين واشنطن وطهران، إذ أفادت وكالة مهر الإيرانية بأنها تتألف من 14 بندا وتتضمن الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة ومنح مهلة 60 يوما لاستكمال المفاوضات بشأن الملف النووي، فضلا عن وقف الحرب في المنطقة بما يشمل لبنان وإقرار وقف دائم لما وصفته الوكالة بالأعمال العدائية على مختلف الجبهات. غير أن طهران أكدت أن قرارها النهائي لم يحسم بعد، مشددة على تمسكها بخطوطها الحمراء. من جهته رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاق مطلع الأسبوع المقبل بما يتيح إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة. وفي السياق نفسه تحدثت وكالة بلومبرغ عن اقتراب واشنطن وطهران من التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع مجموعة السابعة الأسبوع المقبل، فيما أشار موقع أكسيوس إلى تحركات عسكرية أمريكية قال إنها تأتي في إطار الاستعدادات الجارية لتوقيع الاتفاق المرتقب.
9: شكرا لك هجيرة. وارتباطا بإيران، كان الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد على احترام سيادة بلاده وعلى تمسكه بالمفاوضات مع إسرائيل، مؤكدا أن لبنان لن يقبل أن تملي عليه إيران ما يجب فعله، فيما رأى حزب الله أن للاتفاق المرتقب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان سواء قبلت السلطة أم لم تقبل. على الجانب الإسرائيلي، حيث تتواصل محاولات لجم تداعيات الإعلان المفاجئ للرئيس دونالد ترامب حول الاتفاق بين طهران وواشنطن، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه ودونالد ترامب متفقان تماما على ضرورة عدم حصول إيران على سلاح نووي. هذا ما ينقله من القدس زياد حلبي.
12: رئيس الوزراء الإسرائيلي سعى في رسالة موجهة إلى الداخل الإسرائيلي إلى التأكيد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام في منصبه، مشددا على وجود توافق كامل مع ترامب بشأن هذا الملف. لكن تقديرات إسرائيلية حذرت من أن البنود المتداولة بشأن الاتفاق المتبلور إذا صحت تمثل انتكاسة استراتيجية لإسرائيل، إذ تفصل الملف النووي عن برنامج الصواريخ الإيراني نفوذ طهران الإقليمي، وتمنح إيران متنفسا اقتصاديا وسياسيا واسعا فيما تربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية عبر فرض وقف إطلاق نار في لبنان أيضا. ورغم الإعلان عن الاتفاق، واصلت إسرائيل هجماتها في جنوب لبنان، فيما تتزايد النقاشات داخل المؤسسة الإسرائيلية حول احتمال توسيع العمليات شمالا في وقت يسوده الغموض بشأن مستقبل المواجهة مع إيران ولبنان وغزة. زياد حلبي، القدس، مونت كارلو الدولية.
9: وفي إطار التصعيد المتواصل في لبنان، شن الجيش الإسرائيلي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم غارات مكثفة على النبطية جنوب البلاد، كما وسع غاراته لتشمل مناطق في الجنوب والبقاع شرق وشرق لبنان. وجدد الجيش الإسرائيلي القصف المكثف على عدة مناطق في قطاع غزة، خاصة على مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين، فيما ينتظر ما ستسفر عنه مفاوضات ومحادثات القاهرة حول إنهاء معاناة الغزيين باتفاق شامل. طالب أكبر حزب معارض في أرمينيا بإعادة فرز الأصوات الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد وحقق فيها رئيس الوزراء الحالي الموالي للغرب فوزا كبيرا. يستضيف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في مدينة أنتيب بجنوب غرب فرنسا في 25 حزيران يونيو. هذه القمة ستوفر فرصة لتعزيز التعاون الإيطالي الفرنسي المشترك في قطاعات استراتيجية، خاصة في الدفاع والفضاء والطاقة والبنى التحتية. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة ونشرة المساء. إلى اللقاء.

الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعد بالصدق، يوعد بالتضحية ويوعد بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السريانة 373 بعد المسيح. بدي مار إفرام السريانة 373 بعد المسيح. بدي اقرا لكم مقطع من اقواله حتى تعرفوا قديش سانت افريم كان محبذ لفكره التعلق والتمثل بالرسل او بصحبه المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو ارسل حكماء لقيل انهم افحموا الشعب وربيحوه او غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفرام ذا ثيرياك، You are called the harp of the Holy Spirit، أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is CA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: ضمن الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
1: الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين، وهيدا شيء معروف جدا جدا. حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.
2: This is 2ME Australia.
1: حبنا لألكن بيزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكن بتغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا ونسمع جميع أراءكن، أراءكن الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الأراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر راديو 2ME 1638 AM. دليدا اسكندر معيك.
3: Australia. New music. 2ME Australia.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
4: هلا صرنا موجودين معكن على طول على شاشاتكن. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام فيسبوك 2ME أستراليا، او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au. فيسبوك 2ME أستراليا.

0: تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: Do and E Australia. عايشين معكم.

0: Australia. The original 2ME.
1: Begin transmitting. Forward,
0: locked, loaded, and ready to fire. This is your 2ME Australia. Ready to fire. Summer
2: is 2ME. كلما احتجت إلى الشرطة. خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: تهدى عن جهتي، لست بجهتك.
4: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
5: حسناً سأذهب.
6: أسرع، ماذا تفعل؟
7: لا لا لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
8: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
5: صرحت به حكومة فيكتوريا ملبورن.
9: كل شيء جديد دايماً على 2ME.

مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: في السرعة الندامة وفي مثل ما بيقولوا التأني السلامة. وبالفعل يمكن هذه الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات. دايما لما منستعجل على الأمور أوقات منندم لأنه ما منحصل على النتيجة الجيدة جدا, ولما منتروى بكل تفاصيل حياتنا دايما بتكون حتما النتيجة إيجابية.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي, لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية, إعادة تمويل, بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
6: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
7: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
8: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
9: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
10: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز, العمل معنا يعني المزيد.
12: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي, فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى, لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
13: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
14: السادسة مساء, الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي, نشرة الأخبار.
15: سميرة والنبي.
14: وفي عناوين هذه النشرة: واشنطن وطهران على أعتاب اتفاق تاريخي وترجيحات بتوقيعه في جنيف يوم الأحد. نتنياهو يقول إنه وترامب متفقان على وجوب عدم حصول إيران على سلاح نووي. الرئيس اللبناني يؤكد على وجوب احترام سيادة بلاده وأن لبنان لن يقبل أن تملي عليه إيران ما يجب فعله. استهدافات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان. قمة رسمية أولى بين ماكرون وميلوني في 25 حزيران يونيو للتعاون الاستراتيجي الفرنسي الإيطالي المشترك.
15: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
14: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. بعد أشهر من المواجهة العسكرية والتجاذبات السياسية والضغوط المتبادلة التي دفعت المنطقة إلى حافة مواجهة عسكرية أوسع من ذي قبل، تتجه الأنظار إلى ما يبدو أنه اختراق دبلوماسي غير مسبوق في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. فبينما تتحدث إيران عن تفاهم جاهز تقريبا بانتظار استكمال أجزائه النهائية، يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بات قريبا، في وقت تشير فيه تسريبات ومواقف متطابقة إلى أن معظم الخلافات الجوهرية بين الطرفين جرى حلها. هجيرة بن عدة والتفاصيل.
16: تتضح تدريجيا ملامح مذكرة التفاهم المحتملة بين واشنطن وطهران، إذ أفادت وكالة مهر الإيرانية بأنها تتألف من 14 بندا وتتضمن الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة ومنح مهلة 60 يوما لاستكمال المفاوضات بشأن الملف النووي، فضلا عن وقف الحرب في المنطقة بما يشمل لبنان وإقرار وقف دائم لما وصفته الوكالة بالأعمال العدائية على مختلف الجبهات. غير أن طهران أكدت أن قرارها النهائي لم يحسم بعد، مشددة على تمسكها بخطوطها الحمراء. من جهته رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاق مطلع الأسبوع المقبل، بما يتيح إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة. وفي السياق نفسه تحدثت وكالة بلومبرغ عن اقتراب واشنطن وطهران من التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع مجموعة السابعة الأسبوع المقبل، فيما أشار موقع أكسيوس إلى تحركات عسكرية أمريكية قال إنها تأتي في إطار الاستعدادات الجارية لتوقيع الاتفاق المرتقب.
14: شكرا لك هجيرة. وارتباطا بإيران، كان الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد على احترام سيادة بلاده وعلى تمسكه بالمفاوضات مع إسرائيل، مؤكدا أن لبنان لن يقبل أن تملي عليه إيران ما يجب فعله، فيما رأى حزب الله أن للاتفاق المرتقب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان سواء قبلت السلطة أم لم تقبل. على الجانب الإسرائيلي، حيث تتواصل محاولات لجم تداعيات الإعلان المفاجئ للرئيس دونالد ترامب حول الاتفاق بين طهران وواشنطن، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه ودونالد ترامب متفقان تماما على ضرورة عدم حصول إيران على سلاح نووي. هذا ما ينقله من القدس زياد حلبي.
17: رئيس الوزراء الإسرائيلي سعى في رسالة موجهة إلى الداخل الإسرائيلي إلى التأكيد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام في منصبه، مشددا على وجود توافق كامل مع ترامب بشأن هذا الملف. لكن تقديرات إسرائيلية حذرت من أن البنود المتداولة بشأن الاتفاق المتبلور إذا صحت تمثل انتكاسة استراتيجية لإسرائيل، إذ تفصل الملف النووي عن برنامج الصواريخ الإيراني نفوذ طهران الإقليمي، وتمنح إيران متنفسا اقتصاديا وسياسيا واسعا فيما تربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية عبر فرض وقف إطلاق نار في لبنان أيضا. ورغم الإعلان عن الاتفاق، واصلت إسرائيل هجماتها في جنوب لبنان، فيما تتزايد النقاشات داخل المؤسسة الإسرائيلية حول احتمال توسيع العمليات شمالا في وقت يسوده الغموض بشأن مستقبل المواجهة مع إيران ولبنان وغزة. زياد حلبي، القدس، مونت كارلو الدولية.
14: وفي إطار التصعيد المتواصل في لبنان، شن الجيش الإسرائيلي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم غارات مكثفة على النبطية جنوب البلاد، كما وسع غاراته لتشمل مناطق في الجنوب والبقاع شرق وشرق لبنان. وجدد الجيش الإسرائيلي القصف المكثف على عدة مناطق في قطاع غزة، خاصة على مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين، فيما ينتظر ما ستسفر عنه مفاوضات ومحادثات القاهرة حول إنهاء معاناة الغزيين باتفاق شامل. طالب أكبر حزب معارض في أرمينيا بإعادة فرز الأصوات الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد وحقق فيها رئيس الوزراء الحالي الموالي للغرب فوزا كبيرا. يستضيف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في مدينة أنتيب بجنوب غرب فرنسا في 25 حزيران يونيو. هذه القمة ستوفر فرصة لتعزيز التعاون الإيطالي الفرنسي المشترك في قطاعات استراتيجية، خاصة في الدفاع والفضاء والطاقة والبنى التحتية. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة ونشرة المساء. إلى اللقاء.

بوجه تحياتي إلى كل السيدات العاملات، إما العاملات في العائلة وفي المنزل، إما العاملات أيضا في العمل. بالفعل أنتم اللي بتضحوا من دون مقابل. بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا.

0: It's another classic hit from the Super Radio Network.
1: No one, but no one, does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: سوا من كافي معكم ومنروح سوا إلى الزميل عصام خليل ليوفينا بآخر الأخبار. ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة؟ في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين، فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة.
3: ثروات الأغاني الجديدة
4: Australia.
5: New music.
4: 2ME Australia.

0: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
3: مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب 17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فادر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers. Skin diseases, especially ergotism, known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير، بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فادر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فادر لازاروس الأسترالي.
2: This is Seiya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: غريب الدنيا، إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو تي ام اي 638 AM، وأيضا عبر www.tot وأيضا عبر www.ami.com.au عم تسمعونا. وهيك بآخر أخبارنا، شو في من أخبار مسرح لكم هلأ؟ خلوكم معنا إنما بعد البريك.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: شو بيك عم تلطش خيالك؟
7: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
8: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
9: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: تمام 5 مساء بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
12: فايزة مصطفى،
11: مرحبا بكم في هذه الفترة المسائية. هي ساعة مباشرة تتراوح فقراتها بين السياسة والاقتصاد، الثقافة والرياضة. نفتتحها بنشرة الأخبار، إليكم العناوين. الرئيس الأمريكي يتحدث عن اتفاق قبلته إيران لوقف الحرب، وطهران تنفي التوقيع في جنيف بعد غد. وفي نشرتنا نكشف عن تفاصيل مسربة عن الصفقة المحتملة. نتنياهو يحصل على تعهد من ترامب بعدم امتلاك طهران السلاح النووي. جنوب لبنان تحت القصف الإسرائيلي، وحزب الله يعتبر المفاوضات مع تل أبيب سببا في انقسام اللبنانيين. تقليص عسكري أمريكي مرتقب في أوروبا يثير مخاوف داخل حلف شمال الأطلسي الناتو. في النشرة أيضا، الأمم المتحدة تحذر من خطر جديد يهدد مكافحة مرض السدا في العالم.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: في ظل تسارع المؤشرات حول اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الخليج والشرق الأوسط، تتباين التصريحات بشأن توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة، بينما تتحدث تسريبات إيرانية عن تفاهم واسع يشمل ملفات إقليمية ونووية. ينفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة تلك الرواية ويؤكد وجود خلافات جوهرية ما زالت قائمة. عن هذا التضارب في التصريحات تتحدثين هجيرة بن عد.
12: تتواصل المواقف المتباينة بشأن التفاهم المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران بعدما رفض الرئيس دونالد ترامب ما وصفه بالتسريبات الإيرانية حول الاتفاق المرتقب، مؤكدا أن ما أعلنته طهران لا يعكس حقيقة التفاهمات الجارية بين الطرفين. وجاءت تصريحات ترامب ردا على تقارير إيرانية تحدثت عن مسودة اتفاق تتضمن تمديد وقف إطلاق النار لستين يوما ورفعا تدريجيا للعقوبات على النفط الإيرانية والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمدة، فضلا عن وقف الأعمال القتالية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان. وفي المقابل نقلت مصادر أمريكية أن طهران أبدت استعدادا لإدخال تعديلات جوهرية على برنامجها النووي ضمن مفاوضات لاحقة، فيما تحدثت تقارير أخرى عن مطلب أمريكي يقضي بتفكيك البرنامج النووي. وبينما رجح ترامب توقيع اتفاق خلال الأيام المقبلة، تؤكد إيران أن قرار النهائي لم يحسم بعد مع تمسكها بحقها في تخصيب اليورانيوم ورفضها التنازل عن ثوابتها الأساسية.
11: شكرا لك هجيرة. ووسط هذا التباين أو تناقض في التسريبات حول اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، عاد الرئيس الأمريكي ليقول أن الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام كاذبة ولا علاقة لها بما تم الاتفاق عليها أو على هذه الشروط كتابيا. أما التصريحات الرسمية الصادرة عن الجمهورية الإسلامية فيرصدها مراسلنا في طهران علي الباشا.
13: رغم أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أكد عدم إعلان طهران الموافقة النهائية على مذكرة التفاهم، وتحدث عن تمسك طهران وعدم مساومتها على ما وصفها بالخطوط الحمراء الإيرانية، إلا أنه لم ينفي الاتفاق على معظم النقاط الخلافية، متهما الرئيس ترامب بعرقلة الاتفاق في مرحلة سابقة من خلال الإصرار على إضافة بنود في اللحظات الأخيرة، بنود وصفها إسماعيل بقائي بغير المنطقية، وادعى أن الرئيس ترامب تراجع عنها مؤخرا بعد أن فشل في فرضها على طهران من خلال الاشتباكات المحدودة التي وقعت في محيط مضيق هرمز في الأيام الأخيرة. اتفاق سيكون بوابة للدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات، والتي سوف تقتصر على البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران على أن تنجز خلال 30 يوما قابلة للتمديد إلى 60. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
11: وفي السياق نفسه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل قاطع أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في عهده ما دام على رأس الحكومة بموجب اتفاقه مع الرئيس الأمريكي. هي رسالة لطمأنة الداخل الإسرائيلي، يقول مراسلنا في القدس زيادة حلبي.
14: رئيس الوزراء الإسرائيلي سعى في رسالة موجهة إلى الداخل الإسرائيلي إلى التأكيد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام في منصبه، مشددا على وجود توافق كامل مع ترامب بشأن هذا الملف. لكن تقديرات إسرائيلية حذرت من أن البنود المتداولة بشأن الاتفاق المتبلور إذا صحت تمثل انتكاسة استراتيجية لإسرائيل، إذ تفصل الملف النووي عن برنامج الصواريخ الإيراني نفوذ طهران الإقليمي، وتمنح إيران متنفسا اقتصاديا وسياسيا واسعا فيما تربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية عبر فرض وقف إطلاق نار في لبنان أيضا. ورغم الإعلان عن الاتفاق، واصلت إسرائيل هجماتها في جنوب لبنان، فيما تتزايد النقاشات داخل المؤسسة الإسرائيلية حول احتمال توسيع العمليات شمالا في وقت يسوده الغموض بشأن مستقبل المواجهة مع إيران ولبنان وغزة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
11: وفي لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذه أكثر من 300 غارة جوية ضد أهداف لحزب الله في الجنوب اللبناني خلال الأسبوع الماضي. في المقابل أعلن الحزب استهداف آليات ودبابات إسرائيلية في عدد من المواقع الحدودية. وزير الدفاع الإسرائيلي صرح قبل قليل أن بلاده لن تنسحب من لبنان
9: الآن، ولا بد لإسرائيل من ضمان قدرتها على العمل باستقلال لمنع إيران أيضا من الحصول على أسلحة نووية. إذن آخر التحديثات الميدانية يتحدث عنها مراسلنا في بيروت نيؤلا نصر.
15: بينما تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات قضائي سور والنبطية، يترقب لبنان الرسمي إعلان الاتفاق الأمريكي الإيراني، خصوصا بعدما أقرنته إيران بوقف شامل للنار في لبنان، ما يعيد تأكيد سعيها إلى ربطه بمحادثاتها مع واشنطن. إلا أن تواصل الغارات الإسرائيلية عكس توجها مناقضا هو استمرار حرب إسرائيل على حزب الله في الجنوب. في الموازاة تواكب الاتصالات الرسمية الجهود الدولية لإيجاد قواسم مشتركة لمرحلة ما بعد وقف النار، وهو محور ما يتنقل بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري والسفير الأمريكي ميشيل عيسى حيال المناطق التجريبية لنشر الجيش اللبناني فيها تمهيدا لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا وأن أكثر من تفسير لبناني يعطى للمناطق التجريبية ومدى التزام إسرائيل تنفيذها. تتوالى هذه الاتصالات قبل الوصول إلى موعد الجلسة السابعة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن في 22 حزيران، والمرجح استمرارها 3 أيام يشارك فيها الوفد العسكري اللبناني. وكان الرئيس عون استقبل أمس قائد الجيش العماد رودولف هيكل والوفد المفاوض السياسي والعسكري، وناقش معهم جدول أعمال الجلسة السابعة، وسط إصرار الرئيس اللبناني على المضي في المفاوضات أيا تكن عقبات إسرائيل واعتراض حزب الله. نقول نصيف بيروت مونت كارلو الدولية.
9: وبالحديث عن الجهود الدبلوماسية، قال حزب الله إن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل أدت إلى المزيد من الانقسام بين اللبنانيين، معربا عن رفضه لإملاءات من وصفه بالعدو التي اعتمدها الوفد المفاوض والتي لا تعني وقف الأعمال القتالية وفق ما جاء في بيان الحزب. على صعيد آخر، أكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أن لا نية لدمشق للدخول إلى لبنان، معتبرا أن ما يتداول أو ما يتم تداوله بهذا الشأن لا يعدو كونه مجرد شائعات. وفي غزة، أكد الجيش الإسرائيلي استهدافه ليلة أمس مستودعات ذخيرة لحركة حماس وسط القطاع الفلسطينية. اقتصاديا، ووسط تنامي الآمال بالتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإيرانية، إذن سجلت البورصات العالمية ارتفاعا قويا وتراجعت أسعار النفط بشكل لافت. التفاصيل معك مونيا بالعافية.
16: سجلت البورصات العالمية ارتفاعات قوية صباح اليوم مدفوعة بانخفاض أسعار النفط وسط تنامي الأمال بالتوصل إلى اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران. سعر خام برنت تراجع بشكل ملحوظ ليصل إلى 87.91 دولارا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الأمريكي إلى 85.42 دولارا، وذلك عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تفاهم لإنهاء التوتر مع طهران، رغم أن في هذه الأخيرة حسم موقفها. وقد انعكس هبوط أسعار الطاقة مباشرة على معنويات المستثمرين مع تعزيز توقعات تراجع التضخم واحتمالات إبطاء رفع أسعار الفائدة، كما صعدت المؤشرات الأوروبية بقوة، فيما سجلت الأسواق الأسيوية مكاسب واسعة بقيادة سيول وطوكيو. الوضع أنعش أيضا ترقب المستثمرين الكبار والصغار لإمكانية إطلاق شركة سبايس إكس المتخصصة في مجال الطيران والفضاء أكبر اكتتاب عام أولي بالبورصة في التاريخ.
9: شكرا لك مونيا. وفي فرنسا، يستضيف الرئيس إيمانويل ماكرون رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في مدينة أنتيب بجنوب شرق البلاد في 25 من هذا الشهر. القمة ستوفر فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات استراتيجية عديدة، لا سيما الدفاع والفضاء والطاقة والبنى التحتية. أبلغت الولايات المتحدة حلفائها الأوروبيين بنيتها إجراء خفض كبير في عدد الطائرات والسفن الحربية المخصصة لحلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا. كيف ستؤثر هذه الإجراءات على قدرات الحلف؟ الإجابة معك ريتا خوري.
17: الخطة الأمريكية التي أرسلت في وثيقة مكتوبة مطلع حزيران الحالي تشمل تقليص عدد طائرات F-16 و F-15 وسحب طائرات الاستطلاع والتزويد بالوقود، بالإضافة إلى إعادة تخصيص غواصة صاروخية وحاملة طائرات وقاذفات استراتيجية كانت مخصصة للدفاع عن القارة العجوز، وهو ما سيؤثر مباشرة على قدرات الناتو في المراقبة والضربات بعيدة المدى. وتأتي هذه الخطوات غير المحددة بجدول زمني في وقت يواجه فيه التحالف انتقادات حادة من الرئيس دونالد ترامب بسبب رفض الأوروبيين الانضمام إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. هذا ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قمة الناتو المقبلة في أنقرة مطلع تموز بأنها الأكثر أهمية في تاريخ الحلف لتوضيح هذه القضايا وحلها، مؤكدا أن المنظمة بحاجة إلى تغييرات جوهرية.
9: ومن الحروب والنزاعات والسباق نحو التسليح إلى الأمراض، حيث نبه برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز أو السيدا إلى أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض. التفاصيل معك مونيا بالعافية.
16: وين بيانيما المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز حذرت من أن جهود مكافحة هذا الوباء أصبحت معرضة للخطر بسبب التخفيضات المفاجئة في المساعدات الدولية المخصصة لمواجهته. يأتي ذلك رغم أن الإيدز أودى العام الماضي بحياة نحو 570 ألف شخص، فيما أصيب 1,200,000 ألف آخرين بالعدوى وفق بيانات البرنامج الأممي. المسؤولة الأممية أشارت إلى أن الوضع قد يزداد سوءا مع استمرار عدد من الدول المتقدمة في تقليص تمويلها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة إلى جانب ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، ما أثر سلبا في عمل العديد من المنظمات غير الحكومية خاصة في المناطق الفقيرة. وقد أظهر تقرير أممي تراجعا ملحوظا في جهود الوقاية، إذ انخفض عدد مستخدمي العلاج الوقائي بنسبة 38% في نحو 60 بلدا، بينما انخفض تمويل توزيع الوقايات الذكرية بنسبة 90% وبرامج الوقاية بنسبة 80%.
9: وأقرت دول الأعضاء في منظمة العمل الدولية أول معاهدة دولية تهدف إلى تعزيز حماية جميع العاملين في المنصات الرقمية والذين يمثلون ركيزة الاقتصاد الرقمي، وهذا في الأخبار عن الرقمنة. أطلقت شركة سبيس إكس المتخصصة في مجال الطيران والفضاء اليوم أكبر اكتتاب عام أولي بالبورصة في التاريخ، يتوقع أن يتكلل بالنجاح المشهود في ظل مؤشرات إلى رغبة عارمة لدى كبار المستثمرين وصغارهم على السواء في الاستحواذ على أسهم في هذه الشركة. إذن ختام النشرة، إليكم التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي يقول إن مذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب مع واشنطن باتت أقرب من أي وقت مضى. الرئيس الأمريكي تحدث عن اتفاق قبلته إيران لوقف الحرب وسط تسريبات عن إمكانية التوقيع على مذكرة التفاهم في جنيف بعد غد. نتنياهو يحصل على تعهد من ترامب بعدم امتلاك طهران سلاحا نوويا. تقليص عسكري أمريكي مرتقب في أوروبا يثير مخاوف داخل حلف الناتو. وفي النشرة تابعنا تحذيرات الأمم المتحدة من خطر جديد يهدد أقول مكافحة مرض الإيدز في العالم.
10: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش سكني

السابعة بتوقيت غرينتش. الأخبار من بي بي سي. رئيس الوزراء الباكستاني يعلن الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. مسؤول أمريكي في البيت الأبيض يؤكد أن الاتفاق المرتقب يفكك برنامج إيران النووي ويتخلص من مخزونها المخصب ويشمل لبنان ودول الخليج وإسرائيل. غارات إسرائيلية جديدة تستهدف مواقع في النبطية وصور في جنوب لبنان. أسهم سبيس إكس تحقق مكاسب هائلة فور طرحها للبيع في نيويورك، جاعلة إيلون ماسك أول تريليونير في التاريخ.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد شريف على منصة إكس أن باكستان تعمل حاليا بشكل وثيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق إن الولايات المتحدة وإيران

0: أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب. في غضون ذلك أكدت الخارجية الإيرانية أنهم في المراحل الأخيرة لاتخاذ موقف بشأن مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أن أغلب النقاط أصبحت محسومة. وأضافت الخارجية الإيرانية أن الاجتماع جار الآن للجهات الإيرانية المختصة لبحث مذكرة التفاهم، موضحة أنها لا تؤكد أي شيء يتداول إعلاميا بشأن تفاصيل بنود الاتفاق.
1: مؤشرات سياسية ودبلوماسية قوية تتجه نحو ما قد يشكل أول اختراق حقيقي في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران منذ اندلاع المواجهة الأخيرة، وسط حديث متزايد عن توقيع مذكرة تفاهم أولية قد تتم في جنيف خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد وقت قصير من حديث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عما وصفه بالتسوية الرائعة مع إيران، معلنا إلغاء هجمات كانت مقررة ضدها، ومؤكدا أن الوثائق النهائية باتت قيد الإعداد تمهيدا للتوقيع.
2: لقد توصلنا للتو إلى اتفاق رائع بشأن الحرب مع إيران، وبمجرد الانتهاء من إعداد الوثائق سيتم التوقيع على الاتفاق خلال أيام ربما في أوروبا. أسواق المال ارتفعت بألف نقطة، كما بدأت أسعار النفط بالتراجع.
1: بحسب المعطيات المتداولة فإن التفاهم الأولي يركز على خفض التوتر وإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات الأمريكية، كما يتضمن التزاما إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، فيما تبقى الملفات الأكثر تعقيدا وعلى رأسها البرنامج النووي والعقوبات الشاملة مؤجلة إلى جولات تفاوض لاحقة. لكن خلف هذا الزخم الدبلوماسي تكشف المسودتان الإيرانية والأمريكية عن فجوات واضحة في الرؤى والأهداف، فطهران تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، وترفض أي نقاش بشأن برنامجها الصاروخي أو علاقاتها الإقليمية، كما تطالب برفع الحصار البحري والإفراج عن جزء من أصولها المجمدة ورفع العقوبات النفطية. أما واشنطن فتركز في المرحلة الأولى على ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز واحتواء البرنامج النووي الإيراني تحت رقابة دولية، مع ربط أي تخفيف إضافي للعقوبات بمستوى التزام طهران بالتفاهمات المقبلة. وتراقب دول الخليج هذه التطورات بحذر وترحيب في آن واحد، إذ ترى في أي تهدئة فرصة لحماية أمن الطاقة واستقرار الممرات البحرية وتجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع، لكنها تدرك أيضا أن نجاح أي اتفاق سيبقى مرتبطا بقدرة الطرفين على تجاوز ملفات شديدة الحساسية. ورغم الأجواء الإيجابية تبقى الطريق إلى الاتفاق النهائي محفوفة بالمخاطر، فخلافات جوهرية ما زالت قائمة بشأن التخصيب والعقوبات والأصول المجمدة وآليات الرقابة والتنفيذ، كما أن أي تصعيد ميداني مفاجئ أو خلاف سياسي داخلي لدى أي من الطرفين قد يعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر ويهدد بتحويل التفاهم المرتقب من بداية مسار جديد إلى مجرد هدنة مؤقتة في صراع لم تحسم أسبابه بعد. أليكس أيوب، بي بي سي.
0: كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثف خلال الأيام الماضية حديثه عن قرب التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن الوثائق النهائية أصبحت شبه جاهزة وأن التوقيع قد يتم خلال أيام وربما في أوروبا، كما شدد على أن الاتفاق سيضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، معتبرا أن ذلك يمثل الهدف الرئيسي الذي
3: Tell us what you want to hear.
4: Baby, tell me what you want to hear.
5: Only the best music.
6: Turn my music high.
7: 2ME music. Only the best music.
8: I know. شو بيك عم تلطش خيالك؟
9: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
10: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة ادي لطش بحلها. 0432 761 231 85 King George's Road، وايلي بارك.
5: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها، مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: عناوين لبانوراما.
1: إسرائيل ترفض الانسحاب من كل الجبهات. ترامب يهدد وفانس يرفض الإفراج عن المال. إسلام لا يرى سوى الدولة في استعادة الأرض والإعمار. إسرائيل تشترط إبعاد عائلات مقاتلي حزب الله.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا الصفحة الرياضية، صفحة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: تأكيد إسرائيل على لسان وزير دفاعها أنها لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة يقوطب على أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن يشمل لبنان كما يدعي الإيرانيون. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام التي وصفها بالكاذبة لا علاقة لها بالشروط التي تم الاتفاق عليها. وقال الإيرانيون يفتقرون إلى النزاهة وفي التعامل ولا يوجد لديهم ما يسمى التعامل بحسن نية، وأضاف من الأفضل للإيرانيين أن يعيدوا ترتيب أوضاعهم وبسرعة. ترامب أعاد نشر ما كتبه وزير خارجية إيران عباس عراقجي الذي قال دعا إلى الامتناع عن التكهن بشأن محتوى مذكرة التفاهم.
1: أما نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس فقال إن هناك معلومات مضللة كثيرة بشأن اتفاق محتمل لفتح هرمز وإنهاء برنامج إيران للأسلحة النووية، وقال إن إيران لن تحصل على أي أموال ولن تفرج أمريكا عن أي أصول بمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع. وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن الاتفاق جرى تصميمه بطريقة تضمن إعطاء الأولوية لمخاوف الولايات المتحدة ولحلفائها.
0: وأوضح أن المنافع الاقتصادية ستتدفق على إيران والمنطقة بأسرها إذا أوفت طهران بالتزاماتها، مشيرا إلى أن الاتفاق مع إيران يحمل في طياته إمكان إعادة تشكيل المنطقة وتمهيد الطريق لسلام دائم. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبحت أقرب من أي وقت مضى.
1: رئيس حكومة لبنان نواف سلام قال إن رفض إيران لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل لم يأتي من فراغ، بل للتأكيد أن القرار الحقيقي في لبنان لا يزال بيد طهران وحدها. وأضاف سلام في مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية أنه من الواضح جدا أن إيران أرادت أن تقول للعالم بأسره إن لبنان ليس أكثر من مجرد ورقة في جيبنا، ونحن من نقرر نيابة عنه، ونحن وحدنا أصحاب القرار النهائي. واعتبر سلام أن الرفض الإيراني للاتفاق والذي جاء قبل أن يعلن حزب الله موقفه الرسمي منه يعكس بوضوح حجم النفوذ الإيراني العميق داخل الحزب ويظهر مدى التبعية الكاملة لإيران. وقال سلام إن الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة أعمار ما دمرته الحرب هي الدولة اللبنانية، وإعادة الأعمار لا يمكن أن تتم إلا من خلال الدولة ومؤسساتها تماما، كما أن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مفاوضات تجريها الدولة اللبنانية. الخبير الاقتصادي أنطوان فرح شرح لصوت لبنان المعنى الاقتصادي والسياسي لكلام سلام بشأن الأعمار.
2: أولا ضروري نشير أنه مشروع إعادة الأعمار بلبنان لم يعد مجرد مشروع متواضع يمكن أن تقوم به الدولة اللبنانية بقدراتها الذاتية في حال قررت هالشي. بالحقيقة المشروع أصبح يعني كلفته تقارب حاليا بالنسبة للأضرار المباشرة بحدود 20 مليار دولار، وهذا الرقم كلنا صرنا بنعرف أنه الدولة اللبنانية عاجزة عن تمويله، وبالتالي نحن نحتاج إلى المساعدة الخارجية. لكن المجتمع الدولي بالحقيقة ما عنده مطلب أنه تكون مشروع إعادة الأعمار عبر الدولة اللبنانية حصرا، عنده شرط في هذا الأساس، لن يقدم أي مساعدة إلا إذا كانت عبر الدولة اللبنانية حصرا. وأكيد الشرط الثاني هو أنه تكون أصبحت الدولة اللبنانية مكتملة السيادة وانتهت من موضوع حصرية السلاح وأصبحت دولة طبيعية. بهذه الحالة ممكن نتأمل أنه نحصل على مساعدات لمشروع إعادة الأعمار، مع الملاحظة أنه ما كان يمكن أن تقوم به الدول بالأمس بالنسبة لوضع المالي والاقتصادي يمكن سيكون أصعب بعد الحرب الإقليمية اللي شدناها. إن شاء الله تكون الدول قادرة ترجع تساعد لبنان مثل ما كان عندها النية تساعد لبنان بمشروع إعادة الأعمار في حال انتهت الحرب واستعادت الدولة سيادتها. أكيد
0: موقع إرمينيوز كشف عن أن إسرائيل تشترط إبعاد 2300 من مقاتلي حزب الله مع عائلاتهم عن جنوب الليطاني، ومنح جيشها شرعية الحركة وحق الرد داخل الأراضي اللبنانية من دون العودة إلى قوات الطوارئ الدولية أو الجيش اللبناني.
1: رأى موقع أرم نيوز أن الشروط التي طرحتها إسرائيل تعجيزية وقد تؤثر على المحادثات بين لبنان وإسرائيل، ونقل التقرير عن مصادر دبلوماسية غربية قولها إن قائمة الشروط الإسرائيلية أربكت التحضيرات الجارية لعقد جولة المفاوضات الجديدة، ما تسببت في خلق مناخ تفاوضي استباقي معقد يهدد مسار هذه الجولة قبل انطلاقها. وقال التقرير إن واشنطن تبذل جهوداً مكثفة لمنع انهيار التهدئة المؤقتة التي مددت مؤخراً ل 45 يوماً، غير أن المطالب الإسرائيلية الأخيرة نقلت النقاش من الرغبة في تثبيت الهدنة إلى محاولة فرض ترتيبات إذعان سياسي وعسكري. وأوضحت المصادر الغربية أن تل أبيب تسعى كذلك إلى تكريس معادلات ردع جديدة تمنحها غطاء تفاوضيا يسمح باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق البقاع في أي وقت تراه مناسبا، بذريعة منع تدفق السلاح أو إقامة منشآت لتطوير الصواريخ الدقيقة، ما يعني إبقاء الأجواء اللبنانية ومراكز الثقل اللوجستي تحت سيطرة المقاتلات الإسرائيلية بصفة دائمة.
0: المزيد من تفاصيل الوضع العسكري والتفاوضي مع الصحافي ألان سركيس الذي تحدث لصوت لبنان.
3: بغض النظر عن الدعاية والبروباغاندا اللي عم بجرب يعملها حزب الله، إلا أن الواقع الميداني والعسكري بيحكي شيء تاني مختلف عن بروباغاندا الحزب. هالشي بيظهر من خلال التقدم الميداني للجيش الإسرائيلي بالجنوب بالمقابل تراجع حزب الله. فبعد الضربات اللي تلقتها قوة الرضوان عم نشوف انتقال القتال لمنطقة شمال لطانة، وبالتالي كل القوى العسكرية لحزب الله بما فيها الرضوان وقوة عزيز عم تتلقى ضربات، وخسائر حزب الله العسكرية عم نحكي هون مش عم نحكي عن المدنيين صارت فوق 4000 عسكري كقتيل وأكثر من 6000 جريح إذا مش أكثر. وبالتالي نحن دخلنا بواقع ميداني جديد بواقع تقهقر لحزب الله وانسحابات ويسجل حالات فرار جماعي لمقاتلي حزب الله لأنه
4: Andrew Kaluk is with the latest. The world's richest man, Elon Musk, says he wants to make space travel possible for everyone after the SpaceX owner became the world's first trillionaire as investors got their first chance to buy shares in his company. The initial public offering on the New York Exchange is the biggest in history and values SpaceX at almost $2.5 trillion. Mr. Musk says he doesn't want to limit space travel to an elite few, and that's why he founded the company. State media in Iran have been reporting on the draft agreement with the United States to end the war after Donald Trump said a deal could be signed imminently. It's said to include an end to the conflict on all fronts, including Lebanon, the release of frozen Iranian assets, and a 60-day period for talks on Iran's nuclear program. U.S. media are reporting that Washington and Tehran could sign a memorandum of understanding in Switzerland next week or possibly as soon as Sunday. Employees of Northern River Resources say they're owed more than $900,000 in unpaid wages and super after the Northern Territory iron ore miner collapsed. The company has entered voluntary administration, owing more than $360 million. Some workers say regulators should have acted sooner, pointing to warning signs around the company's finances and compliance history. A Northern Territory woman's been arrested after police allegedly uncovered drugs, weapons, counterfeit cash and gold bullion at her home. Police say they searched the property at Grey after teenagers told officers they'd been stealing cat food to exchange for cannabis from her. ABC News.

0: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
8: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضاً. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
10: ABC News.
11: Andrew Kaloupis with the latest. The world's richest man, Elon Musk, says he wants to make space travel possible for everyone after the SpaceX owner became the world's first trillionaire as investors got their first chance to buy shares in his company. The initial public offering on the New York Exchange is the biggest in history and values SpaceX at almost $2.5 trillion. Mr. Musk says he doesn't want to limit space travel to an elite few, and that's why he founded the company. State media in Iran have been reporting on the draft agreement with the United States to end the war after Donald Trump said a deal could be signed imminently. It's said to include an end to the conflict on all fronts, including Lebanon, the release of frozen Iranian assets, and a 60-day period for talks on Iran's nuclear program. U.S. media are reporting that Washington and Tehran could sign a memorandum of understanding in Switzerland next week, or possibly as soon as Sunday. Employees of Northern River Resources say they're owed more than $900,000 in unpaid wages and super after the Northern Territory iron ore miner collapsed. The company has entered voluntary administration, owing more than $360 million. Some workers say regulators should have acted sooner, pointing to warning signs around the company's finances and compliance history. A Northern Territory woman's been arrested after police allegedly uncovered drugs, weapons, counterfeit cash and gold bullion at her home. Police say they searched the property at Grey after teenagers told officers they'd been stealing cat food to exchange for cannabis from her. ABC News.

0: الخير في العناوين. هل فرملت واشنطن خطط إسرائيل في الجنوب والضاحية؟ الجنوب بين الأنفاق وجيل جديد من المسيرات. والشارع المتداول بشأن سوريا شائعات.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بيترا أبو حيدر ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. عدا انطلاق المونديال، ملف يشغل العالم هو الحديث عن نضوج الاتفاق الأمريكي الإيراني، وملف يشغل لبنان وهو ما قيل عن إمكان تدخل سوري على أراضيه. في الملف الأول لا شيء نهائيا بعد ولا شيء محسوما. مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد اليوم أن اتفاقا قيد التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران مشروط بالأداء، ولن تحصل طهران على أي من أصولها المجمدة قبل تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق. في الملف الثاني الذي يشغل اللبنانيين والمتعلق بإمكان دخول سوري إلى لبنان، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام زواره أن لا نية لدمشق للدخول إلى لبنان، معتبرا أن ما يتداول بهذا الشأن لا يعد كونه شائعات وفق ما أفاد مصدران وكالة الصحافة الفرنسية. وكان مصدر دبلوماسي قد أفاد الوكالة بأن الولايات المتحدة تضغط على سوريا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في 2 آذار من أجل التدخل ضد حزب الله في لبنان. وقال أحد المصدرين طالبا عدم كشف اسمه اليوم الجمعة إن الشرع تطرق إلى الملف اللبناني خلال لقائه في قصر الشعب وفدا ضم أكثر من 70 من وجهاء وأعيان محافظة ريف دمشق. وبحسب المصدر فقد أكد أن ما يتداول بشأن دخول سوريا إلى لبنان لا يعد كونه شائعات. في مطلق الأحوال ملف الاتفاق الأمريكي الإيراني مفتوح، وملف احتمال الدخول السوري للبنان مفتوح كذلك، ولا شيء نهائيا طالما أن التطورات مفتوحة على مختلف الاحتمالات. في الشق اللبناني من أي اتفاق أمريكي إيراني، ما هو موقف حزب الله؟ النائب عن حزب الله حسن فضل الله يعلن الثقة الكاملة بإيران فيقول إذا حصل الاتفاق فإن لدينا ثقة كاملة بالجمهورية الإسلامية، لدينا ثقة بأنها تصر على تضمين أي اتفاق الملف اللبناني. وهكذا يكون حزب الله الذي يرفض التفاوض المباشر في لبنان يولي الثقة لإيران التي تفاوض مباشرة. في السياق اللبناني والإقليمي موقف لافت لوزير الدفاع الإسرائيلي أعلن فيه أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. البداية من الملف الإيراني الأمريكي، وآخر ما سجل في بورصته المتأرجحة قبل بعض الوقت إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بأنه تسنى التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. قبل ذلك كان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يتحدث عن الكثير من المعلومات المضللة حول الاتفاق المحتمل، وأن الإيرانيين لن يتلقوا أموالا لمجرد توقيع اتفاق. التشكيك الأمريكي قابله تفاؤل إيراني نادر. عباس عرقجي يقول عبر أكس التوصل إلى مذكرة تفاهم مع واشنطن بات أقرب من أي وقت مضى.
3: إعلان أمريكي جديد عن مذكرة تفاهم مع إيران لإنهاء الحرب هي المرة 36 بحسب إحصاء للCNN التي يشيع فيها الأمريكيون أجواء مماثلة قبل أن تتبدد. ولكن هل هذه المرة ستكون نهائية؟ مذكرة التفاهم بحسب وكالة مهر الإيرانية تنص في أبرز بنودها على التالي: تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما يشمل لبنان، استئناف المفاوضات النووية خلال هذه الفترة، إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية على أن تعود حركة الشحن إلى مستويات ما قبل الحرب خلال 30 يوما، رفع الحصار الأمريكي عن إيران، تخفيف العقوبات عنها، وتحرير 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج خلال الأيام 60 من التفاوض. وفي وقت لاحق كان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلام مختلف، إذ اعتبر أن تصريحات إيران المسربة بشأن اتفاق مع الولايات المتحدة لا تمثل ما تم الاتفاق عليه كتابة، ناصحا طهران بأن تحسن من أدائها، فيما جددت وسائل إعلام إيرانية رفضها التخلي عن السيادة على مضيق هرمز متمسكة بما تعتبره حقوقا لها في الملف النووي في أي مفاوضات. في كل مرة قيل فيها من الجانب الإيراني إن لبنان مشمول بالاتفاق كانت إسرائيل ترفض، ولذلك فهو ينتظر مآل جلسة المفاوضات الخامسة في واشنطن المقررة في 22 من الجاري، بينما تعمل كل من السعودية وقطر على تأمين مظلة حماية له من خلال تطبيق شامل لوقف النار. الحراك السعودي الذي يقوده المستشار في وزارة الخارجية الأمير يزيد بن فرحان يأتي في توقيت شديد الأهمية، حيث يعمل على أكثر من مسار. وعلمت الـ LBCI أن من بين المسائل التي يعمل عليها إيجاد أرضية مشتركة تجمع الرؤساء الثلاثة على موقف موحد من ملف التفاوض بما يخدم الحفاظ على السلم الأهلي عبر عقد لقاء ثلاثي بينهم فشل سابقا بسبب اختلاف المقاربة بين بعبدة وعين التيني. من بين الأفكار التي يدفع الجانب السعودي باتجاهها أيضا تثبيت وقف النار بموازاة انسحاب إسرائيلي على مراحل وخطوات عملية لسحب سلاح حزب الله، علما بأنه يشجع على عدم توقيع أي اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل بمعزل عن مندرجات قمة بيروت العربية. وبحسب مصادر سياسية للـ LBCI فإن أي تقدم على مسار إسلامباد سيستفيد منه لبنان، ولكن من دون التأكد من نسبة هذه الاستفادة ومدى تجاوب إسرائيل وحزب الله معها.
0: وفي إسرائيل قال بنيامين نتنياهو إنه وترامب متفقان تماما على ضرورة عدم حصول إيران على سلاح نووي.
2: تزامنا أعلن وزير دفاعه أنهما أصدرا تعليمات للجيش بالاستعداد لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. هذه المواقف تناقض الانطباعات السلبية التي تلقفت بها تل أبيب إعلان ترامب عن الاتفاق مع طهران.
4: مكبلة تبدو إسرائيل في حركتها العسكرية تجاه إيران وأيضا لبنان رغم ما ترتكبه في جنوبه. في المسار الإيراني تشر تل أبيب بالصدمة من إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم المنسق معها على إيران. وفي المسار اللبناني يبدو الجيش الإسرائيلي أمام معضلة في مدينة نبطية التي يسعى للسيطرة عليها، والسبب أوامر أمريكية منعته من ذلك، فباتت قواته بمحاذاة المدينة بانتظار قرار سياسي بخلاف ذلك. وفي هذه الأثناء لجأ إلى التركيز على أهمية سيطرته على وادي إسلوقي.
5: نحن في ذروة القتال في العمق، حيث وجدنا الكثير من الأنفاق بطول آلاف الأمتار والمنظومات المضادة للدروع والمواد المتفجرة التي كانت مخصصة لإطلاقها باتجاه بلدات الشمال وأصبع الجليد.
4: الفرملة الأمريكية هذه لا تقتصر على النبطية، بل تشمل مجمل خطط الجيش في لبنان وصولا إلى الضاحية الجنوبية، ما يجعل تل أبيب غير قادرة على تنفيذ قراراتها وخططها بشكل مستقل. وضع أثار اعتراضا واسعا حتى من قبل من يصنفون بأنهم معتدلون.
6: لا يمكن اقتلاع حزب الله إلا بتنفيذ عملية واسعة جدا، وعندها نكون قد حققنا إنجازا. فرئيس لبنان غير قادر على نزع السلاح، وبعد 3 سنوات من الحرب ومع إنجازات استراتيجية ضئيلة نحن بحاجة إلى خطط واقعية وعصر جديد بكل المعايير.
4: وبانتظار قرار المستوى السياسي الذي يطلق يد الجيش من جديد للتقدم شمالا، تنتشر الفرقة العسكرية 36 في لبنان، بينما نشر الجيش الإسرائيلي صورا قال إنها من بلدة دبين التي نفذ في الأسابيع الماضية عملية فيها. أمال شحادي من مدينة حيفا.
2: تربص إسرائيل بمدينة النبطية يوزيه سعيها للسيطرة على تلة علي الطاهر الاستراتيجية، فما هي أهميتها وتأثيرها على المسار المعركة؟ كل التفاصيل مع بترا وضيفها. بترا،
0: شكرا يزبك. إذن مشاهدينا مع ضيفنا العميد المتقاعد والخبير العسكري والاستراتيجي إلياس حنا، نجري قراءة بسعي الجيش الإسرائيلي للتقدم نحو تلة علي الطاهر بعد ما احتل قلعة الشقيف وإلياته شوهدت عند أطراف كفر تبنيت والنبطية الفوقة. ولكن قبل خلينا نقول إنه هالتلة تقع مباشرة فوق النبطية وبترتفع نحو 600 مثل ما عم نشوف و670 متر فوق سطح البحر. وإذا رجعنا لأيار من العام 2000 هالتلة كانت آخر موقع انسحب منه الجيش الإسرائيلي بوقتها. اليوم كل المعلومات بتقول أنه علي الطاهر بتشكل مجمع عسكري وأنفاق مهمة لحزب الله. ومن هالمعلومة نسألك طبعا حضرة العميد، يعني هل فعلا الأنفاق هي التي تدفع الإسرائيلي باتجاه علي الطاهر؟ وما هي أصلا أهمية هذه الأنفاق إذا كانت موجودة هناك؟
7: شكرا بيترا، تحية للمشاهدين. طبعا الأنفاق موجودة وتعطي دعم تكتي، ولكن التلة هي اللي عندها الأهمية العسكرية أكثر من الأنفاق، مع العلم أنه الإسرائيلي يريد ضرب الأنفاق لأنه يريد ضرب البنية التحتية العميقة لحزب الله، ولكن التلة اللي بتعطيه هالمرتفع الارتفاع المراقبة الدعم الناري والسيطرة بالنيران. مشان هيك أهميتها كمان أنه مش بس يضرب الأنفاق يوصل على التلة ويسيطر عليها للأسباب اللي حكينا عنها.
0: طيب.
7: مشان هيك كمان تعرضت لأهميتها مرارا من 2024 لهلا لعدة ضربات جوية وبالمدفعية على الطاهر.
0: إذا حكينا عن الهدف ربما الأساسي وهو القضاء على الأنفاق، ولكن ما هي أهميتها الاستراتيجية على الطاهر؟
7: على الطاهر باللغة العسكرية بيقولوا له نقطة حاكمة عسكرية، يعني منا منقدر نتحكم بالمحيط، منقدر نراقب. أصلا هي تشرف لارتفاع، هي تاني أعلى تلة عن نبطية الفوقة، عم نحكي بال 450 متر 420 كفر تبنيت وعلى قلعة الشقيف، يعني قادرة تشوفهم كلهم وبالتالي قادرة توجه النيران، قادرة تسيطر بالنار وتراقب الخصم من كل الزوايا. هون بتكمن أهميتها، يعني بس يسيطر عليها بيقدر يحقق كتير باتجاه النبطية.
0: طيب هذا اللي كان بدي أسألك إياه، يعني بالتفصيل، هل اليوم إذا سيطر على علي الطاهر هذا بيعني أنه هو فعلا بده يتقدم باتجاه مدينة النبطية تحديدا؟
7: طبعا بتسهله. هلأ السيطرة على علي الطاهر لا تكفي لوحده أنه يقدر يتملك بالنبطية، بده يقدر كمان بالإضافة، لأنه تلة وحدة لا تكفي، بده يأمن المحاور، بده يأمن الأجنحة، بده يأمن يعالج خطر القذائف أو الصواريخ المضادة للدروع والمسيرات، بالإضافة أنه بده يقضى على البنية الدفاعية للحزب. يعني خسارة علي الطاهر اللي تدخل في البنية الدفاعية للحزب بتخسره كمان قسم من مناورته والمساحة اللي بيقدر يتحرك فيها، وبتكشف جانب للنبطية.
0: طيب طبيعة هذا المرتفع هي أرض قاحلة، هل هذا الشيء ربما بيساعده بالعملية التقدم؟ وهل هذا بيعني أنه بيقدر فعلا يثبت بالأرض لوقت طويل؟ طبيعة الأرض
7: هلأ الجرداء حسناتها بتأمن له مراقبة لمسافة بعيدة، ولكن ما بتأمن له لأنه جرداء أنه يثبت فيها لأمد طويل.
0: ليش؟
7: لأنه يكشف. بده يقدر تيقدر يثبت، بده يعمل طريقة ما لا يقدر يطيل أمد بقاؤه فيها، وبالتالي سيعمد حزب الله على استنزافه وعدم يخلي أنه يثبت بالأرض، وهذا ما سيحصل.
0: نعم، شكرا لك العميد المتقاعد والخبير العسكري والاستراتيجي اللي يسحنا على كل هذا الشرح، نعود لك ياسبك.
8: شكرا. وفي سياق معركته مع إسرائيل، حزب الله يسقط طائرة استطلاعية متطورة من تيار.
9: مع الفنان رجا بدر منبلش مشوارنا. صباح النور لك المستمعين، انتو برفة إذاعة 2 ام اي 1630 اي تي ام.

بدي أوصل تحياتي الصباحية لك المستمعين الكرام. أنتم برفتي ذات 2 ME 1630 AM يوم السبت, صبحية السبت. اليوم تاريخنا 13 من شهر جون حزيران. اذكر بأحوال طقسنا لليوم وبداية ويكند موفقة يا رب على كل الأصعدة. 20 درجة الحرارة بسيدني, 18 بميلبن. من عند الفنان رجا بدر وعبر أثير راديو 2 ME بنروح للفنانة ناسي عجرم.

هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل تفكر في أن تصبح مقدم رعاية؟ مقدم الرعاية هم أفراد مدربون ومعتمدون في المجتمع يقدمون الرعاية للأطفال والشباب بشكل مؤقت. هناك حاجة ماسة إلى مقدمي الرعاية في جميع أنحاء فيكتوريا لتوفير بيئات آمنة وداعمة للأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية، قم بزيارة Fostering Connections من خلال www.fosteringconnections.com.au.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: جولة إخبارية لتمام 6:30 من تبع سوا صباح النور من عنا من هون من راديو 2ME.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: انتو معنا، نحن معكم عبر 1638 AM.

0: أخذ ورد.
1: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات جهاد جرجس، رانيا عبيد وشادي عقاد.

0: عناوين لبانوراما.
1: إسرائيل ترفض الانسحاب من كل الجبهات. ترامب يهدد وفانس يرفض الإفراج عن المال. إسلام لا يرى سوى الدولة في استعادة الأرض والإعمار. إسرائيل تشترط إبعاد عائلات مقاتلي حزب الله.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا الصفحة الرياضية، صفحة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: تأكيد إسرائيل على لسان وزير دفاعها أنها لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة يقوطب على أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن يشمل لبنان كما يدعي الإيرانيون. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام التي وصفها بالكاذبة لا علاقة لها بالشروط التي تم الاتفاق عليها. وقال الإيرانيون يفتقرون إلى النزاهة وفي التعامل ولا يوجد لديهم ما يسمى التعامل بحسن نية، وأضاف من الأفضل للإيرانيين أن يعيدوا ترتيب أوضاعهم وبسرعة. ترامب أعاد نشر ما كتبه وزير خارجية إيران عباس عراقجي الذي قال دعا إلى الامتناع عن التكهن بشأن محتوى مذكرة التفاهم.
0: أما نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس فقال إن هناك معلومات مضللة كثيرة بشأن اتفاق محتمل لفتح هرمز وإنهاء برنامج إيران للأسلحة النووية، وقال إن إيران لن تحصل على أي أموال ولن تفرج أمريكا عن أي أصول بمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع. وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن الاتفاق جرى تصميمه بطريقة تضمن إعطاء الأولوية لمخاوف الولايات المتحدة ولحلفائها.
1: وأوضح أن المنافع الاقتصادية ستتدفق على إيران والمنطقة بأسرها إذا أوفت طهران بالتزاماتها، مشيرا إلى أن الاتفاق مع إيران يحمل في طياته إمكان إعادة تشكيل المنطقة وتمهيد الطريق لسلام دائم. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن مذكرة التفاهم إسلام أباد أصبحت أقرب من أي وقت مضى.
0: رئيس حكومة لبنان نواف سلام قال إن رفض إيران لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل لم يأتي من فراغ، بل للتأكيد أن القرار الحقيقي في لبنان لا يزال بيد طهران وحدها. وأضاف سلام في مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية أنه من الواضح جدا أن إيران أرادت أن تقول للعالم بأسره إن لبنان ليس أكثر من مجرد ورقة في جيبنا، ونحن من نقرر نيابة عنه، ونحن وحدنا أصحاب القرار النهائي. واعتبر سلام أن الرفض الإيراني للاتفاق والذي جاء قبل أن يعلن حزب الله موقفه الرسمي منه يعكس بوضوح حجم النفوذ الإيراني العميق داخل الحزب ويظهر مدى التبعية الكاملة لإيران. وقال سلام إن الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة أعمار ما دمرته الحرب هي الدولة اللبنانية، وإعادة الأعمار لا يمكن أن تتم إلا من خلال الدولة ومؤسساتها، تماما كما أن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مفاوضات تجريها الدولة اللبنانية. الخبير الاقتصادي أنطوان فرح شرح لصوت لبنان المعنى الاقتصادي والسياسي لكلام سلام بشأن الأعمار.
2: أولا ضروري نشير أنه مشروع إعادة الأعمار بلبنان لم يعد مجرد مشروع متواضع يمكن أن تقوم به الدولة اللبنانية بقدراتها الذاتية في حال قررت هالشي. بالحقيقة المشروع أصبح يعني كلفته تقارب حاليا بالنسبة للأضرار المباشرة بحدود 20 مليار دولار، وهذا الرقم كلنا صرنا بنعرف أنه الدولة اللبنانية عاجزة عن تمويله، وبالتالي نحن نحتاج إلى المساعدة الخارجية. لكن المجتمع الدولي بالحقيقة ما عنده مطلب أنه تكون مشروع إعادة الأعمار عبر الدولة اللبنانية حصرا، عنده شرط في هذا الأساس، لن يقدم أي مساعدة إلا إذا كانت عبر الدولة اللبنانية حصرا، وأكيد الشرط الثاني هو أنه تكون أصبحت الدولة اللبنانية مكتملة السيادة وانتهت من موضوع حصرية السلاح وأصبحت دولة طبيعية. بهذه الحالة ممكن نتأمل أنه نحصل على مساعدات لمشروع إعادة الأعمار، مع الملاحظة أنه ما كان يمكن أن تقوم به الدول بالأمس بالنسبة لوضع المالي والاقتصادي يمكن سيكون أصعب بعد الحرب الإقليمية اللي شهدناها. إن شاء الله تكون الدول قادرة ترجع تساعد لبنان مثل ما كان عندها النية تساعد لبنان بمشروع إعادة الأعمار في حال انتهت الحرب واستعاد دولة سيادتها. أكيد
1: موقع إرمي نيوز كشف عن أن إسرائيل تشترط إبعاد 2300 من مقاتلي حزب الله مع عائلاتهم عن جنوب الليطاني، ومنح جيشها شرعية الحركة وحق الرد داخل الأراضي اللبنانية من دون العودة إلى قوات الطوارئ الدولية أو الجيش اللبناني.
0: رأى موقع إرمي نيوز أن الشروط التي طرحتها إسرائيل تعجيزية وقد تؤثر على المحادثات بين لبنان وإسرائيل. ونقل التقرير عن مصادر دبلوماسية غربية قولها إن قائمة الشروط الإسرائيلية أربكت التحضيرات الجارية لعقد جولة المفاوضات الجديدة، ما تسببت في خلق مناخ تفاوضي استباقي معقد يهدد مسار هذه الجولة قبل انطلاقها. وقال التقرير إن واشنطن تبذل جهودا مكثفة لمنع انهيار التهدئة المؤقتة التي مددت مؤخرا ل 45 يوما، غير أن المطالب الإسرائيلية الأخيرة نقلت النقاش من الرغبة في تثبيت الهدنة إلى محاولة فرض ترتيبات إذعان سياسي وعسكري. وأوضحت المصادر الغربية أن تل أبيب تسعى كذلك إلى تكريس معادلات ردع جديدة تمنحها غطاء تفاوضيا يسمح باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق البقاع في أي وقت تراه مناسبا، بذريعة منع تدفق السلاح أو إقامة منشآت لتطوير الصواريخ الدقيقة، ما يعني إبقاء الأجواء اللبنانية ومراكز الثقل اللوجستي تحت سيطرة المقاتلات الإسرائيلية بصفة دائمة.
1: المزيد من تفاصيل الوضع العسكري والتفاوضي مع الصحافي ألان سركيس الذي تحدث لصوت لبنان.
3: بغض النظر عن الدعاية والبروباغاندا اللي عم بجرب يعملها حزب الله، إلا أن الواقع الميداني والعسكري بيحكي شيء تاني مختلف عن بروباغاندا الحزب. هالشي بيظهر من خلال التقدم الميداني للجيش الإسرائيلي بالجنوب بالمقابل تراجع حزب الله. فبعد الضربات اللي تلقتها قوة الرضوان عم نشوف انتقال القتال لمنطقة شمال الليطاني، وبالتالي كل القوى العسكرية لحزب الله بما فيها الرضوان وقوة عزيز عم تتلقى ضربات، وخسائر حزب الله العسكرية عم نحكي هون مش عم نحكي عن المدنيين صارت فوق 4000 عسكري كقتيل وأكثر من 6000 جريح إذا مش أكثر. وبالتالي نحن دخلنا بواقع ميداني جديد، بواقع تقهقر لحزب الله وانسحابات، ويسجل حالات فرار جماعي لمقاتلي حزب الله، لأنه هؤلاء المقاتلين أول شغلة محطوطين بظروف كتير صعبة، ما في تواصل بين بعضهم وما في خطوط إمداد. من هون بنشوف المسار السياسي كمان، وفي شروط إسرائيلية من ضمنها انسحاب أكثر من 2300 مقاتل من منطقة الجنوب، وهيدول كمان في حكي أنه انسحابهم مع عائلاتهم تما يرجع حزب الله، لأن حزب الله كان يعتمد طريقة العمل السري، وبالتالي هيدول لازم ينسحبوا مع عائلاتهم تضمن إسرائيل عدم تحركهم وعدم بناء قواتهم الجديدة بالمستقبل. الواقع الميداني اللي سببه حزب الله ونتيجة حرب دعمه لإيران عم ينعكس بشكل كتير كبير على السياسة، وسط شرط إسرائيلي طلبوا فيه من جلسة المفاوضات الأولى مع الدولة اللبنانية بالحفاظ على حرية العمل والحركة. هيدا الشيء عطاه رئيسنا نبيه بري وحكومة الرئيس نجيب ميقات بال 2024 ضمن اتفاق 27 تشرين، والإسرائيلي مصر على الاحتفاظ فيه. وبالتالي نحن فتنا بمرحلة جديدة، فينا نقول إسرائيل عم تتقدم ميدانيا وحزب الله مستمر بعناده وحرب الانتحارية وتقديم الهدايا المجانية لإسرائيل من أجل احتلال المزيد من أرضنا وقتل المزيد من شبابنا.
0: أما طرح المناطق التجريبية تبقى دونه عقبات عدم التزام الأطراف خصوصا تلك التي تأتمر بالخارج. مروان الأدوم.
4: بالرغم من الإجماع على أن المناطق التجريبية خطوة قابلة للتطبيق في أي اتفاق بين لبنان وإسرائيل، وهو نموذج اعتمد عبر السنوات الماضية في أكثر من بلد أو جبهة مشتعلة، لكن الإشكالية تبقى في لبنان أن أطراف النزاع ليس إسرائيل والدولة اللبنانية بالتحديد، بل إسرائيل وحزب الله، وأن الالتزام من كلا الطرفين بالاتفاقات غير مضمون. من هنا تكمن الصعوبة في تنفيذ المناطق التجريبية إن لم يكن هناك التزام، بحسب العميد المتقاعد جوني خلف.
5: برأيي المناطق التجريبية هي خطوة عملية ومفيدة إذا كان جزء من هالخطة واضحة وشاملة. الفكرة هي على اختبار أول شيء آليات وقف إطلاق النار بالمنطقة المحددة، والتأكد من جدية الأطراف وقدرة الجهات المعنية على المراقبة والتنفيذ. وأنا برأيي أيضا أنه نجاح هذه التجربة بيرتبط بثلاث شروط أساسية. أنه أولا بده يكون في وجود رقابة فعالة وواضحة، اثنين التزام جميع الأطراف دون استثناء، وثلاثة وجود جدول زمني للانتقال للمنطقة.
6: بدونك هالأغنية للفنان آدم رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور لك المستمعين الكرام، أنتوا برفقتي دعدة 2ME 1638 AM يوم السبت اليوم 13 من شهر جون. بذكر بأحوال طقسنا بسيدني، 20 درجات الحرارة رح توصل اليوم، على صعيد ملبن 18. بنسمع بدونك للفنان آدم، نرجع نكمل مع الفناني ساريا السواس، وعندي كمان شو مشتقلي جديد الإصدارات الموسيقية للفنان وائل الأكفوري.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: رائعة جدا للفنان وائل كفوري بعنوان شو مشتاق لي. عن جد هالأغنية كلها هيك أحاسيس مليانة حب وغرام. تحياتي لكم, صباح النور لك المستمعين الكرام. انتو برفتي ذات 2ME 1630 ATM. أبدا ما فيكن تقاتلوا من أجل الحفاظ على العلاقات التي لا تؤدي إلى أي نتيجة والتي تولد الإرهاق العقلي وتسلبك وسلامك النفسي. فانسحابك منها انتصار لنفسك. بونجور من عنا من هون من راديو 2ME.
1: بدي أقول بحبك
2: من إذاعة 2ME أستراليا معكم نانسي عجرم.
3: From the biggest singers.
4: ارحمني من بعدك حبيبي
5: على 2ME أستراليا
6: رزا فاضي.
7: Only on 2ME.
8: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع, ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا, أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2MA. صباح النور.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: بعد عنياتي، لست بجهتك.
4: حسناً أنتما الاثنتان، اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب.
5: أسرع، ماذا تفعل؟
6: لا لا لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
3: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
7: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
8: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
9: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
10: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
11: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
12: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
13: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
14: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس، المزيد من الإثارة، وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
15: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
16: أهلا بكم. شددت كتلة الوفاء للمقاومة في اجتماعها الدوري على أن المفاوضات المباشرة التي انزلقت فيها السلطة لردم هوة العداء للكيان الصهيوني أدت إلى مزيد من الانقسام الداخلي بين اللبنانيين، وتأكدت مخالفتها للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والقوانين المرعية الإجراء التي تحظر كلها أي علاقة أو تواصل مع العدو. واعتبرت الكتلة أن الإصرار على المضي في هذا الخيار يشكل مكابرة غبية تصبح معها المفاوضات انتحارا سياسيا مجانيا لن يحقق شيئا.
17: تؤكد الكتلة رفض الشروط والإملاءات التي طرحها العدو وتبناها الوفد اللبناني المفاوض رغم خلو الالتزامات من أي إشارة نحو ما ينبغي على العدو أن يلتزم به لجهة وقف العمليات العدائية والانسحاب من أرضنا وعودة النازحين وإعادة الإعمار التي تشكل أولويات وثوابت وطنية لا ينبغي للسلطة السياسية التغافل عنها. تدين الكتلة وتشجب بشدة ما ورد على لسان وزير الخارجية الأمريكية أمام الوفد اللبناني إلى المفاوضات المرفوضة بأن حزب الله هو عدو مشترك دون أن يعترض الوفد اللبناني عليه.
16: أوضحت مفوضيات الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان أن كلام الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط عن وجود فريق لبناني في واشنطن إسرائيلي أكثر من الإسرائيليين، والذي أتى في سياق مقابلته مع قناة الجزيرة، كان المقصود به بعض الناشطين السياسيين اللبنانيين العاملين في مراكز أبحاث أمريكية في واشنطن في لوبي يقدم المصالح الإسرائيلية على مصالح لبنان وأبنائه. وأكدت المفوضية أن هذا التصريح لا يطال الوفد اللبناني المفاوض الذي يسعى جاهدا إلى وقف الحرب ويحظى بدعم الحزب التقدمي الاشتراكي. وصل سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى لبنان فهد الدوسري إلى مطار بيروت الدولي لتسلم مهامه الدبلوماسية في لبنان، وكان في استقباله ممثل وزارة الخارجية اللبنانية السفير علي حبحب. وإلى التطورات الميدانية من محيط دبين مع الزميل إبراهيم الغريب. إبراهيم، ما أبرز المستجدات لديك؟
18: نعم نور، نبدأ من التطورات الأخيرة التي وردتنا قبل قليل عن قصف مدفعي استهدف بلدة سجد الواقعة على منطقة جبل الريحان عند الكثف الشمالي لمجرى نهر الليطاني. هذه المنطقة لطالما كنا قد تحدثنا عنها تباعا وعن أنها ليست المرة الأولى التي يتم استهدافها، بل هي كانت وما زالت تحت مرمى نيران الاحتلال الإسرائيلي. هذا كله نور يترافق أيضا مع قصف مدفعي وحتى أيضا جوي يطال عددا من القرى والبلدات الواقعة في قضاء النبطي، نذكر منها كفردونين التي أغارت عليها قوات الاحتلال قبل ساعة ونصف الساعة تقريبا من الآن، إضافة إلى نشاط جوي مكثف تشهده منطقة القطاع الشرقي على امتداد النطاقات الجغرافية الواقعة في هذا القطاع، إن كان من منطقة الحدود مع فلسطين المحتلة عبورا بجنوب جزين وأيضا منطقة برغز على الكثف الجنوبي لمجرى نهر الليطاني وصولا حتى إلى قرى وبلدات جنوب البقاع الغربي. نتحدث أيضا عن غارة من مسيرة شنتها إسرائيل قبل قليل على منطقة الريحان في المنطقة الملاصقة أو المحاذية لمنطقة سجد الواقعة في جنوب قضاء جزين. كذلك أيضا نتحدث عن تحليق للمقاتلات الحربية الإسرائيلية في منطقة النبطي، حيث كنا نتحدث عن الغارات على كفردونين وعن غيرها من القرى والبلدات في ذلك القضاء. إلى جانب ذلك سلسلة بيانات تحدث عنها حزب الله تباعا فند فيها عددا من العمليات ضد تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في البياضة وشمع وعدد آخر من القرى والبلدات. كان في الليلة الماضية قد تحدث في 24 بيان عن تجمعات، عن استهدافه تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة منها طير حرفة، التي اليوم أيضا عاد ليتحدث عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي فيها. وبالتالي أمام هذه المعطيات كلها نستنتج ونرى بأن المجال هنا أو الصورة هنا آخذة في التصعيد على كافة المستويات. التحليق الجوي الإسرائيلي مستمر، القصف المدفعي مستمر، كنا قد شهدنا عددا من القصف طال أو عددا من القذائف المدفعية طالت المنطقة الواقعة عند مجرى نهر الليطاني شمال بلدة بلاط، كنا أيضا شهدنا على قصف طال منطقة مجرى نهر الليطاني عند جسر الخردلي. وبالتالي الصورة آخذة في التصعيد على كافة المستويات وبكافة الوسائل القتالية وبكافة الأعمال العدائية. وبالمقابل عمليات حزب الله زالت مستمرة تستهدف تجمعات وتموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في نطاقات جغرافية مختلفة من منطقة القطاع الشرقي وكذلك في القطاعات الأخرى من الجنوب نور.
16: شكرا لك إبراهيم الغريب. ومن دبين إلى سور مع الزميل إبراهيم ضاوي. إبراهيم، ما الجديد لديك؟
19: نعم نور، فعليا الغارات الإسرائيلية مستمرة في مدينة سور ومحيطها. آخر ما تم رصده يتركز في هذه اللحظات باتجاه بلدة سلعة، حيث أفدنا منذ قليل عن استهداف نقطة تابعة للهيئة الصحية الإسلامية. معطيات أولية تشير إلى وقوع إصابات، لكن معطيات أخرى تفيد إلى أن النقطة كانت قد أخلتها فرق الهيئة الصحية الإسلامية من المسعفين. هذا بالإضافة أيضا إلى سلسلة غارات تركزت في الساعة الماضية باتجاه بلدة الشابي، بالإضافة أيضا إلى بلدة السلعة في القطاع الغربي لجنوب لبنان، بالإضافة أيضا إلى مرتفعات الريحان وبلدة عرب صنيم في إقليم التفاح. بدوره أيضا حزب الله أعلن في سلسلة عمليات في القطاعين الأوسط والغربي عن استهداف تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما جاء في آخر بيان يقول أنه استهدف في بلدة الشاف بصلية صاروخية تجمع للاحتلال الإسرائيلي من الجنود والآليات العسكرية. هذا بالإضافة أيضا إلى إعلانه عن تجمع في بلدة القوزح وموقع بلاط المستحدث تم استهدافه بصلية صاروخية بحسب ما جاء في بيان حزب الله، بالإضافة أيضا إلى تصديه لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء منطقة إقليم التفاح. نحن نلقف في هذه اللحظات نور في مدرسة البرج الشمالي المتوسطة رسمية، حيث اضطرت عائلات من البرج الشمالي بالإضافة أيضا إلى بلدات قضاء سور للنزوح باتجاه هذه المدرسة. هناك بطبيعة الحال الفرق التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية تعمل على تأمين مستلزمات النازحين في هذا المركز، مركز اللواء الذي فيه أعداد كبيرة من العائلات التي تضطر يوميا مع ازدياد الغارات وتكثيف النيران باتجاه مدينة سور ومحيطها، وخصوصا نتحدث عن البرج الشمالي، نتحدث عن منطقة المساكن ومنطقة الحوش وأيضا منطقة البص التي شملها النظار الإسرائيلي في الأيام الماضية، وبالتالي ازداد عدد النازحين في هذه المراكز التي يقول المسؤولون عن هذه المراكز أن ما من قدرة استيعابية لاستقبال المزيد من النازحين، لكن هناك عمل دؤوب لتأمين حاجياتهم سواء من المواد الغذائية وحتى من الفرش والبطانيات وما شابه ذلك. لذلك كانت اليوم هذه الجولة للاطمئنان أو للاطلاع عن كثب حول أحوال النازحين في مراكز اللواء في مدينة يسور، بالإضافة إلى الجولة الميدانية التي نفذتها اليوم قناة الجديد على عدد من الغارات والمباني التي تم استهدافها بشكل مباشر والتي خلفت أضرار كبيرة سواء في المباني التي تم استهدافها أو بالمباني المحيطة. على أي حال سنكون بتقرير مفصل حول كل هذه الجولة في النشرة المسائية نور.
16: شكرا إبراهيم. السيد علي فضل الله جدد الدعوة إلى اللبنانيين للخروج من الخطاب المستفز المتوتر والموتر الذي نشهده على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الإعلام وعلى المنابر، والذي يهدد وحدتهم ويسمح للعابثين بها أن يجدوا مجالا رحبا لتحقيق أهدافهم. فلا خيار للبنانيين إلا أن يعيشوا معا وأن يتقبلوا بعضهم بعضا.
20: بكل المبادرات التي تجري لتأمين الظروف المناسبة لحصول هذا التلاقي والخروج من كل تداعيات ما سبق، سعيا لإيجاد الحلول التي تضمن إيقاف النزيف الذي يعاني البلد منه، وترفع كاهل الاحتلال عن هذا الوطن، وتعيد الأهالي إلى أرضهم، كل أرضهم، فيما نأمل أن تنعكس أجواء الاتفاق الذي يجري العمل له والذي نرجو أن يتحقق بين الجمهورية الإسلامية في إيران والإدارة الأمريكية إيجابا على لبنان، ويساهم في إيقاف العدوان عليه. وهنا لا بد لنا أن نقدر عاليا موقف الجمهورية الإسلامية في إيران في حرصها على أن يكون وقف الحرب في لبنان يشكل بندا أساسيا من بنود أي اتفاق تجريه مع الإدارة الأمريكية.
16: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة لا علاقة لها بالشروط التي تم الاتفاق عليها كتابيا، ولفت في تصريح إلى أن ما صرح به الإيرانيون بما في ذلك بيانهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن التوصل إلى اتفاق لا يمت للحقيقة بصلة. واعتبر ترامب أن الإيرانيين يفتقرون إلى النزاهة في التعامل ولا يوجد لديهم ما يسمى التعامل بحسن نية. وأكد ترامب أنه من الأفضل للإيرانيين أن يعيدوا ترتيب أوضاعهم وبسرعة. كان هذا كل شيء من موجز 5:30. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: In Sydney, Robinga Freeway, it's a great run from the Pacific Highway to the Harbour Bridge and Tunnel. And Mascot at the airport, a little congestion along Joyce Drive and Qantas Drive at the Domestic Airport Terminal. International Terminal entry is problem-free. Taking a look at Melbourne traffic, we've got barrier repairs on Ring Road, Altona bound on the Princes Freeway ramp. The left-hand lane is closed down to 40 k's there. And we've got works in Berwick on Clyde Road at the Monash Freeway. It's down to one lane in both directions. Make the most of tax time with Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale. Shop office furniture, storage, sofas and more at great prices. Hurry, sale ends June 30. T's and C's apply. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 العودة لاستديوهات الهواء. صباح النور لك المستمعين الكرام. أنتوا برفتي دعوة 2ME 1638 AM. طقسنا اليوم لبداية الويكند صبحية السبت بسدني درجات الحرارة بتوصل لعشرين درجة، على صعيد ملبن 18. برعاية شركة عشتار حالة الطقس تقدمت لكم. شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة موجودين على 95 ويست ستريت فيفيلد. رح نبلش هالساعة مع جولتنا الغنائية، ورح نبلشها مع الفنانة ماري سليمان. هون راديو 2ME 1638 AM. بونجور.

عند الفنانة ماري سليمان. بنرجع لمتابعي صباحيتنا صباح النور لك المستمعين الكرام. انتو برفتي ذات 2 AM 1638 AM. حملة سياسية تثير جدلا واسعا في أستراليا. شهدت الساحة السياسية الأسترالية تفاعلا كبيرا بعد إطلاق حملة تبرعات جديدة من حزب ون نيشن تحت شعار Fire the Liar، وذلك ردا على انتقادات مواقف سياسية متبادلة بين الحزب والحكومة الفيدرالية. ووفقا للتقارير إعلامية، أعلن الحزب أنه جمع أكثر من 1.5 مليون دولار خلال أقل من 24 ساعة من إطلاق الحملة، في خطوة وصفها بأنه رح تعكس حجم الدعم الذي يتلقاه من مؤيديه. يأتي ذلك وسط استمرار النقاشات السياسية حول قضايا تكاليف المعيشة والاقتصاد والهجرة، مع استعداد الأحزاب المختلفة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. في المقابل يتمسك كل طرف بموافقة ورؤية للمرحلة القادمة مثل ما هو بيشوفها من منظاره أكيد، فيما يبقى الحكم النهائي للناخبين عند صناديق الاقتراع. بونسوار لكم من جديد. بونجور، وين رايحة؟ بونسوار إذا كنتوا عم تسمعونا على 2ME.com.au من أنحاء العالم كله، ولكن بونجور من عنا، من عون من راديو 2ME بأستراليا، الموجة 1638 AM. منروح لعند السيدة فيروز، أغنية رائعة جدا حلوة نسمعها عندها الصبح هيدا مع في

0: الفنانة الأولى القصة بهالأغنية الحلوة استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME. صباح النور لكل مستمعينا الكرام. بنتوجه إلى فاصل استراحة ونرجع نتابع صباحيتنا برفقتكم.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات وأربع سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصبر.
0: جولة إخبارية لتمام 7:30 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. 2ME The
3: Original. يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: ABC News.
6: Andrew Kalupas with the latest. The world's richest man, Elon Musk, says he wants to make space travel possible for everyone after the SpaceX owner became the world's first trillionaire as investors got their first chance to buy shares in his company. The initial public offering on the New York Exchange is the biggest in history and values SpaceX at almost $2.5 trillion. Mr. Musk says he doesn't want to limit space travel to an elite few, and that's why he founded the company. State media in Iran have been reporting on the draft agreement with the United States to end the war after Donald Trump said a deal could be signed imminently. It's said to include an end to the conflict on all fronts, including Lebanon, the release of frozen Iranian assets, and a 60-day period for talks on Iran's nuclear program. US media are reporting that Washington and Tehran could sign a memorandum of understanding in Switzerland next week, or possibly as soon as Sunday. Employees of Northern River Resources say they're owed more than $900,000 in unpaid wages and super after the Northern Territory iron ore miner collapsed. The company has entered voluntary administration, owing more than $360 million. Some workers say regulators should have acted sooner, pointing to warning signs around the company's finances and compliance history. A Northern Territory woman's been arrested after police allegedly uncovered drugs, weapons, counterfeit cash and gold bullion at her home. Police say they searched the property at Grey after teenagers told officers they'd been stealing cat food to exchange for cannabis from her. ABC News.
7: 2ME. نبض العالم مازال مستمرا، وهذه العناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول إنه لم يتم التوقيع على مذكرة تفاهم والتغييرات واردة، إن السيادة على مضيق هرمز تخص إيران وسلطنة عمان. ومسؤول في الإدارة الأمريكية يقول إن الاتفاق ينص تحديدا على فتح المضيق ورفع الحصار ونقل المواد المخصبة ويشمل لبنان. خلال لقائه جنودا روس في الكرملين، الرئيس الروسي يقول إن غارات المسيرات الأوكرانية تهدف إلى إحداث انقسام في المجتمع الروسي والإضرار بالاقتصاد. بوتين أضاف أن على موسكو تعزيز منظومتها للدفاع الجوي، ورئيس المجلس الأوروبي يقول إن قادة الاتحاد الأوروبي قد يطلقون خلال قمة الحزمة الأولى من مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا. وسط ترقب لإعلان توصل اتفاق بين إيران وواشنطن في تصريحات جديدة

0: بس ترقبا لإعلان توصل اتفاق بين إيران وواشنطن، في تصريحات جديدة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إنه لم يتم التوقيع على مذكرة تفاهم والتغييرات واردة. عراقجي أضاف أن السيادة على مضيق هرمز تخص إيران وسلطنة عمان وإدارته لن تعود إلى مرحلة ما قبل الحرب، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى إلى إفشال التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة وأن القضية النووية ستخضع للنقاش في مرحلة لاحقة. رئيس الوزراء الباكستاني أعلن في وقت سابق أنه تم التوصل للنص النهائي لاتفاق السلام، ومسؤول في الإدارة الأمريكية قال إن الاتفاق ينص تحديدا على فتح المضيق ورفع الحصار ونقل المواد المخصبة ويشمل لبنان. وفي آخر الأنباء، وكالة مهر تقول سماع عدوي انفجارات في جزيرتي سيريك وقشم الإيرانيتين، يرجح أن يكون سببها اشتباكات في مضيق هرمز مع عدم رصد أي انفجارات على اليابسة.
1: حلقة جديدة من مسلسل المفاوضات بين واشنطن وطهران حول برنامج إيران النووي، فهل من اتفاق؟ رئيس الوزراء الباكستاني وبعد أسابيع من وساطة بلاده أعلن التوصل إلى صيغة نهائية اتفق عليها الطرفان.
2: نؤكد أنه تم التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام، وأن باكستان تعمل الآن بتعاون وثيق مع كلا الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية. لم يكن السلام يوما أقرب مما هو عليه الآن.
1: سلام قريب، هذا ما شطره أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دون ذكر التفاصيل، لكنه دعا في منشور له على إكس إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة.
3: ريثما يتم إقرار مذكرة التفاهم نهائيا، يرجى من وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمضمونها تماشيا مع نهجنا المسؤول والشفاف. سيتم نشر جميع التفاصيل للجمهور في الوقت المناسب.
1: ترامب أعاد نشر منشور عراقجي لاحقا، لكنه في وقت سابق كان قد فند الخبر وهاجم ما اعتبره بروباغندا إيرانية أوعزت طهران من خلالها بتنازلات أمريكية لصالحها.
2: الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة لا تموت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا، ما قالوه بما في ذلك تصريحهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن التوصل إلى اتفاق لا يموت للحقيقة بصلة، إنهم أناس مخزون للغاية.
1: يذكر أن ترامب كان قد أعلن عن اتفاق وشيك قرابة 40 مرة خلال الشهرين الماضيين.
0: قال رئيس الروسي فلاديمير بوتين إن غارات المسيرات الأوكرانية التي تصاعدت وتيرتها في الأشهر الأخيرة تهدف إلى إحداث انقسام في المجتمع الروسي والإضرار بالاقتصاد، مشيرا إلى أنها لن تنجح في تحقيق ذلك. بوتين خلال لقائه جنود روس في الكرملين أضاف أن على موسكو تعزيز منظومتها للدفاع الجوي. في أخبار كأس العالم لكرة القدم، تستهل الولايات المتحدة مشوارها في كأس العالم بمواجهة الباراغواي في أول مباراة تقام على الأراضي الأمريكية منذ 32 عاما. قال مدرب الولايات المتحدة إنه يتوقع من فريقه أن يقدم ما هو أكثر بكثير من مجرد التأهل عن المجموعة الرابعة. And we're just going to have to stay focused. مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، قام فنانون محليون في البرازيل برسم صورة ضخمة للاعب نيمار يبلغ طولها نحو 200 متر في أحد شوارع مدينة نوفو هامبورغو بجنوب البلاد. نيمار غاب عن الحصص التدريبية للفريق حيث لم يتواجد اليوم مع زملائه في التمرين الصباحي الأخير. المنتخب البرازيلي يخوض أولى مقابلاته فجر الأحد في مواجهة المنتخب المغربي. نبدو على متواصل، والآن نترككم مع الرياضة والنشرة المخصصة للمونديال مع الزميل وديع فيعاني.
4: Thank you. نصيب الفرز من الماء في مصر انخفض إلى أقل من 500 متر مكعب سنويا، ما يضع مصر ضمن قائمة الدول التي تعاني من الفقر المائي، فقر تتأثر به الزراعة وينعكس على حجم المحاصيل.
5: المية كلها في مصر جاية من خارج مصر، هي 55 مليار متر مكعب ونصف مليار من نهر النيل، وحوالي 10 مليار مياه جوفية وأمطار. النهاردة احنا عشان نزرع عايزين 80 مليار متر مكعب من المية لو نزرع المساحة الموجودة حاليا.
4: قلة المياه فرضت قيودا على زراعة بعض الأنواع كالقطن وقصب السكر في مصر، والتي تحتاج زراعتها إلى وفرة من المياه.
5: القصب طبعا ده يعتبر من أكبر المحاصيل استهلاك للمية في مصر، لأن القصب بيقعد حوالي 5 سنين في الأرض. بنتكلم على الأرز احتياجاته للمية عالية جدا، الموز، ولذلك المحاصيل الثلاثة دول في قيود في مصر على زراعتهم.
4: ندرة المياه في مصر دفعت المزارعين للبحث عن حلول لتخفيف الحاجة إلى المياه، وفي الوقت نفسه تعطي إنتاجية تسمح لهم بالاستمرار في ممارسة مهنتهم.
5: بنزرع الرز الجاف في القصب، بنزرع القصب بالشتلات، في الموز بنزرعه في الأماكن اللي فيها مياه جوفية عالية أو قريب من الترع أو من نهر النيل.
4: التغيير الذي أجراه المزارعون لم يقتصر فقط على أنواع الزراعة، بل وصل إلى طريقة الري في محاولة لتقليل هامش الفقد من مياه نهر النيل.
5: بنحاول نغير طرق الري من الري بالغمر للري بالتنقيط في معظم أنحاء الجمهورية، على أساس نرشد ونحافظ على كل قطرة مياه.
4: فقر المياه الذي تعاني منه مصر يحد من إمكانية زيادة المساحة المزروعة، والتي لا تتعدى 42 ألف كيلومتر مربع تقريبا، أمر يحذر منه متخصصون في الزراعة من انعكاس مشكلة الفقر المائي على الأمن الغذائي في مصر.

الثقافة حاضرة كل يوم على فرانس 24. فرانس 24 بالعربية توسع نطاق بثها. ثلاثة أقمار صناعية لتمد جسور تواصل أكبر. التقط فرانس 24 من المنطقة المغاربية إلى الشرق الأوسط، أينما كنتم وعلى جميع أجهزتكم. فرانس 24 توسع أفاقها لتصبح متاحة في العالم كله.

Australia. 2ME Australia.

من جولتنا الإخبارية وكمان تعرفنا على جديد الإصدارات الموسيقية. نرجع لكم مستمعينا تحياتي الصباحية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM عند الفنانة نارين. نرجع نكمل مع الفنانة ويتني هيوستن هون راديو 2 AM صباح النور.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 8 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصات، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
5: ابتعدي عن جهتي، لست بجهتك.
6: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
7: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
8: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
9: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
10: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
11: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
12: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
13: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. تطورات متسارعة حملتها الساعات القليلة الماضية تشي بأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية على وشك أن تبصر النور، ما لم تستجد تفاصيل في اللحظة الأخيرة تعرقله مثل ما حصل في المرات السابقة. أبرز علامات هذا التفاؤل إعلان مسؤول أمريكي كبير عن التوصل إلى نص اتفاق اعتمدته إيران والولايات المتحدة، وهو يشمل لبنان وإيران ودول الخليج وإسرائيل، وأن واشنطن وطهران وضعتا آلية لبناء الثقة وإتمام الاتفاق، معتبرا أن هذا الاتفاق يشكل خطوة أولى ومهمة نحو ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. في الموازاة كان الوسيط الباكستاني يعلن أيضا التوصل إلى اتفاق، وقال رئيس الوزراء شهباز شريف بأنه تسنى التوصل إلى نص نهائي متفق عليه، في حين تحدثت وسائل إعلام عن توجهه إلى جنيف للمشاركة في التوقيع على الاتفاق، علما بأن سويسرا عرضت بالفعل استضافة مراسم التوقيع المحتملة على مذكرة التفاهم. ومعنا أيضا من واشنطن مباشرة مديرة مكتب قناة الشرق هبة نصر. هبة، يعني أنت في هذه الأثناء تتوجهين أيضا إلى جنيف، هل هذا يعني أنه فعلا اليوم نضج هذا الاتفاق وسنكون في الساعات المقبلة أمام توقيع هذا الاتفاق؟ وما وهل لديك معلومات فعلا عن تاريخ وتوقيت هذا التوقيع في حال حصل؟
1: اسمع، هناك كلمتان لم أسمعهما، بس إذا سمعت يعني بالنسبة لمكان التوقيع، يعني بالطبع الجميع تحدث عن جنيف، لكن المسؤول الذي تحدث لنا عبر الهاتف قال إنه يجري الاتفاق على مكان يناسب أيضا الوسطاء بمن فيهم الباكستانيون والقطريين، وأعتقد جنيف ربما تكون هي أنسب لأنه الباكستانيون هم من بدأوا في هذه الوساطة ومن استكملها القطريون، وبالتالي حتى لا يتم الاختيار بين الدوحة أو إسلام أباد أعتقد أنه لذلك تم التوجه لاختيار هذا المكان. هذا إذا تم، لم يؤكد لنا المسؤول أنه سيكون في جنيف، لكن هناك الكثير من الصحفيين الذين الآن يتوجهون، خصوصا أيضا للأمانة أنه هناك قمة مجموعة السبع ستنعقد بإيفيون في فرنسا على الحدود، وهناك جزء من كان سيغطي هذه القمة أيضا كان يفترض أن يكون في جنيف، يتواجد في جنيف وينتقل يوميا إلى هناك، وبالتالي الموضوع بانتظار يعني باتضاح التفاصيل. الآن نعم، عندما سألت في بداية السؤال هل يعني عن الجدية، نعم أعتقد نحن في أقرب لحظة لتوقيع هذه المذكرة، لكن علي أن أوضح مسألة، يعني بناء على ما فهمته في هذا الاتصال نحن أمام توقيع مذكرة وما سمي بالبرفورمانس ديل، يعني هذا الاتفاق التقدم بشأنه سيكون بناء على السلوك من مسألة رفع العقوبات إلى غيرها. الآن لا يعني ذلك أننا قد لا نوقع على اتفاق، كلا، يبدو أن الطرفين الآن سيتجهان إلى التوقيع على هذه المذكرة التي ستؤدي إلى فتح مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم، مقابل أيضا رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وأيضا النقطة الأهم، هناك مجموعة من الأصول المجمدة التي كانت موجودة في عدد من الدول جمدت بعد 28 من فبراير، هناك جزء سنعرف ما إذا كان سيتم الإفراج عنه بالكامل جرى تجميده بعد 7 أكتوبر، لكن هذا ليس غير مرتبط برفع العقوبات بشأن البرنامج النووي الأخرى. هو قال أنه مثلا الولايات المتحدة سيتم تدمير اليورانيوم المخصب وسيتم أخذه ستأخذه الولايات المتحدة، هل هذا صحيح؟ مسألة أيضا هناك، لأنني أنا أتابع موضوع العقوبات، هناك عقوبات مفروضة على خلفية تمويل الإرهاب، قال لنا المسؤول أن إيران وعدت أو التزمت بهذا الاتفاق بأنها لن تمول الإرهاب في المنطقة، الفايلنس سميها هو، وبالتالي هناك عقوبات مفروضة على خلفية ذلك، قال أن هناك آلية تحقق. لذلك أعتقد أن الخطوة الأولى التي الجميع الآن حريص أن تتم هي مسألة مضيق هرمز مقابل رفع الحصار، بالطبع مع مجموعة الأصول التي تم الحديث عنها التي قد يتم الإفراج عنها، لكن هو أشار انه لن يكون هناك فورا افراج عن هذه الاصول مقابل مثلا او تحصل ايران على اموال قبل التحقق. كل ذلك حتى نرى نص الاتفاق امامنا يبقى في اطار التكهنات. النقطه الاهم انه اشار الى انه واثق بنسبه 85% هذه المره بان هناك اتفاق. فهم ايضا ان المرشد الاعلى ايضا مرتاح الى اين وصلت النتائج في هذه المفاوضات. لم يقل انه اعطى مصادقته، لكنه قال انه ان نظامه معقد، لكنه يعتقد او الايرانيون قالوا التستر، استخدم كلمه التستر، بانه المرشد مرتاح الى اين وصلت المفاوضات في هذه المساله. لذا الان يمكن نقول ان البدايه ستكون مضيق مقابل رفع الحصار. التفاصيل لاحقا سنرى كيف يعني سيتم التعامل معها.
0: هبة، هل لديك معلومات عن ما إذا كان سيشمل القرار لبنان، خصوصا أنه كان هناك حديث لوزير الخارجية الإيرانية الذي أكد أن لبنان مشمول في هذا الاتفاق؟
1: صحيح، هو قال أنه الاتفاق يفهم منه هو اتفاق يشمل كل المنطقة، لكن عندما سئل في هذا وقال أنه احترام سيادات الدول، لكنه تحدث تحديدا عن تفصيل الماليات الذي يتعلق بلبنان. قال أنه بالنسبة للبنان تحديدا، أنه إذا استمر حزب الله بإطلاق الصواريخ، وإذا استمرت إيران بتمويل حزب الله، وبالتالي هم لن يكونوا يعني لم يلتزموا بالجزء المتعلق بهم في هذا الاتفاق، وبالتالي من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. اللي يكون أكثر دقة، قال إنه إذا أطلق حزب الله صواريخ على إيران، ونحن نعلم من يعطيه هذه الصواريخ، فإن إيران لن تكون يعني أو إيران وحزب الله لن يكونوا ملتزمين بهذا الاتفاق. تحديدا قال it takes two to tango، يعني وأبقى الباب مفتوحا. الآن في خلال متابعة لاحقا تبين كأنه هم أبقوها هكذا الأمريكيين، لأنه ملف لبنان بالنسبة لهم هم هناك مراعاة أيضا لما تراه إسرائيل فيما يتعلق أنه هاجس بالنسبة لأمنها، وبالتالي غير واضحة حتى الآن. لكن تحدثت مع عدد من الخبراء، أعتقد أنه مرحلة تمرير الاتفاق إلى أن يمر هذا الاتفاق، ومجددا لا أعرف ما إذا كان اتفاق شامل أم سيكون مذكرة تفاهم، أولا تعطي نوع من الراحة للعالم، للاقتصاد العالمي فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز وإغلاق أيضا ورفع الحصار على الموانئ الإيرانية. ف لا نعرف بعدها ما الذي يمكن أن يحصل، وهل هو مثلا تايم أوت لمرحلة ثانية، أم أنه فقط يعني أنه الأمريكيين بالنسبة لهم هذه الجولة على الأقل، أتحدث عن ترامب، هذا يعتمد أيضا على ما سيقوم به ترامب فيما يتعلق بالجيش. فيما يتعلق بمسألة الجيش، يعني أنه إذا كان سيسحب القوات الأمريكية من المنطقة، أيضا هذا مؤشر على أن ربما خلص سيتفرغ الأمريكيون لأمور أخرى. لذلك نعم، نحن أقرب للتوقيع على مذكرة تفاهم، تفاصيلها حتى هذه اللحظة بعد غير واضحة. المسؤول الأمريكي الذي قدم هذه الإحاطة كان بالدرجة الأولى بالطبع يتوجه إلى الجمهور الأمريكي، خصوصا في ظل الانتقادات التي واجهتها هذه الإدارة، لكن لننتظر ونرى.
0: نعم، شكرا لك الزميلة هبة نصر على هذه المداخلة، وأنت موجودة الآن في المطار وفي طريقك إلى جنيف، شكرا لك. في الجانب الإيراني، الهيئات المعنية بصنع القرار اجتمعت لمناقشة مذكرة التفاهم، وخرج وزير الخارجية عباس عراقجي ليعلن أن بلاده انتصرت في الحرب مع أمريكا. وقال عراقجي أن الاتفاق ينهي الحرب في كل الساحات ومنها لبنان، وأن الاتفاق المؤقت هو خطوة أولى، وإذا لم تنفذ فلن تكون هناك محادثات نووية في المرحلة اللاحقة، مشددا على أن إنهاء الحصار ومعاودة فتح مضيق هرمز والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة جزء.
2: Sydney traffic. We've got high levels of fog reported all around Sydney this morning, including on the M5 at Riverwood and the M4 in Prospect. So take care. Robringa Freeway, it's a great run from the Pacific Highway to the Harbour Bridge and Tunnel. Taking a look at Melbourne traffic, we've got a broken down truck on Ring Road, Altona bound prior to the Tullamarine Freeway. The middle lane is closed down to 40Ks there. We've got emergency roadworks. Fitzroy North, Holden Street is closed eastbound between Nicholson Street and George's Road. Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now, with selected sofas, beds, dining, kids and more at 40% off. Shop in store or online, T's and C's apply. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
3: مساء المخملي وصباح المخملي من عندنا من هوم الراديو 2ME. صباح النور لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. طقس اليوم لبداية الويكند يوم السبت اليوم 13 من شهر حزيران جون. درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 22 17 على صعيد ملبن. بنسمع الفنان قادم الساهر بأغنية مساء المخملي. نرجع منكمل مع الفنان صابر الرباعي هوم راديو 2ME. بونجور.

عودة لمتابعية صباحيتنا بيرفقتكم صباح النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM بانتظار الوصول إلى 50% من السوق الأسترالي. يحدث حاليا سيارة من أصل 3 سيارات يتم بيعها في أستراليا صينية، بما يعني أن الصين تسيطر على 33% بالوقت الحالي، والهدف المعلن من الصين هو السيطرة على نصف سوق السيارات لعام 2030، متبقي 4 سنوات واحتمال أنها تتجاوز 50% أصلا. بونجور لكم من جديد، أنتم برفقة

0: 2ME 1638 AM. بنروح لفاصل استراحة.
1: Get the news first from 2ME.
2: Suspect now heading north along Bishop Street.
3: Roger that.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع.
0: جولة أخبار 8:30 من تبع السوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
1: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
8: المفاتيح موجودة. المحفظة موجودة. السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
9: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News.
11: Andrew Kaloupis with the latest. The world's richest man, Elon Musk, says he wants to make space travel possible for everyone after the SpaceX owner became the world's first trillionaire as investors got their first chance to buy shares in his company. The initial public offering on the New York Exchange is the biggest in history and values SpaceX at almost $2.5 trillion. Mr. Musk says he doesn't want to limit space travel to an elite few, and that's why he founded the company. State media in Iran have been reporting on the draft agreement with the United States to end the war after Donald Trump said a deal could be signed imminently. It's said to include an end to the conflict on all fronts, including Lebanon, the release of frozen Iranian assets, and a 60-day period for talks on Iran's nuclear program. US media are reporting that Washington and Tehran could sign a memorandum of understanding in Switzerland next week, or possibly as soon as Sunday. Employees of Northern River Resources say they're owed more than $900,000 in unpaid wages and super after the Northern Territory iron ore miner collapsed. The company has entered voluntary administration, owing more than $360 million. Some workers say regulators should have acted sooner, pointing to warning signs around the company's finances and compliance history. A Northern Territory woman's been arrested after police allegedly uncovered drugs, weapons, counterfeit cash and gold bullion at her home. Police say they searched the property at Grey after teenagers told officers they'd been stealing cat food to exchange for cannabis from her. ABC News.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. ترامب يتوقع توقيع الاتفاق مع طهران نهاية الأسبوع أو الاثنين، ويكشف عن اعتذار سري إيراني عما وصفه بنشر معلومات كاذبة. وزير الخارجية الإيراني يقول إن مسودة التفاهم ستوقع عن بعد عند استكمالها المتوقع خلال أيام. مصدر رفيع يؤكد للعربية أن توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا لن يكون في جنيف، وقد يتم الأحد عن بعد. رئيس وزراء باكستان يؤكد التوصل لنص اتفاق أمريكي إيراني نهائي، والسلام بات أقرب، وأن السلام بات أقرب من أي وقت مضى. ترامب يطمئن نتنياهو إلى أن الاتفاق مع إيران سيكون ممتازا، وأن الإسرائيليين سيشعرون بالارتياح عندما يطلعون على بنود الاتفاق. أهلا بكم مشاهدينا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لموقع أكسس أنه يرجح إمكانية توقيع اتفاق مع إيران نهاية الأسبوع أو الاثنين، مضيفا أن طهران اعتذرت سرا عما وصفه بنشر معلومات كاذبة. وأشاد ترامب بمنشور وزير الخارجية عباس عراقجي بشأن ضرورة عدم التكهن بتسريبات الاتفاق، واصفا إياه بالإيجابي للغاية. وكانت مصادر العربية مشاهدين قد انفردت يوم أمس بتفاصيل بنود الاتفاق المحتمل بين أمريكا وإيران. وأوضحت المصادر أن الاتفاق يشمل تسهيل واشنطن الوصول تدريجيا إلى أصول إيرانية مجمدة مختارة. وحول البرنامج النووي الإيراني، أشارت مصادر العربية إلى وجود عملية تفاوض ستبدأ لمدة 60 يوما، حيث ستشمل المناقشات النووية نسبة تخصيب اليورانيوم وآليات التحقق والتفتيش والقيود المستقبلية. هذا وأكد أكدت مصادر العربية أن الالتزامات النهائية للمناقشات النووية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التوصل لاتفاق شامل بين واشنطن وطهران. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، فبيانت مصادر العربية أن الاتفاق سينسق ترتيبات الأمن البحري مع الشركاء الإقليميين بما يكفل حرية الملاحة. وفي السياق، أوضحت مصادر العربية أنه وبموجب الاتفاق بين واشنطن وطهران سيتم الامتناع عن أي إجراءات من شأنها توسيع النطاق الإقليمي للنزاع، حيث سيعمل المفاوضون على التوصل لتسوية سياسية خلال فترة 60 يوما. كما كشفت مصادر العربية أن الحوار بشأن لبنان والأمن الإقليمي سيتواصل بعد الاتفاق بين واشنطن وطهران.

0: معنا مشاهدينا من واشنطن مراسل عربية بيير غانم، أهلا بك بيير. آخر التفاعلات والتصريحات وردود الفعل الأمريكية حول مذكرة التفاهم وتوقيعها المرتقب أيضا مع الإيرانيين.
1: أول الأمريكيون خلال هذا اليوم مواجهة الكثير من الإشاعات ومضامين بثها الإيرانيون حول مضمون هذا الاتفاق. كان الكلام الأمريكي الرسمي منذ صباح هذا اليوم يؤكد على أن هناك توافقات واضحة حول موضوعي النووي، وأيضا حول موضوع تمويل ودعم الميليشيات في منطقة الشرق الأوسط. في بند النووي كان هناك تأكيد على أن النووي المخصب من اليورانيوم سوف يتم تذويبه ونقله، وأنه سوف يتم تفكيك البرنامج النووي الإيراني. بالنسبة لموضوع الميليشيات كان هناك تأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية اتفقت مع إيران على أنها أي إيران لن تمول التنظيمات الإرهابية. هذان الأمران شدد عليهما كثيرا المسؤولون الأمريكيون، بالإضافة إلى أن مسألة توقيع اتفاق الإطار سوف مباشرة توقف تهديد الملاحة في المياه الدولية، وبالتالي يتم رفع للحصارات. الأهم بالنسبة للأمريكيين خلال هذا اليوم هو التأكيد على أن هذا الاتفاق، اتفاق الإطار، سوف يكون قائما على الخطوة مقابل خطوة، أي تقوم إيران باتخاذ خطوة وفي المقابل يتم الإفراج من قبل الأمريكيين على جزء من الأموال المجمدة لديها أو عند غيرها. لذلك في هذا الكثير من الغبار الذي حدث اليوم شدد الأمريكيون على أن هناك اتفاق تم القبول به بين الطرفين، وأن التفاصيل أصبحت تامة بين الطرفين بنسبة 85% إلى 90%، ولكنهم لم يتحدثوا كثيرا عن الخطوات المقبلة، سوى أن الرئيس الأمريكي كان أشار يوم أمس إلى أن من الممكن جدا أن يوقع على هذا الاتفاق نائب الرئيس الأمريكي في أوروبا، إلى أن تحدث طبعا الإيرانيون على أن التوقيع سوف يكون عن بعد وليس شخصيا، وهذا يغير الكثير من السيناريوهات.
0: نعم، طيب، ورغم السرية الشديدة بير المفروض على بنود هذا الاتفاق، والذي أيضا يعني المصادر العربية كانت قد كشفت كثيرا من تفاصيل وبنود هذا الاتفاق، لكن إلى أي حد هناك رضا يعني في الولايات المتحدة بما تم التوصل إليه حتى الآن مع الإيرانيين؟
1: هناك الكثير من ردود الفعل، وهي إلى حد كبير تريد القول أنها تثق بالرئيس ترامب ولكنها تريد أن تتأكد. المشكلة بشكل خاص أشار إليها السيناتور جراهام الذي يتابع كثيرا هذه المفاوضات ومضمون هذه المفاوضات، وهو قريب أيضا من الرئيس الأمريكي، ويقول أن مسألة التخصيب لم يتحدث عنها أحد، وأن هذه المسألة كانت هي عقبة رئيسية، وهي تسببت بإلغاء ترامب للاتفاق النووي في المرة الماضية خلال ولايته الأولى. وأضاف جراهام أنه يريد ويتمنى أن يكون هذا الأمر خارج الطرح، أي أن لا تتمكن إيران من أن تخصب اليورانيوم. هناك موضوع آخر تم الحديث عنه وذكره جراهام بالقول أنه سوف يتم إنشاء نوع من صندوق للاستثمارات وتوضع فيه مبالغ 300 مليار دولار لإعادة بناء إيران. وكان كلام جراهام يقول أنه لا يمكن التفكير بأننا سوف نقوم بمشروع مثل هذا، ويشبه مشروع مارشال في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. نعم. خصوصا أن النظام الحالي ما زال موجودا في إيران.
0: نعم، هذه أصوات ناقدة، لكن هل هناك أصوات كافية مرحبة بما تم التوافق حوله مع الإيرانيين؟
1: أرجو أولا أن أؤكد أن كلام جراهام ليس ناقدا، بقدر ما أن هناك الكثير من الغموض بالنسبة للأمريكيين، لذلك هم يطرحون أسئلة ويجددون الثقة بالرئيس ترامب. ليست هناك بيانات كثيرة صدرت حول هذا الاتفاق، خصوصا أن الأمريكيين لم يعرفوا بالضبط مضمونه. كان هناك أيضا أعضاء آخرين من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وقد كرروا الكلام بالقول أنهم يثقون بالرئيس ترامب.
0: نعم، طيب، هل هناك ما تم تأكيده بخصوص العقوبات الأموال المجمدة كذلك؟
1: الأمريكيون مصرون على أن على إيران أولا أن تتخذ خطوات ملموسة، وبالمقابل يقوم الأمريكيون بالإفراج عن الأموال، ولم يتم الحديث عن موضوع العقوبات تحديدا، إنما عن الأموال المجمدة. وبالتالي هم ينظرون إلى أن مثلا لو تم بالفعل تسليم اليورانيوم وتذويبه ثم نقله خارج إيران فإنه سوف يتم الإفراج عن بعض الأموال. وبالتالي هناك الكثير من التفاؤل، ولكن هناك الكثير من الشكوك حول هذه الخطوات، وأي طرف سوف يكون أمينا في القيام بما اتفق عليه.
0: نعم، هل من الواضح بيير ما الذي تعول عليه واشنطن خلال مهلة 60 يوما والمفاوضات المرتقبة أيضا مع الإيرانيين بالتزام إيران بما اتفق عليه وما قد يتفق عليه أيضا بعد في الاتفاق النهائي بعد 60 يوما؟
1: الرئيس الأمريكي عندما غرد هذا الصباح قال إن الإيرانيين هم مفاوضون وأطراف لا يمكن الثقة بهم، واستعمل كلام قاس بهذا المعنى. لذلك يلجأ الرئيس الأمريكي إلى موضوع الخطوة مقابل الخطوة، الخطوة الإيرانية أولا ثم الخطوة الأمريكية، لأنه يعرف أنه لا يمكن الثقة بالطرف الإيراني، وهو يريد أن يضع نوع من آلية تضمن أن يقوم الإيرانيون بالتزاماتهم، وبالتالي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالتزام بالمقابل. مثلا موضوع وقف التهديدات لمضيق هرمز يقابله رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ والسفن الإيرانية، تسليم اليورانيوم يقابله إفراج عن بعض الأموال، الكشف على المنشآت النووية، وأعطي هنا مثلا، يكون في مقابله الإفراج عن مزيد من الأموال.
0: طيب نكتفي بهذا القدر، شكرا لك على كل هذه التوضيحات والمعلومات من واشنطن، كنت معنا مراسل العربية بيير غانم، تحية لك بيير. ومعنا مشاهدينا من واشنطن

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنها انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الرهبات الكرميليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخدوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إيديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الأمباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: غنائية نرجع لكم مستمعينا صباح النور لك للموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. بذكر بأحوال طقسنا لليوم بداية الويكند يوم السبت اليوم 13 صبحية السبت 13 من شهر جون حزيران. طقسها بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 22-18 على صعيد ملبن برعاية شركة عشتار. حالة طقس تقدمت لكم عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم موجودين على 95 وي ستريت فيفيلد من عند الفنانين نجوى كرم. إلى فاصل استراحة هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: 2ME Trusted Talkback.
2: 2ME على طول كل ساعة بسمع الأخبار ما بترك على طول على طول.
1: Listen to Australia's only Talkback.
3: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لبروغرامكم.
1: Listen to Talkback. 2ME Talkback Australia.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 9 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME صباح النور.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: لست بجهتك.
4: حسناً، أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب.
5: أسرع، ماذا تفعل؟
6: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
3: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
7: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
8: يوجد نمل ناري في منطقتكم، إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري، ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT، الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
9: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت لمرة واحدة في أن تصبح مقدم رعاية؟ سواء كنت أعزباً أو متزوجاً، شاباً أو كبيراً في السن، تعمل بدوام كامل أو عاطل عن العمل، وتعيش في فيكتوريا وتريد أن تلعب دوراً في حياة طفل، فأنت مؤهل للبدء. قم بزيارة www.fosteringconnections.com.au لمعرفة المزيد حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية في فيكتوريا.
10: First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. دونالد ترامب يحير الجميع، فهو يقول الشيء ونقيضه في آن. إنها سياسة مقصودة على الأرجح يتبعها الرئيس الأمريكي كأداة من أدوات التفاوض. ولأن ما يقوله ترامب مشكوك في أمره، فإن حديثه عن توقيع اتفاق مبدئي الأسبوع المقبل مع الجمهورية الإسلامية يظل موضع شك وتساؤل. لكن بعض وسائل الإعلام ذهبت إلى حد التأكيد أن الاتفاق المبدئي سيوقع يوم الأحد المقبل وفي جنيف تحديدا. فهل فعلا أصبح الاتفاق منجزا، أم إن كل ما يقال ويعلن هو في إطار الضغط لا أكثر ولا أقل؟ المعلومات المتقاطعة من أكثر من مصدر تؤكد أن القسم الأكبر من ورقة التفاهم أنجز، لكن ثمة تفاصيل قليلة لم يتم الاتفاق بشأنها بعد. والدليل على ذلك أن إيران لم تعلن أنها حسمت قرارها نهائيا بعد، وقد أرفقت طهران لا موقفها هذا بالتأكيد أن مذكرة التفاهم لا تشمل حاليا أي اتفاق حول الملف النووي، وأنها لن تتخلى عن السيادة في مضيق هرمز. إذن الاتفاق لم ينجز نهائيا بعد، وإن كان على قاب قوسين أو أدنى من ذلك. وثمة نقاط كثيرة فيه لا تزال في دائرة الالتباس، ومنها مسألة شموله الوضع في لبنان، علما أن المعلومات تشير إلى أن ذكر ورقة التفاهم لوقف إطلاق النار في لبنان لا يعني البتة أن الملف اللبناني عاد ورقة مساومة ومقايضة بيد إيران من جديد. فالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة مستمرة في واشنطن، والسلطة اللبنانية فقط هي التي تبحث في كل المسائل والقضايا المتعلقة بلبنان، بدءا بالانسحاب الإسرائيلي وصولا إلى نزع سلاح حزب الله. وإدراك الحزب هذا الأمر هو ما حمله اليوم على تجديد هجومه على مفاوضات واشنطن، معتبرا أنها مكابرة غبية من قبل السلطة وانتحار سياسي مجاني لن يحقق شيئا. فهل خيار المفاوضات هو الانتحار أم خيار حربي الإسناد والثأر للخامنئي؟ البداية من آخر تطورات المفاوضات بين أمريكا وإيران، فهل صحيح أن الاتفاق بين البلدين بات أقرب من أي وقت مضى؟ تقرير رنا نمر.
1: اتفاق أمريكي إيراني على قاب قوسين من الإنجاز، نسخة واحدة أم نسختان مختلفتان؟ ففي ملف وقف إطلاق النار تتضمن التسريبات الأمريكية بحسب موقع أكسيوس تمديد الهدنة 60 يوما بما يشمل لبنان لإفساح المجال أمام مفاوضات نووية. أما التسريبات الإيرانية فتذهب أبعد من ذلك، متحدثة عن وقف دائم وفوري للحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان. وفي مضيق هرمز تكشف الرواية الأمريكية أن إعادة فتح المضيق ستكون فورية ومن دون رسوم عبور مقابل إجراءات متبادلة بين الطرفين، بينما تتحدث الرواية الإيرانية عن إعادة فتحه خلال 30 يوما وفق ترتيبات إيرانية خاصة. وفي ملف العقوبات تذكر المصادر الأمريكية أن أي تخفيف للعقوبات سيكون تدريجيا ومشروطا بالتزام إيران ببنود الاتفاق. في المقابل تتحدث وكالة مهر عن تعليق العقوبات النفطية والإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة المفاوضات. ويبرز التباين الأكبر في الجانب العسكري، فالتسريبات الأمريكية لا تتضمن أي حديث عن سحب القوات الأمريكية من المنطقة، بينما تدرج التسريبات الإيرانية التزاما أمريكيا بسحب القوات من محيط إيران وعدم تعزيز وجودها العسكري خلال لفترة التفاوض. وتضيف التسريبات الإيرانية بندا لا يظهر في الرواية الأمريكية يتحدث عن خطط لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار من الولايات المتحدة وحلفائها. أما في الملف النووي فتعتبر واشنطن أن الاتفاق الحالي مجرد إطار أولي، وأن الملفات التقنية المعقدة ستناقش في اتفاق ثان لاحق. في المقابل تؤكد الرواية الإيرانية أن التفاوض النهائي سيقتصر على التخصيب والعقوبات مع استبعاد أي نقاش حول البرنامج الصاروخي الإيراني أو دعم طهران للفصائل المسلحة في المنطقة. اللافت إذن أن التسريبات الأمريكية المتداولة لم تتضمن أي إشارة إلى وكلاء إيران في المنطقة وتحديدا حزب الله، ولا إلى سلاح أو دور الفصائل المسلحة، رغم أن الاتفاق يشمل تمديد وقف إطلاق النار في لبنان.
2: إذن إعلان إسلام أباد سيوقع في جنيف، ورئيس الوزراء الباكستاني يؤكد التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين طهران وواشنطن.
1: بين التفاؤل والتشكيك، خرج وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي ليؤكد أن الاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى، داعيا وسائل الإعلام إلى التوقف عن التكهن ببنوده قبل إقراره نهائيا. ترامب فاجأ المتابعين بإعادة نشر منشور عرقجي المتعلق بمذكرة التفاهم في مؤشر على الاقتراب من لحظة الحسم، فيما شددت طهران على أنها لم تتخذ قرارها النهائي بعد، وأنها لن تقدم أي التزام بالتخلي عن إدارة مضيق هرمز أو العودة إلى ما قبل المواجهة العسكرية الأخيرة. وكان ترامب صعد لهجته معتبرا أن البنود التي سربتها إيران إلى الإعلام لا تمت بصلة إلى ما تم الاتفاق عليه خطيا، ومتهما المسؤولين الإيرانيين بسوء النية وانعدام الصدقية. ورغم هذا التوتر الكلامي، تتواصل الاستعدادات خلف الكواليس، فجنيف تتصدر قائمة المواقع المحتملة لاستضافة مراسم التوقيع مع طرح فيينا كخيار بديل، فيما أفاد موقع أكسيوس بأن 4 طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز C-17 توجهت إلى أوروبا لنقل تجهيزات مرتبطة باحتمال مشاركة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مراسم التوقيع المرتقبة. ووفق التسريبات، قد يحمل الاتفاق اسم إعلان إسلام أباد تقديرا للدور الذي لعبته باكستان في الوساطة بين الطرفين، على أن يشكل التوقيع بداية المرحلة الثانية من المفاوضات المخصصة لتنفيذ بنود المذكرة. أما في إسرائيل، فحاول بنيامين نتنياهو رسم خطوطه الحمر، مؤكدا أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ما دام في السلطة، ومشددا على وجود توافق كامل مع ترامب في هذا الهدف، في وقت أكدت واشنطن لتل أبيب أن أي اتفاق مستقبلي سيتخذ المصالح الأمنية الإسرائيلية في الاعتبار.
2: وكان ترامب أعلن في السابق عشرات المرات عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، وفي كل مرة كان يخيب، فهل يصيب هذه المرة؟ الجواب في تقرير يرى الهندي.
3: We're very close to having a deal, and if we don't have a deal, we'll do it one way or the other. Either way, we win.
4: I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today, and they have agreed never to have a nuclear weapon.
5: عبارات كررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا وتكرارا، حتى تحولت عبارة قريب جدا إلى عنوان ملازم لملف المفاوضات مع إيران.
3: It'll be soon, maybe this weekend.
5: لكن المفاجأة أن هذا القرب تكرر ما يناهز 40 مرة من دون أن يترجم حتى الآن إلى اتفاق نهائي. القصة بدأت في وقت مبكر من مسار التفاوض، ففي 23 من آذار قال ترامب من على متن الطائرة الرئاسية إن المحادثات تتقدم وإن هناك نقاط اتفاق كبيرة، بل ربما معظم النقاط.
3: We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement.
5: وبعد يوم واحد فقط بدأ يروج لفكرة أن إيران متحمسة للتوصل إلى اتفاق، ليقول في 25 من آذار أن طهران تريد إبرام صفقة بشدة، وفي 29 من آذار وعندما سئل عما إذا كان يتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع التالي، أجاب أرى اتفاقا مع إيران نعم. ومع مرور الأسابيع ازدادت نبرة ترامب ثقة، ففي 6 من نيسان أكد أن الجانبين كانا قريبين جدا من اتفاق قبل أن تعترض المفاوضات عقبات جديدة. وفي الأسابيع التي تلت وصل ترامب الإشارة إلى أن نهاية الأزمة أصبحت قريبة، وبعد فترة من التراجع في هذه التوقعات عاد في 18 من أيار ليعلن تأجيل ضربات عسكرية لمدة 2 أو 3 بطلب من دول في الشرق الأوسط، لأنهم يعتقدون أننا أصبحنا قريبين جدا من إبرام اتفاق. وفي 28
6: Sydney traffic, high levels of fog reported all around Sydney, so drive with care. Tempe, we got a track breakdown on the M8 northbound, that's closing lane 1. Taking a look at Melbourne traffic, we got a crash in Mount Waverley on Ferntree Gully Road eastbound at Blackburn Road, and speeds are reduced to 60 km on the Westgate Bridge in both directions due to strong winds, and we got a broken down truck on Ring Road Altona bound prior to the Tullamarine Freeway, the middle lane is closed. Looking for a great deal? Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now, with selected sofas, beds, dining kits and more at 40% off. T's and C's apply. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
7: من جولة أخبار الساعة 9 العودة لاستديوهات الهواء تنكمل صبحيتنا برفقتكم ليوم السبت اليوم 13 من شهر حزيران جون. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 22 17 على صعيد ملبن. بنسمع الفنان فضل شاكر بنرجع منكمل مع الفنان أحمد السعد هون راديو 2ME 1638 AM.

صباح النور لك المستمعين، انتم برفقه اذاعه 2ME 1638 AM في دعوات لخفض اسعار الفائده في استراليا. تشير تقارير اعلاميه الى مطالبات موجهه للبنك الاحتياطي الاسترالي ABA بخفض اسعار الفائده وسط تحذيرات من تحديات اقتصاديه قد تواجه البلاد خلال الفتره المقبله. ويعتقد بعض الخبراء انه خفض الفائده قد يساعد في تخفيف الضغوط المالية على أصحاب القروض والأسر، كما قد يدعم النشاط الاقتصادي. في المقابل يترقب أصحاب المنازل والمستثمرون وأصحاب الأعمال أي قرارات جديدة قد تؤثر على تكاليف الاقتراض وسوق العقارات. حتى الآن تبقى جميع التوقعات والآراء محل نقاش فيما تستند القرارات الرسمية إلى البيانات والمؤشرات الاقتصادية التي يراجع البنك الاحتياطي الأسترالي. تحياتي لكم، صفحيتنا كتير حلوة مطرح ومطرح أبدا مع أغاني رائعة جدا من جولتنا الغنائية وأخبارنا المحلية الأسترالية. شو رأيكم هلأ نسمع أغنية للفنانة نانسي عجرم؟ أنتوا برفقة إذاعة 2ME صباح النور.

0: بنتوقف من أغانينا إلى فاصل استراحة هون راديو 2ME.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات.

0: قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
1: تعيد عمليتي، لست بجهتك.
2: حسناً، أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب.
3: أسرع، ماذا تفعل؟
4: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
1: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
5: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: جميل، شفاف، وصافي، هيدا صوت الموسيقى على 2ME.
7: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Julie Billiard, مؤسسة راهبات نوتردام، استعملت شعار زهر الدوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote, to be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it. بيحتفلوا بعيد سانت جولي سانت باترون بثمان نيسان، هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز، او شفيعة المربيين والأساتذة. تم تقديسها ب 22 حزيران سنة 1969، ويلي لازم تعرفوا انه قضيت 22 سنة من حياتها مقعدة ومشلولة، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولا ماذر جولي. ماذر جولي، كوني انت السن فلاور بهالساعة يا رب. قديس الساعة سينت اوف ذا اور، معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: جولة إخبارية لتمام 9:30 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: ABC News Update 2ME Australia.
2: ABC News.
3: Ted O'Connor with the top stories. The world's richest man, Elon Musk, has become the world's first trillionaire after investors got their first chance to buy shares in his company, SpaceX. The initial public offering of SpaceX on the NASDAQ stock exchange in New York is the biggest in history and values the company at almost $2.5 trillion. Shares in SpaceX jumped 24% after the opening bell, a sign investors are betting that its massive investments in satellites, orbital data centres and artificial intelligence will pay off. There are signs a truce between Iran and the US could be in its final stages. Pakistan's Prime Minister, who's acting as a mediator, says the text of a peace deal has been agreed to by both sides. The Iranian regime says the details of a preliminary agreement to end the war have been approved by Iran's supreme leader. Iran's nuclear program and its stranglehold over the key oil shipping lane, the Strait of Hormuz, have been thorny issues in negotiations. And scores of police have descended on South Melbourne as protesters try to disrupt a One Nation fundraiser attended by Pauline Hanson and Barnaby Joyce. About 30 anti-racism demonstrators gathered outside the event while police monitored the group from the ground and sky. No one was arrested, but a 22-year-old man was moved on by police. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتباراً من الساعة 12:00 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.

من جولتنا الغنائية العودة لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. انتو برفة إذاعة 2ME 1630 AM. منتوجه إلى فاصل استراحة. صباح النور.

0: Gold app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free. 2ME Australia and 2ME Gold.
3: 2ME Gold.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضاً. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.

نتابع برفقتكم صباحيتنا ليوم السبت اليوم 13 من شهر جون. تحية صباحية عطرة لكل مستمعينا الكرام. انتو برفقة إذاعة 2ME 1630 AM. شو مشتاق لي هالأغنية؟ رح نسمعها سوا للفنان وائل كفوري.

0: جولة أخبار الساعة 10 من تبع سوا عبر أثير راديو تي ام اي. صباح النور.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تي ام اي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: شو بيك عم تلطش خيالك؟
5: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
6: البنك عم بدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
7: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
8: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملاً نارياً في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. تطورات متسارعة حملتها الساعات القليلة الماضية تشي بأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية على وشك أن تبصر النور، ما لم تستجد تفاصيل في اللحظة الأخيرة تعرقله مثل ما حصل في المرات السابقة. أبرز علامات هذا التفاؤل إعلان مسؤول أمريكي كبير عن التوصل إلى نص اتفاق اعتمدته إيران والولايات المتحدة، وهو يشمل لبنان وإيران ودول الخليج وإسرائيل، وأن واشنطن وطهران وضعتا آلية لبناء الثقة وإتمام الاتفاق، معتبرا أن هذا الاتفاق يشكل خطوة أولى ومهمة نحو ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. في الموازاة كان الوسيط الباكستاني يعلن أيضا التوصل إلى اتفاق، وقال رئيس الوزراء شهباز شريف بأنه تسنى التوصل إلى نص نهائي متفق عليه، في حين تحدثت وسائل إعلام عن توجهه إلى جنيف للمشاركة في التوقيع على الاتفاق، علما بأن سويسرا عرضت بالفعل استضافة مراسم التوقيع المحتملة على مذكرة التفاهم. ومعنا أيضا من واشنطن مباشرة مديرة مكتب قناة الشرق هبة نصر. هبة، يعني أنت في هذه الأثناء تتوجهين أيضا إلى جنيف، هل هذا يعني أنه فعلا اليوم نضج هذا الاتفاق وسنكون في الساعات المقبلة أمام توقيع هذا الاتفاق؟ وهل لديك معلومات فعلا عن تاريخ وتوقيت هذا التوقيع في حال حصل؟
1: اسمع، هناك كلمتان لم أسمعهما، بس إذا سمعت يعني بالنسبة لمكان التوقيع، أنا بالطبع الجميع تحدث عن جنيف.